0: ضمان سبل العيش وتفادي وقوع المشكلات.
1: قام وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بزيارة إيران، وقالت مصادر إيرانية إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو دراسة العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات والتفاهمات السابقة بين طهران وإسلام آباد. وذكرت مصادر باكستانية أن التطورات الإقليمية من ضمن المواضيع التي يناقشها نقوي في طهران. أصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر، فيما أصيبت ناقلة ثانية بشظايا مقذوفات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. وقالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد إن ناقلة ترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز. أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت إلى 284 مليون و600 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى تسجله هذه المخزونات منذ نحو 44 عاما. وجاء التراجع بعد سحب الولايات المتحدة نحو 172 مليون برميل من المخزون النفطي بهدف تهدئة الأسعار. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن استعدادات تجري في إسرائيل لاحتمال التصعيد مع إيران. وأوضحت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصف هذه المرحلة بأنها نقطة شديدة التوتر، محذرة من أن فشل جهود استئناف المفاوضات قد يؤدي إلى تدهور الأمور بسرعة. ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين في اليمن، لكنه قرر لاحقا تأجيل الضربة وفق الموقع. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن قائد القيادة الأمريكية الوسطى أدميرال براد كوبر أعد خيارات لتنفيذ غارات جوية في اليمن وعرضها على وزير الدفاع بيت هيكسيث، لكن ترامب قرر في نهاية المطاف تأجيل الضربة الأمريكية ضد الحوثيين. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين. وكشفت المصادر أن ترامب لم يقدم أي تعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية خلال محادثات هاتفية جرت بين الطرفين. تشهد جبهات تعز عمليات كر وفر بين القوات الحكومية والحوثيين مع وقوع خسائر بشرية من الطرفين. وأفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية أن الحوثيين استهدفوا مجمعا تجاريا بأربعة صواريخ في منطقة الحجف في لحج. وفق المصادر فإن الهجوم أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم 9 مدنيين.
2: بينما تشتد المعارك على طول الساحل الغربي لليمن، تبرز جبال كهبوب كرقم صعب في معركة لا تتعلق فقط بسيطرة على الأرض، بل تمتد إلى التحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم، مضيق باب المندب. وتقع سلسلة جبال كهبوب في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، حيث تستمد أهميتها من موقعها المرتفع والمطل مباشرة على المضيق. كما لا تبعد كهبوب عن جزيرة ميون التي تقسم الممر الملاحي داخل باب المندب سوى نحو 30 كيلومترا فقط. وبرغم نجاحهم في السيطرة على عدة مناطق على الساحل اليمني، لكن السيطرة على كهبوب من شأنها أن تمنح الحوثيين موقعا متقدما يمكنهم من تعزيز قدراتهم على مراقبة المضيق وتوسيع نطاق الضغط العسكري على محيطه. كما تزداد حساسية هذه المعادلة مع امتلاك الحوثيين لوسائل متعددة لاستهداف السفن، تشمل الزوارق السريعة والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والمدفعية الصاروخية. من جانبها قالت ألوية العمالقة إن وحداتها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوفهم. ولا تنفصل معارك كهبوب عن القتال المتصاعد في مناطق الوزيعية والمضاربة والعارة الجبلية جنوب غربي اليمن، حيث يسعى الحوثيون إلى السيطرة على هذه المنطقة لقطع خطوط الاتصال والإمداد بين تعز وعدن لوضع القوات الحكومية في تعز أمام تحديات جسيمة، وهو الأمر الذي يجعل من معركة كابوب جزءا من صراع أوسع على الممرات الاستراتيجية وخطوط الإمداد وموازين السيطرة العسكرية في جنوب غربي اليمن.
1: نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام قوله إن بريطانيا وافقت على طلب السعودية تقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة، في خطوة وصفها بيرنهام بأنها ستساعد على استقرار المنطقة بشكل أوسع.

سيدي لليوم الطقس غائم ممطر، درجات الحرارة 19، ملبن جاية 19 درجة.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
3: ما كنت دائما من راديو 2ME أستراليا 16:38 AM متابعين نحن وياكم مع البريكفاست شو. وبحب أرجع ذكر لتكون 2ME رفقتكم وي ما كنتوا بالبيت بالسيارة بأشغالكم مسافرين, فخلوا 2ME دائما رفقتكم من خلال تنزيلكم الأب على هواتفكم 2ME أستراليا لتتعرفوا على آخر وأهم الأخبار التغطية الإخبارية على مدار 24 ساعة معكم دائما لمتابعة بعد آخر وأهم خبر. وبالوقت يلي تستمتعوا بأجمل الأغاني والمنوعات عبر 2ME, فإذن نزلوا 2ME أستراليا, وكل اللي عبيله يغير من الأجواء ويكتفي بسماع الأغاني القديمة والطربية والمنوعات المختارة لكم, فنزلوا كمان 2ME جولد لتستمتعوا بأجمل المحطات الفنية عبر 2ME. منكمل نحن وياكم إذن مستمعينا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار, لا سيما القرار الأمريكي بالتصعيد الاقتصادي على إيران من خلال عملية حظر الطيران الإيراني وكافة شركات الطيران الإيرانية اللي رح يتم حظرها بكل أنحاء العالم. هيدا القرار الغير مسبوق اليوم لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يعني عم بيحاولوا بكل جهدهم أنه يفرضوا هذه العقوبات على إيران ويعملوا تصعيد قبل ما ندخل يمكن بالمحظور, فندخل بمعارك شرسة قد تكون خلال الأسابيع المقبلة. حتى راح البعض أنه ما راح يتردد الرئيس الأمريكي أن يستعمل النووي, بعض المحللين اللي ما استبعدوا أبدا أن يكون في هناك استعمال النووي. فخليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق بمواضيع اليوم. إذا رح نتابع نحن وياكم بهالوقت, معنا من منطقة جرينفيل سيدني معنا بول. صباح الخير.
4: صباح النور مدام كلود, كيف صح اليوم؟
3: يا هلا صباح النور
4: مدام كلود. يا عادتي على الشعب الفقير بياخدونا من حرب لحرب وما حد عم بيروح من هالكبور, عم بيضل هالصغور يا حرام. يعني الحزن والتعتير أكتر من هيك ما بقى يصير. هادي الكبور بيبعدين على شيخة التي بي مقبيلين بيفكروا حلن, عم بيلعبوا بلاي ستيشن وعم بيعملوا كل هالحركات. ده بكرة يكون معنا عذر يضرب قنبله نووية لأكتر ولأقل, والإي إم جي بكرة بتذكرينا يعني بحيط الله مين اللي عم بيربح من الحرب. بس بدي أعرف مين اللي عم بيربح من الحرب.
3: ما حدا بيطلع ربحان من الحرب, ما حدا.
4: وليش الحرب لكن وليش الحرب يعملوا شيء قانون يزبطوا فيه النظام العلمة والسلم للكل الناس, لأنه حرام واحد يكون ما معه خبر بشيء أنه هيك يقتل لأنه أنا بفكري بدي أقتله. لا هذا حرام.
3: نعم
4: هيدي الكل اللي بدي
3: نقول تمنياتنا أن يكون في سلام. ولكن السؤال اللي اليوم طرحناه فيما بيتعلق بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, هيدي العقوبات على إيران كيف بتشوفها؟ هل ممكن يعني تؤدي إلى حلول وتصعيد؟ هذا تصعيد يعني كمان اليوم اللي عم بيصير.
4: مدام كلود بتسمحي لي بكلمة؟
3: تفضل.
4: انت بتقولي انه ايران الايد اللي اسمه الايدي ما بعرف كيف شكل بتقولي انت اللي حواليه حزب الله, انه اسرائيل عم تاخد من حزب الله معي
3: ازرع
4: سوري
3: الازرع. عم تحكي عن ازرع ايران؟
4: الازرع مزبوط, هاي الازرع روحت عن بالي سوري. الازرع هاي الايرانية اوكي, مثل ما ايران عندها ازرع كمان إيران بدها تضرب الأزرع الأمريكانية لأكثر ولا أقل. بس كلنا خسرانين, ما حدا بيربح, كلنا خسرانين. وعدنا دونالد
3: بس الفرق بيطفي بس الفرق
4: قالن البنزين بدولار ونص طفى $5 بأمريكا.
3: هلا أنت يعني بتقول ما علي بول, أنت بتشوف الأزرع الأمريكية مثل الأذرع الإيرانية؟ الأذرع الأمريكية متحالفة وياهم، ممكن قصدك أنت دول الخليج، ولكن دول الخليج ما شنت حرب مثلا على إيران، كانت عم بتحاول تسعى لتفعيل الدبلوماسية، كانت ما بدها الحرب من الأساس.
4: مدام كلود، مثل ما يجربوا يعملوا صلح مع سوريا وموعوها بهالجيورة العيدة اللي ما بقى فيها تطلع منها بعمر حياتي، مع بالأحرب في كذب كتير وفي تنصيب كتير وما حدا بيريد السلم. يعني للأسف الكبار ما بيريد السلم، لو بيريد السلم كنا ارتحنا من الحرب من 35 سنة.
3: نعم سمير، من
4: سوري لأنك سمعتيني، ممنونك.
3: أهلا وسهلا فيك، بالعكس خليك معنا أكيد على السمع بول. رح انتقل لاتصال معنا سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، كنت عم بتسمع لقراءتك الصبح وعم تتفضلي تقولي بالنسبة لإيران ليش بدها تقصف دول الخليج، أنه شو السبب يقصف دول الخليج. أول شيء عندك أول شيء نحن بنعرف، كلنا بنعرف أنه منه شيء جديد بالنسبة لإيران تنطلق على الخطوة هيدي. كان حسن نصر الله كل عمره بخطوبيته لما يهدد دول الخليج ويقول لهم بنياتكم ومدنكم زيز، يعني السنة هاي الخطوبات بنعرفها وسامعينها والكل بيسمعوها، أنه منه شيء جديد بالنسبة للموضوع يعني. وأكيد أنه لأنه في حقد، في حقد عقائدي، في حقد تاريخي لهالسبب هيدا الثمن إسه ما طلع من الصدور مدام كلود، لأنه ما في مصارحة حقيقية وما في شغل مزبوط. ودائما أنا كنت أقول مدام كلود أنه إيران عم بتساعد حماس السنية بقلب إسرائيل، وهالشي هيدا منه ما حيودي لمطرح بعيد، لأنه ما حيخلوا حماس تربح مدام كلود، أني بيعرفوا هالشي هيدا، لأنه ما حيخلوا السنية أنه يقولوا نحن حررنا فلسطين وكذا وهالأمور. فأنا مدام كلود الأمور معروفة وبديهية. ومبارح كنت عم بقرا مدام من يومين بالنسبه اللي تفضل فيه الدكتور بالنسبه للذكاء الاصطناعي.
3: كان
1: الذكاء الاصطناعي شكل مشكله كبيره بين بين بين الصين، حرب بين الصين وامريكا يعني. نحن هون على الارض يمكن ما بنشعر فيه، ما عم نشوفها بس الاخبار اللي بنسمعها ونقريها يعني. فهالامور هيدي، واليوم امبارح شفنا التغريده تبع ترامب كيف عم بيهدد وعم بيقول انه حتشوفوا شيء كبير كبير اكثر ما بتتصوروا بالنسبه لايران. شو هالشيء الكبير كمان ما حدا بيعرف، يعني بالنسبه لي عم بقول ما بعرف. على كل الاحوال مدام كلود الامور بالفعل في تشنج كبير كبير قوي، والمصادر من لبنان عم بينحكى بشكل انه في تخوف كبير مدام كلود بالنسبه للوضع بالمنطقه، في تخوف كبير. وبالنهاية الله يسترنا والله يبعد،
3: لما يكون الهدوء ما قبل العاصفه يعني. كمان اليوم نروح للنووي اللي كمان البعض بيشوف انه قد يستعمل، يعني ما بعرف إذا رح يكون في هونيك تهور من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويستعمل النووي في إيران، فهيدا أمر خطير جدا رح يكون. لغاية هالوقت أكيد مستبعد، ولكن ما في شيء مستحيل، خاصة أنه قربنا على موعد الانتخابات النصفية، فقد يكون في هونيك محاولة حسم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال بده يروح لاستعمال النووي في إيران. لأن اليوم مثل ما شايفين كمان استطلاعات الرأي الأخيرة لمنا لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-96-533-0. بالنسبة للتهديد الحرس الثوري الإيراني لدول الخليج، يعني في حال أي ضربة قد تتلقاها إيران هالمرة رح ترد باستهداف الكهرباء بدول الخليج. فكمل هيك طرحنا سؤال أنه اليوم فهمنا أنه ممكن يكون الرد من خلال يعني استهداف القواعد الأمريكية في دول الخليج، ولكن اليوم عم بيكون في استهداف الطاقة والكهرباء، هذا تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف الكهرباء في دول الخليج. فكرمال هيك الأمر مستغرب، يعني دول الخليج اللي من الأساس ما بدها الحرب وكانت عم تسعى لتفعيل الدبلوماسية، ولكن الرد عم بيكون من قبل الجانب الإيراني، أمر للحقيقة كان مستغرب. رح نتابع مع يوسف من منطقة سيفتن سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير للجميع.
3: صباح النور.
2: هلا هي بالنسبه لامريكا، ما هي اجت من اخر العالم وخلت الدولار. انا كنت عم بشتغل بنيوكاسل، كنت عم بجيب 60 دولار هلا ما بعد بالبنزين $180.
3: نعم.
2: يعني هي أمريكا هي سبب المشكل، مثل ما قالت واحدة فرنسية قال هذا ترامب بده يحرق الكوكب. هو هلا بالخليج يكحشون لهال الأمريكان يطلعون برا. إيران ليش بدها تضربهم؟ ما بتضربهم. ما حبيبه بده يضرب نووي مع أساس أن انتهت إيران 70% يروحوا 80% وبده يجي يضرب نووي. هل يعني هذا الشيء يعني ما بتحمله العقل؟ أنا بشتغل بنيوكاسل كل يوم بروح وبيجي، كنت أحبي $60 روحة رجعة بالبنزين، هلا عم بدفع $200.
3: نعم.
2: بتفعليهم هذا ترامب اللي قاعد هذا بأبو سين الجزيرة اللي كان يلحق الأولاد.
3: بس اليوم موضوع يعني كمان يوسف اليوم موضوع
2: نعم.
3: عم بقول موضوع اليوم كمان ارتفاع أسعار البترول هون في أستراليا اللي وصل لرقم كتير عالي، الديزل يعني على حدود $3، واليوم مقارنة مع بقية الدول اليوم نحن عم ندفع فاتورة البنزين أعلى بكتير من بقية الدول، منا اليابان، يعني فرق كتير كبير. هون على مين منحط الملامة؟ هل منحط الملامة على الحكومة الأسترالية أم منحط الملامة على ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط؟
2: طبعا امريكا هي هلا هي على هذا هرمس فتح، هذا ترامب قال هرمس خلص رايح جاي $2 ايت اليوم على طريق نيوكاسل بنزين، يعني شيء مثل
3: فزر جنون.
5: سوري مدام كلود،
3: تفضل سمير. كلنا سمعنا
5: هالهجوم بالنسبة لأمريكا، وأنا منه أنه هون تدفع عن أمريكا، المهم هي بتدفع عن حالة، بس الأخ اللي عم يتفضل ويحكي وعم بيقول انه يطلعوا الامريكان من المنطقه، طلعنا الامريكان من المنطقه، يا هي ترى هذا بيوقف اقمع ايران انه ما تسيطر على المدن اللي حواليها؟ لشو موجوده بدول العربيه وعم تعمل كل الخراب والدمار ايران بلبنان وبسوريا؟
2: لا عفوا انت نسيت اسرائيل يا داني؟ انت نسيت اسرائيل؟ انت نسيت اسرائيل اللي هي الدول العربيه كلها.
3: لا يوسف خطك مش واضح ابدا، يا ريت بدون السبيكر لنسمعك. اوكي
5: وعملك شوي، ما ايران خلتنا ننسى اسرائيل لما بيتنطحوا المسؤولين عندها وبيقولوا لك انه نحن موجودين بخمس دول عربيه، مين بيسمح لايران ومين سمح لايران تكون موجوده وتاخذ قرارات عن الشعب الموجود بالبلد؟ انتوا بس بتشوفوا بعين واحده ما بتشوفوا بكل العينين. انتوا اليوم انا اللي عم بقول كله عم بقول انه اليوم ليش ما كل انسان، ليش ما ايران بتضل موجوده ضمن حدوده؟ ولكن ايران عندها هدف معين، هدف الايديولوجيه تبعيد القائدين الشيعيه بدها تفرضها على المنطقه كلها سوا.
2: يا حبيبي لا ما تحكي بالدين، انت شوف بمصر من اللي هجر المسيحيين الى العراق، حاش تحكي لي بالدين بقى، شوف من اللي هجر المسيحيين الى العراق، ما الشيعة ولا هذا، شوف مين شوف من هجر المسيحيين الى العراق.
3: اوكي بعتذر منك يوسف اوكي
2: لا تحكي بالدين.
3: اوكي
5: شو عم
3: بقي معه الخط كتير عاطي، بدي اعتذر منك يوسف، فيك ترجع تعاود الاتصال بطريقة نقدر نسمعك وتسمعنا. شكرا لك على المداخلة، بتابع معكم مستمعين عبر الراديو تؤمين، لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركة على 0296530. انضم لنا زميلة نشأت، يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
6: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
3: صباح النور، يعني كانوا شباب اسم الله هيك دمهم حامي على الهواء من خلال اليوم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة حذر الشركات الطيران الإيرانية بكل أنحاء العالم. شو عندك تعليق على ما فرضته اليوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
6: ما هو ده نوع من أنواع الضغط، يعني إجبار إيران على إن هي تقعد على طاولة المفاوضات ويوصلوا لنتيجة وتنهي الحرب، لكن إيران مصرة على الحرب لآخر إيراني، يعني لأن النظام لو سقط هيعاقب، احنا قلنا قبل كده النظام لو سقط هيعاقب زي كل الأنظمة اللي عاقبت قبل كده. مثلا الرئيس المصري كان بيدخل الحبس كل شوية وبهدلوه حسني مبارك يعني جامد، في ماتوا في سجنوا في شنقوا، والنظام السوري زي ما احنا شايفين كل شوية والتانية يمسكوا حدا من النظام ويحكموا عليه ويعذبوه. فمعروف ان نتيجة سقوط النظام هو عقاب لكل الموجودين، لان ايران عانت معاناة، الشعب الإيراني عانى معاناة لا تصدق لا تتخيل. يعني كل الخير اللي ربنا كان مديه لإيران كانوا بيحطوه في لبنان لحزب الله والحوثي وسوريا والعراق، وحتى في دول لاتين أمريكا كمان كانوا. فيعني كان والشعب كان بيعاني، فده كان يعني لازم أمريكا تستعمل هذه الأوراق وتستعمل هذه الضغوط لإجبار النظام لا هو يفكر. يعني النظام مش حابب يفكر حتى لمخرج.
3: خلينا نعم. نسمع رأيي من ممدوح من منطقة ياجونا سيدني. صباح الخير.
7: صباح الفل يا ماما. صباح الفل. أنا بس عايز أتكلم إنه المناقشات دايما بخناقة بتبقى دي، ليه بيتخانقوا كل واحد صوته عالي ومحدش بيسمع التاني، محدش عايز يقول رأي غير رأي، هو اللي يمشي مفيش حد غيره. يا جماعة المشكلة كلها بين سنة وشيعة. انتوا مسلمين زي بعض، اتفقوا مع بعض وهم واحدة واحدة هتفقوا قادة دول في العالم، انما المشكلة ان انتوا بتتخانقوا. طب متوقعين من بعيد الدول تستفيد منكم؟ كل الحرب اللي انتوا بتتعامل دي امريكا هي تاخد شوية فيها بالتورتة وروسيا تاخد، كل واحد ياخد حته من التورتة، لكن هم أساساً بيقولوا
3: إنه تحت دول عربية. أوكي، شكراً لك على المداخلة. بننتقل لاتصال من الجولد كوست كوينزلاند. بيير صباح الخير.
8: صباح النور كلود and all the listeners. I just switched on the radio. How are you?
3: صباح النور. يا هلا بيير.
8: Yeah. I'm just inquiring about Iran and Donald about stopping freezing all the Iranian airplanes. It is fact, you know, those two big nations, we don't need to kill our own people. It is economics. It's only way to control the other country. And who has got the strongest commerce, they will survive. Iran, it will not survive. What they're doing is they are using Lebanon, my country, as a war shield. They don't care about their people. That's why there is no single Iranian until now being killed. You know, they're not stupid. They say we use the other countries as peasant. You know, you get Gaza. That is a perfect peasant used as war shield.
3: نعم. فهون أكيد اليوم مثل ما عم بيقول بيير نشأت أنه اليوم غريب أنه تستعمل إيران هذه الأموال لأزرع بالمنطقة لصراعات بالمنطقة، وشعب اليوم عم بيعاني مشاكل اقتصادية ومعيشية كتير كبيرة. فما بعرف كيف بتشوف اليوم في احتمالية سقوط النظام مع معاناة الشعب لغاية هالوقت اللي صمد في هذه الحرب، وكان يمكن إسرائيل والجانب الأمريكي اللي كانوا عم بيراهنوا على سقوط النظام، ولكن هيدا لم يحصل.
6: سقوط النظام محتاج حاجات كتير جدا، محتاج ان الحرس الثوري والبسيج يكونوا في حالة نفس المعاناة اللي بيعاني منها الشعب، ولكن البسيج والحرس الثوري ليهم لسه عندهم مزايا بيستعملوها وبيستقوا بيها على الشعب الإيراني. بس توصل المعاناة لهذا البسيج أو الحرس الثوري ممكن ينقلبوا على النظام. فدي الحالة الوحيدة. وعشان يحصل كده لازم أمريكا تحط ضغوط اقتصادية قارصة جدا على إيران لا توصل لهذا المستوى المعاناة من البسيج، لأن البسيج دول عبارة عن زي الأمن المركزي عندنا في مصر، الناس بتتطوع فيه وتخش فيه كده ما عندهمش أي فكرة عن أي حاجة، يعني الشرطة غير نظامية، يعني زي الأمن المركزي احنا عندنا في مصر، بيقولك لا بيعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا أي حاجة خالص، يعني مستوى العلمي كتير ضعيف، ودي بتعتبر بالنسبة له وظيفة إن هو
3: نعم. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا مع تعليقاتكم على مواضيع اليوم، ففيكن تشاركونا على 02-96-53-00. كيف بتشوفوا اليوم عملية حظر الطيران، في حظر كل شركات الطيران الإيرانية بكل أنحاء العالم، وهذا بالإضافة للموضوع الآخر اللي تناولناه هو موضوع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي وضع بموقف جدا حرج من جراء، يعني طبعا اليوم الصحفية اللي كانت توجهت له أنه ألا تعتبر أنه حصولك على الجائزة اليوم اللي رح يحصل عليها نهار بكرة 23 من سبتمبر كمان بأثناء وجوده بنيويورك وبمشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة رح يحصل على جائزة توجهت له بسؤال أنه ما بتلاقي حالك يعني عم تتصرف مثل كأنه في عملية احتيالية مثلا أنه تحصل على هذه الجائزة. فأكيد هل برأيكم اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يستحق نيل هذه الجائزة بالوقت يلي الشعب الأسترالي عم بيعاني تحديات كتير كبيرة من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب؟ نشأة كيف بتشوف يعني نيل رئيس نعم رئيس
6: الجائزة عشان ايه؟ مش فاهم انا الجائزة هياخدها لايه؟
3: ما بعرف
6: عشان عمل ايه؟
3: تعتبرها فرود مثلا؟
6: لا عشان ايه هو هياخدها ايه الانجاز اللي عم ايه اللي قدمه للانسانية والبشرية عشان يحصل على هذه الجائزة؟
3: نعم أنه فتح علاقات والأمن بمنطقة جنوب شرق الصين مثلا بالمنطقة، هيدا اللي بيعتبره يعني رئيس على هيدا الأساس، يعني انفتاحه على الدول وكمان الأمن بمنطقة جنوب بحر الصين.
6: أنا ما بشوفش أبدا يعني الحقيقة يعني بيزنس as usual زي ما بيقولوا، يعني ده شيء طبيعي، يعني لازم الإنسان يكون قدم شيء كبير جدا. الأمن فين الأمن؟ احنا عندك بونداي حصل مجزرة في بونداي ما قدرش يمنعها، في 16 عملية إرهابية قام المخابرات الأسترالية بإحباطها، 16 عملية إرهابية، وكان لازم يتدخل المخابرات، ما كانش ما يعني ما راحوش للسيد ألبانيزي علشان يقولوا له احنا في عملية هنحبطها، احبطوها هم بنفسهم يعني عشان خافوا ان ممكن يرجعوا لي يقول لهم معلش سووا له بالكم شوية يعني فهو يعني فين الامن؟ فين الامن؟ احنا عايشين الناس بتحط خمس، الناس كانوا بيحطوا كاميرتين دلوقتي بيحطوا خمس كاميرات، ما فيش امن ابدا. في بنسمع عائلات يعني الناس في الشوارع بيقتل، ما فيش أمن.
3: إذا بدي أطلب منك نشأة تعطيه جائزة لرئيس الوزراء ألبانيزي على شو بتعطيها؟ ما بدي دخل مش لسه شو صرتكن اليوم الأسئلة اللي عم بترحها
6: ما فيش بالحقيقة ما بفكرش في أي حاجة خالص لأنه هو لا هو أديله جائزة
3: لأي سياسي بتعطي جائزة هنا
6: المراوغة مراوغة
3: إذا بدك تعطي جائزة لسياسي بأستراليا لمين بتعطيها؟
6: جائزة الأسترالي؟
3: لا سياسي أسترالي
6: سياسي ما فيش من الموجودين ولا حد لا أحد لا أحد حقيقة. ممكن القدام مثلا زي بول كيتينج، الناس اللي هي
3: جون هاورد.
6: جون هاورد طبعا أكيد أكيد.
3: سكوت موريسون اليوم كمان لاحظت أنه في سؤال على السوشيال ميديا، هل بتعتبروا أنه كمان سكوت موريسون هو رئيس وزراء كان ناجح لأستراليا؟
6: يعني كان ما حدش قدم حاجة يعني ملفتة للنظر. يعني عادي يعني شيء عادي يعني يعني روتين. في اغنيه بتقول انا بحب الهادي، الحب الهادي زي الحب الهادي كده، عارفه زي
3: حبك هادي وانا ما بحبش لطيفه،
6: ما بحبش الحب الهادي. نعم. انا بكره الحب الهادي. فهو هم كانوا عاديين، ما شفناش مثلا انجازات عملوها، شيء عملوه. يعني مثلا ترامب رغم ان هو راجل متقلب المزاج وكل الحاجات، الحرب في ايران واضعاف ايران ده انجاز كبير جدا، التاريخ هيتكلم عنه على مدى مئات السنين. لان لو كانت ايران تمتلك سلاح نووي او سلاح كيماوي او اي نوع من الاسلحة الدمار الشامل، كانت خربت الدنيا. يعني كانت يعني عملت عمايل، لان العقيدة بتاعتها بتسمح ليها ان هي كانت تدمر العالم. نعم. بكل اريحية وبسمة كبيرة يعني. فده يعتبر انجاز رغم ان هو راجل متقلب وانا ضد سياسته عموما يعني، ولكن
3: يعني انت مع يبيض يسود ما في رمادي.
6: نعم نعم، ما عندوش رمادي. نعم. ما عندوش المناطق الرماديه دي خالص. ما يعرفش يعني ايه رمادي اساسا.
3: ما بعرف اذا سمعت الخبريه كمان قبل ما اروح لبريك اللي انتشرت بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا، وبعد الصور حتى ركبوها على طريقة الذكاء الاصطناعي بحفل طبيب التجميل نادر صعب المعروف المشهور، طبيب التجميل نادر صعب، بحفله اللي كان حاضره عدد من الإعلاميين، رجال الأعمال، سياسي، السفير الأمريكي كمان ميشيل عيسى، اللي صار في خناقة وراحت لضرب الأيادي بين رجل الأعمال أليس سعد أو مسعد، وأيضا لأنه قريب من جيلبير شغوري كمان رجل الأعمال الكبير، مع رئيس إدارة محطة الام تي في اللي راحت للتلاسن والضرب يعني. فهون بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى صار هيدا الإشكال.
6: نعم عادي، بتبقى عملية غيرة، بتبقى عملية غيرة، حقد، ما عرفش يعني، بتكون في أسباب.
3: نعم.
6: نفسية جوه يعني، دي النفوس ما بتكونش أسباب، دي بتكون أسباب نفسية بحتة يعني بتكون. لكن لو في محبة مهما تكون الأسباب اقتصادية أو أي حاجة بتتمنع، ولكن النفوس لما بيكون الإنسان بيكون مش عايز حد، لو كان عايزه بيتعمل السجادة لي.
3: نعم.
6: لكن لما بيكونش عايزه بيقف له على الوحدة.
3: صحيح. شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن ويكون سوا مشوارنا الصباحي من راديو تو أمية أستراليا. كونوا معنا.

غريب القصة بلبنان. بتلاحظوا بمثل هيدا الموسم بس يبلش الخريف والشتاء بيرجع العن وبيرجع الناء وبيرجع الحكي عن الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب. بس خلص يعني هالفترة الخريف والشتاء بتلاقي مثل كأنه يعني شيئا لم يكن. ما بقى نحكي عن أزمات معيشية ولا اقتصادية. بتلاقي الجو كتير تغير. بتلاقي المغترب هيك تنشط لحتى يروحوا يزور بلده لبنان. لأن الصيفية هالقد بتكون مولعة وحامية وحفلات ومهرجانات. بتقول الدنيا بعدها بألف خير عنا بلبنان. بس ندخل بأيلول منبلش بالمدارس، بلش العان، بلش تحرك على الأرض، لأنه حتى اليوم قد يكون في هناك تحرك على الأرض من خلال كمان الحديث اللي كنا حكينا يعني عنه اليوم مع ضيفنا النقيب مارون الخولي اللي حكي أنه قد يكون في هناك تحرك. يعني والسؤال اللي طرحته أنه هيدا التحرك اللي على الأرض البعض عم بي وجه لكم اتهامات أنه هيدا الشيء ممكن يكون لصالح حزب الله، يعني كمان هيك خلق الفوضى وإسقاط الحكومة. فبالوقت اللي بيقول لا مش مفروض يكون الواحد يفصل أنه في وضع أمني، بس هيدا كمان ما بيلغي إلى أنه في الناس اللي عم بتعاني وموجة الغلاء اللي تأثرت فيها الدول الغنية وبكل العالم تأثروا بموجة الغلاء، وخاصة اليوم ارتفاع أسعار البترول. فكيف بالأحرى بوطن ببلد مثل لبنان يلي مرق عليه كتير من الأزمات وبعده غرقان بأزماته، هيدا مش بالضرورة أنه يكون لصالح حزب الله أو لمصلحة حزب الله لإسقاط الحكومة. لا، هيدا ما منا مزبوطة، لأنه فعلا اليوم بيّن الحزب ما بده إسقاط الحكومة، وهيدا الشيء اللي بيّن بالجلسة الأخيرة لمساءلة الحكومة أعطاء الثقة لحكومة نواف سلام. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من خلال يعني أكيد جديد الإصدارات رح نسمع بخلال هالوقت أغنية سعد رمضان الجديدة لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية. من أجواء الفرح اللي كانت مع أغنية وائل كفوري لسعد رمضان، أغنية تحمل طابع حزين.

Misery, misery, misery.

0: شكرا لكل اللي تابعونا وكل اللي شاركونا وكل اللي اكتفوا بحسن الاصغاء ضمن برنامجنا الصباحي اللي بيتخللوا كتير من المحطات، ان كان متابعه الاخبار الجديده الاخبار السياسيه والامنيه، هذا بالاضافه للقاءات صباحيه بتتجدد بكل صباح بالوقت يلي بنسمع ارائكم وتعليقاتكم كيف عم تنعكس هذه الاخبار عليكم. بهمنا دائما رايكم الحر عبر هوا راديو تؤمي أستراليا مع زميلي ماري كمان ماريا منصور اللي رح تتابعوا بعد لحظات من الوقت. خليكم معنا على السماع على 1638 AM. بضلوا بألف خير.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: قواعد جديدة دخلت حيز تنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: News. Michael Black with the top stories. Treasurer Jim Chalmers says the federal government's proposed digital duty of care laws will help tackle monetized misogyny online, including on dating apps. New research from the Mindaroo Foundations found 99% of heterosexual women experienced some form of harmful behaviour on dating apps in the past 3 months, ranging from unsolicited explicit message to threats of physical violence. The findings also put renewed pressure on platforms to work to improve user safety. The Prime Minister has joined dozens of world leaders in calling for urgent global guardrails to ensure artificial intelligence remains under human control. The coalition of middle powers, which includes Canada, Germany and Singapore, issued the warning in a joint statement. Anthony Albanese says Australia played a central role in drafting the statement ahead of this week's United Nations General Assembly meeting in New York. South Australia's chief vet says the state government will look to vaccinate as many sea lions as possible against bird flu if a suitable vaccine becomes available. Marine scientists have expressed concern after 4 of 14 dead sea lions found off Kangaroo Island tested positive for the virus. It's believed there are fewer than 12,000 Australian sea lions remaining nationwide. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكل مستمعينا ويسعد أوقاتكم بهالثلاثة اليوم وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا. ماريا معكم من قرب بيروت على 2ME 1638 AM، ورح نضل سوا للساعة 3 مثل كل يوم، موسيقى بتحبوها

حبوة أجواء رائعة، وبين الأغاني منوقف عند أهم الأخبار والقصص الجديدة كانت من لبنان أستراليا وحول العالم. بالبداية هلأ خلينا نبلش برفقة شمس الأغنية.

0: تحياتي لكم من كامل نحن وياكم مشوارنا. خلينا نشوف أجواء الطقس اليوم كيف هي. بسدني بتوصل الحرارة كحد أقصى لل 18 درجة طقس ممطر، كمان بملبورن الحرارة 18، وهون عنا ببيروت بتوصل درجات الحرارة لل 28 درجة. رح ناخد أول استراحة من مشوارنا، تابعونا للآخر.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: صباح الخير.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
5: صح ونص.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تاني.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
3: أخبار
6: بتهمك. Okay, let's go.
1: مع تاني كل صباح.
7: Wake up, wake up.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Set Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
11: وصف أنا فيك صفن، عمر

0: من أجواء الوليد الحلاني وغنيته الحلوة كتير الجديدة زينة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ونالت كل أعجابكم. رح بلش معكم بأول خبر من لبنان ومن الجنوب تحديدا، لأنه يعني للأسف المشهد بالجنوب بعده ما عم بيهدى. من امبارح، من ساعات الصباح امبارح التنين، الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جديدة، وتركز القصف بشكل خاص على مناطق بقضاء النبطية ووادي زبقين بالجنوب. وهيدا عم بيصير بوقت لبنان أصلا عم بيحاول يفتح نقاش دولي عن مستقبل الجنوب. يعني مثل ما عم نحكي كنا شو بيصير مع انسحاب اليونيفيل، كيف بيتوسع انتشار الجيش، وشو مصير المناطق اللي بعدها تحت السيطرة الإسرائيلية. يعني في مسارين إذا هيك بنشوفهم بوضوح ماشيين بنفس الوقت دبلوماسيا، في اجتماعات، في محاولات لترتيب المرحلة المقبلة، أما على الأرض في غارات وهدم وتحركات عسكرية لازالت مستمرة. وهون الصعوبة، لأنه كل ما طول هالوضع الميداني بيصير كتير أصعب على الأهالي يرجعوا، وأصعب على الدولة تعمل خطة يعني لإعادة إعمار، أو حتى تعرف بأي منطقة أساسا هي قادرة تبلش. برأيي هيدا الشيء لازم ما يضيع، يعني بين اللي عم بيصير بين الأرقام والتصريحات. لما نحكي عن استقرار الجنوب ما عم نحكي بس عن حدود واتفاقات، يعني في قرى بتدق، في بيوت، في مدارس، وناس بدها تعرف إذا فيها ترجع تعيش طبيعي. فإن شاء الله الجهد السياسي يلي عم ينحكى عنه يتحول لشي ملموس على الأرض، لأنه بالنهاية هنيك ببين إذا في تهدئة فعلا ولا لا. رح نوقف هون شوي، بناخد بريك، وأكيد بعده بنرجع وبنكمل برفقتكم مشوارنا.
1: يظهر تقرير جديد بأن الأجيال الشابة تعمل لفترات أطول وتواجه صعوبة أكبر في بناء الثروة وشراء المنزل مقارنة بالأجيال التي سبقتها، كما من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان إلى إعادة تشكيل الاقتصاد. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تويمي أستراليا.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية، أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق، تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare. One, two, three.

0: مكملين معكم بمشوارنا وأطيب التحيات بوجهها لكم مستمعينا. في شي مرة هيك فكرتوا كيف رح تكون أستراليا سنة 2066؟ في تقرير مهم كتير لأنه مش عم بيحكي عن سنة الجاي بل عم بيحاول يقول كيف ممكن يكون شكل البلد بعد 40 سنة. تقرير الحكومة الجديد بينتظر أنه عدد سكان أستراليا يقرب من 40 مليون شخص بحلول سنة 2066، بس بنفس الوقت المجتمع رح يكون أكبر بالعمر وعدد الولادات أقل. معدل الخصوبة متوقع ينزل لحوالي 1.34 طفل لكل امرأة، وعدد الأشخاص اللي عمرهم فوق 85 سنة ممكن يصير 3 أضعاف العدد الحالي، وهذا بيعمل يمكن ضغط واضح أنه إذا عندك نسبة أكبر من كبار السن ونسبة أصغر نسبيا من الناس بسن العمل، مين رح يمول الصحة والرعاية والتقاعد؟ بس في جزء تاني بالتقرير يمكن الشباب يحسوا فيه أكثر وهو البيت. أسعار المنازل ارتفعت تقريبا 400% من سنة 1999، أسرع بأكثر من الضعف من نمو متوسط الدخل. والتقرير بيقول أنه لو نسبة أنك تملك المنازل بين عمر 25 و34 بقيت مثل ما كانت سنة 1981، كان اليوم في حوالي 250 ألف شاب وصبية إضافيين مالكين بيوت. يعني لما شاب اليوم يقول أهلي اشتروا بيت بعمرنا وأنا مش قادر، الأرقام بتجي وبتقول أنه المسألة مش مجرد أنه الجيل الجديد ما بيوفر منيح، هو السوق نفسه تغير صراحة بشكل كبير. بنفس الوقت الأستراليين رح يعيشوا ويشتغلوا لفترة أطول، ومشاركة النساء بسوق العمل متوقع يعني تكمل بالارتفاع. فالتقرير يعني أكيد مش نبوءة، 40 سنة فترة طويلة وكتير سياسات بتتغير وكتير قصص بتصير، بس هو انذار مبكر إذا البلد رح يكبر لهالدرجة. السكن والصحة والبنية التحتية ضروري ولازم يكبروا معه. رح كمل أنا وياكم بمشوارنا، ولتضلوا دايما قريبين من كل الأخبار والبرامج والأغاني اللي بتحبوها، خلوا 2AM أستراليا رفيقتكم على الموجة 1638 AM. بتقدروا تسمعونا مباشرة عبر فيسبوك مسسات أو أونلاين عبر 2AM.com.au. وما بننسى لأجواء الأغاني القديمة والكلاسيكية والهادية في 2ME Gold. رح كمل بعد الاستراحة، خليكن على السمع.
1: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: وهلأ معكم مكملين من هالجولة الحلوة كتير المنوعة، يعني تقريبا من كل الأغاني سمعنا لوائل كفوري غنية من أغاني الجديدة محبوبي، كملنا مع فارس كرم، نانسي عجرم، كمان سمعنا للفرسان الأربعة، لربيع بارود، نادين شماس، وختمنا مع غنية من أغاني هاني شاكر. تحية كتير كبيرة لروحه. رح نتابع سوا هلأ، بترككم مع آخر المستجدات من أستراليا لبنان والعالم ضمن أخبار 2ME وعلى الموجة 1638 AM، وأكيد من بعدها منرجع.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: Get the news first from 2ME.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك. Today's best variety.
10: This is my radio. My summer playlist.
11: Is it
12: really
11: it?
12: What are they saying anyway?
13: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
14: Australia. 24/7, on the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
15: ABC News.

0: واشنطن تصعد الحرب الاقتصادية على طهران وتعلن توقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل اعتبارا من الغد، والعراق يؤكد التزامه بالقرار. ترامب يتعهد أو لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري للحكومة اليمنية خلال اتصال مع الإعلامي، وتقارير تكشف أنه أرجى ضربة محتملة ضد الحوثيين. ترامب يدعو إلى وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا ويحذر من تداعياتها على العالم بأسره. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف شركات الطيران الإيرانية، وبموجب هذه العقوبات تتوقف جميع الشركات الإيرانية عن العمل في أنحاء العالم. أكدت الإدارة الأمريكية أن الصين منخرطة بشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران.
1: الولايات المتحدة تضيق الخناق على إيران وتصعد حربها الاقتصادية عليها، فبعد الحصار البحري على حركة الملاحة المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها عبر مضيق هرمز، تعلن الإدارة الأمريكية قرارها الجديد الذي يستهدف الطيران الإيراني. إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم اعتبارا من الأربعاء.
2: We are pressuring them like never before.
3: نمارس عليهم ضغوطا غير مسبوقة، وقبل نحو شهر حصلنا على 5 صلاحيات جديدة وبدأنا تطبيقها ضد النظام الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطيران والنقل البحري والعملات المشفرة والذهب. وفي 23 سبتمبر سيتم إيقاف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل في أنحاء العالم. لكن كيف سنفعل ذلك؟ أقول إنه إذا هبطت طائراتها فلن يسمح لهم بتزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط لها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيتم إخراج من يساعد إيران في ذلك من النظام المالي القائم على الدولار.
1: وحرصت واشنطن على ضمان انخراط أكبر داعمي إيران في هذه العملية من خلال التفاوض مع الصين، إذ قال بيسنت بعد اختتام محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي فينغ إن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، مضيفا أن واشنطن تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية بما في ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وفي أول الاستجابات للإزراء الأمريكي، أعلن العراق أنه سيحظر جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية الجديدة.
0: رفض جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي الكشف عما سيعلنه الرئيس ترامب بشأن إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المزيد من المناقشات ستتم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وأضاف فانس أن البحرية الأمريكية ستواصل حماية حركة السفن في مضيق هرمز ومواجهة التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية.
1: نرى كميات كبيرة من النفط والغاز لا تزال تتدفق عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران اليومية لترهيب السفن. الولايات المتحدة ستواصل العمل على حماية حرية الملاحة والتصدي لتلك الممارسات. إيران ردت على الإجراءات الأمريكية الهادفة إلى منعها من امتلاك سلاح نووي باستهداف حركة الملاحة الدولية، لكن البحرية

0: الأمريكية ستواصل حماية حركة السفن كما فعلت على مدى العقود الماضية.
1: انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكان الضغوط التي تمارس على حكومته لزيادة الرواتب، مؤكدا أن التضخم يرتفع على نحو يفقد الرواتب قيمتها.
2: تتم ممارسة ضغوط متواصلة لزيادة الرواتب، لكن التضخم يرتفع، وإذا ارتفع التضخم تفقد الرواتب قيمتها، ونحن نفكر حاليا فيما ينبغي فعله لضمان سبل العيش وتفادي وقوع المشكلات.
1: قام وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بزيارة إلى إيران، وقالت مصادر إيرانية أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو دراسة العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقات والتفاهمات السابقة بين طهران وإسلام أباد. وذكرت مصادر باكستانية أن التطورات الإقليمية من ضمن المواضيع التي يناقشها نقوي في طهران. أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت إلى 284 مليون و600 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى تسجل هذه المخزونات منذ نحو 44 عاما. وجاء هذا التراجع بعد سحب الولايات المتحدة نحو 172 مليون برميل من المخزون النفطي بهدف تهدئة الأسعار. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن استعدادات تجري في إسرائيل لاحتمال التصعيد مع إيران. وأوضحت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصف هذه المرحلة بأنها نقطة شديدة التوتر، محذرة من أن فشل جهود استئناف المفاوضات قد يؤدي إلى تدهور الأمور بسرعة. ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين في اليمن، لكنه قرر تأجيل الضربة لاحقا بحسب الموقع. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين أن قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال برات كوبر أعد خيارات لتنفيذ غارة جوية في اليمن وعرضها على وزير دفاع بات هيكسيث، لكن ترامب قرر في نهاية المطاف تأجيل الضربة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العلامي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين. وكشفت المصادر أن ترامب لم يقدم أي تعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية خلال محادثة هاتفية جرت بين الطرفين. تشهد جبهات تعز عمليات كر وفر بين القوات الحكومية والحوثيين مع وقوع خسائر بشرية من الطرفين. وأفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية أن الحوثيين استهدفوا مجمعا تجاريا بأربعة صواريخ في منطقة الجحف في لحج، وبحسب المصادر فإن الهجوم أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم 9 مدنيين.
3: بينما تشتد المعارك على طول الساحل الغربي لليمن، تبرز جبال كهبوب كرقم صعب في معركة لا تتعلق فقط بالسيطرة على الأرض، بل تمتد إلى التحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم، مضيق باب المندب. وتقع سلسلة جبال كهبوب في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، حيث تستمد أهميتها من موقعها المرتفع والمطل مباشرة على المضيق. كما لا تبعد كهبوب عن جزيرة ميون التي تقسم الممر الملاحي داخل باب المندب سوى نحو 30 كيلومترا فقط. وبرغم نجاحهم في السيطرة على عدة مناطق على الساحل اليمني، لكن السيطرة على كهبوب من شأنها أن تمنح الحوثيين موقعا متقدما يمكنهم من تعزيز قدراتهم على مراقبة المضيق وتوسيع نطاق الضغط العسكري على محيطه. كما تزداد حساسية هذه المعادلة مع امتلاك الحوثيين لوسائل متعددة لاستهداف السفن، تشمل الزوارق السريعة والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والمدفعية الصاروخية. من جانبها قالت ألوية العمالقة إن وحداتها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوفهم. ولا تنفصل معارك كهبوب عن القتال المتصاعد في مناطق الوزيعية والمضاربة والعارة الجبلية جنوب غربي اليمن، حيث يسعى الحوثيون إلى السيطرة على هذه المنطقة لقطع خطوط الاتصال والإمداد بين تعز وعدن لوضع القوات الحكومية في تعز أمام تحديات جسيمة، وهو الأمر الذي يجعل من معركة كابوب جزءا من صراع أوسع على الممرات الاستراتيجية وخطوط الإمداد وموازين السيطرة العسكرية في جنوب غربي اليمن.
1: قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه أجرى محادثات وصفها بالإيجابية والبناءة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك بشأن ملفي أوكرانيا والتصعيد في البحر الأحمر. وأضاف ماكرون عقب لقاء ترامب أن الوضع في البحر الأحمر أخذ حيزا مهما في محادثاته مع ترامب لأهميته.
4: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: من الأخبار رجعنا لعندكم بساعة جديدة الساعة الذهبية. ماريا منصور بيرفقتكم من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. بلشنا مع ميادة حناوي تاني ساعة من مشوارنا ورجعنا كملنا برفقة جو أشقر. ورح ذكر بالنسبة لليوم حالة الطقس، أول شيء بسيدني ممطر بتوصل للحرارة كحد أقصى لل 18، كمان بملبورن 18 درجة، وهون عنا ببيروت بتوصل لل 28 درجة. رح ناخد استراحة ومن بعدها منكمل برفقة سميرة سعيد.
1: Love, I believe. Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يظهر تقرير جديد بأن الأجيال الشابة تعمل لفترات أطول وتواجه صعوبة أكبر في بناء الثروة وشراء المنزل مقارنة بالأجيال التي سبقتها، كما من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان إلى إعادة تشكيل الاقتصاد. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

أجوائنا مكملة مع السيدة فيروز. بهالأثناء رح ننتقل لغنية من أغنية اللي بتحكي قصة بكلمات بسيطة وقريبة من القلب. بي راح مع العسكر. خليكن معنا هون راديو 2ME. نهاركن سعيد.

0: من أجواء وديع الصوفي بكمل أنا وياكم مشوارنا، وأطيب التحيات بوجهها لإلكم وين ما كنتوا. اليوم بتبلش فعليا أكبر منصة سياسية بالعالم، ببلش اليوم واحد من أهم الأسابيع السياسية بالسنة، النقاش العام بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من كل أنحاء العالم بيطلعوا على نفس المنصة، وكل دولة بتطرح أولوياتها وموقفها من الملفات الدولية. بس هالسنة الأجندة تقيلة بشكل استثنائي، الشرق الأوسط، أوكرانيا، السودان، الكونغو، كمان تغير المناخ، غلاء المعيشة، وحتى الذكاء الاصطناعي صار واحد من الملفات الدولية الكبيرة. والأمين العام بيحذر من عالم فيه انقسامات أكبر، بينما التكنولوجيا عم تتقدم أسرع من القواعد يلي لازم تضبطها. هل الأمم المتحدة قادرة تحل كل هالمشاكل؟ أكيد لا، وهيدا انتقاد قديم ومشروع. بس أهمية أنه بهالأسبوع تحديدا دول ما بتحكي مع بعضها عادة بتكون موجودة بنفس المدينة، وأوقات الاجتماع الجانبي اللي بياخد 20 دقيقة بين وزيرين بيعمل نتيجة أكبر من خطاب ساعة على المنصة. فخلال هالأيام رح نسمع خطابات كتير، بس اللي لازم نراقبه فعلا هو مين اجتمع مع مين، وهل انفتحت قنوات تفاوض جديدة خصوصا بأزمات منطقتنا. رح نطلع بريك سريع وبعده منضل بالأجواء الحلوة مع راديو 2ME. خليكن على السمع.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 989-7222 خلف الKFC.
6: عم تسأل انت وينك؟ عدوا يمين وحياة عينك.

0: طلعت شمسة غنية كتير حلوة أنا بتعجبني للفنان ملحم زين، وإن شاء الله أنتو كمان تكونوا حبيتوها وعم بتحبوا كل هالأغاني اللي بتقدمها راديو 2ME. خلينا انتقل معكم لهالخبر لعلاقة كتير مهمة بدنا نحكي عنها بتأثر تقريبا بكل اقتصاد بالعالم، وهي العلاقة بين أمريكا والصين. الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي عندهم لقاء مهم هالأسبوع، والخلفية الأساسية طبعا هي التجارة. واشنطن من فترة عم تستخدم الرسوم الأمريكية والقيود التكنولوجية حتى تضغط على بكين وتخفف اعتمادها على الصين بمجالات استراتيجية، بس الصين داخلة على هاللقاء وهي عندها ورقة قوية، ماكينة التصدير بعدها شغالة بقوة رغم كل هالضغط. وليش مثلا بتشوفوا هالموضوع هيك مهم عندكم بأستراليا؟ لأنه الصين شريك تجاري ضخم بأستراليا، وأمريكا حليف اقتصادي وأمني أساسي، فإذا صار تصعيد تجاري كبير بين الاثنين، دول مثل أستراليا بتتأثر حتى لو ما كانت طرف بالخلاف. من السيارات الكهربائية للرقائق الإلكترونية والمعادن، صار تقريبا كل قطاع مهم داخل بهالمنافسة. وبرأي الملف المثير هون أنه التجارة ما عادت مجرد بيع وشراء. اليوم لما دولة تمنع شريحة إلكترونية أو معدن معين، هي عم تتعامل معه كموضوع أمن قومي. فمنراقب اللقاء مش بس لنشوف إذا رح يتصافحوا يعني ويطلع بيان لطيف، الأهم إذا في اتفاقات فعلية بتخفف الحرب التجارية وإذا الخلاف رح يكمل. ولحتى تضلوا متابعين كل أخبارنا أول بأول والأغاني والبرامج اللي بتحبوها، 2ME أستراليا معكم على 1638 AM، والبث المباشر موجود عبر MySat وفيسبوك و2ME.com.au. وللي بحس أنه هيك مزاجه بده موسيقى أهدى وكلاسيكيات وأغاني قديمة، فيكن تنتقلوا كمان ل2ME Gold وتسمعوا أحلى الأغاني. بناخذ بريك صغير وبنرجع لكم. هاي وأهلا وسهلا بالجميع بالمحطة يلي بتجمعنا كلنا، راديو 2ME 1638 AM. من هون من استديوهات الإذاعة في كتير أغاني ناطرتكم وأجواء حلوة ما بتنتسى، رفقونا للآخر.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا 2ME أستراليا.

0: هلأ منوصل لأخبار الساعة واحدة مع الزملاء ليوفونا بكل المستجدات والتطورات. خليكن معنا، مننتقل إلى غرفة الأخبار عبر 2ME أستراليا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: TME Australia News.
4: ABC News.
5: Michael Black with the top stories. A Sydney court has heard the former police officer accused of murdering Jesse Baird and Luke Davies confessed to a friend and asked for help moving the bodies. On the second day of the trial, prosecutors allege 31-year-old Beau Lamar Condon told the friend he'd killed two people and didn't want to leave a witness behind. The Crown says the friend refused to help and that Mr. Lamar Condon later texted him claiming he'd been joking. Community concern over the rapid expansion of data centres is set to be tested today, with a federal inquiry holding its first public hearing. Victoria's introduced rules requiring new data centres to run on renewable energy and banning the use of drinking water for cooling. That's in contrast to Queensland and the Northern Territory, which will allow data centres to use power generated from fossil fuels. Women's safety advocates say it's devastating, but not surprising, that several Australian women lost their lives over the weekend. Two women, aged 90 and 23, were fatally stabbed in separate incidents in Sydney and Wagga Wagga, while another woman was found dead in the New South Wales Northern Tablelands. Some experts are calling for a national royal commission into domestic and family violence, while others say the focus should be on implementing existing recommendations from past inquiries. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: إيرانية عن العمل في أنحاء العالم. لكن كيف سنفعل ذلك؟ أقول إنه إذا هبطت طائراتها فلن يسمح لهم بتزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط لها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيتم إخراج من يساعد إيران في ذلك من النظام المالي القائم على الدولار.
1: قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن إدارة ترامب تسعى إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وفي لقاء مع شبكة نيوز ماكس أكد دي فانس أن طهران لا تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية على منشآتها النووية، لكن هدف الرئيس ترامب هو منع طهران من إعادة بناء برنامجها في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنها المرحلة الثانية من جهود الإدارة بهذا الشأن، وذلك من خلال ضمان عدم امتلاك إيران الموارد أو البنية التحتية لإعادة البناء. وحمل نائب الرئيس الأمريكي طهران المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود بسبب هجماتها على السفن في مضيق هرمز. قام وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بزيارة إلى إيران، وقالت مصادر إيرانية إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو دراسة العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقات والتفاهمات السابقة بين طهران وإسلام أباد. وذكرت مصادر باكستانية أن التطورات الإقليمية من ضمن المواضيع التي يناقشها نقوي في طهران. ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين في اليمن، لكنه قرر لاحقا تأجيل الضربة بحسب الموقع. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين أن قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال برات كوبر أعد خيارات لتنفيذ غارات جوية في اليمن وعرضها على وزير الدفاع بيت هيكسيث، لكن ترامب قرر في نهاية المطاف تأجيل الضربة. نصل معكم مشاهدينا إلى ختام موجزنا الأخباري، أعود وألتقي بكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: اكتشف ما خفي، واقرأ ما لم يكتب، واقترب مما لم يرى، فكل صورة لها أكثر من زاوية، وكل زاوية تقود إلى أكثر من سؤال، وكل سؤال يقود إلى حقيقة نجمع تفاصيلها. وثائقيات سكاي نيوز عربية.

في هذه الساعة مشاهدينا نناقش بالتفصيل الملف الإيراني وخيارات ترامب الكبرى مع توسيع الخنق الاقتصادي. بعد الخيارات الأمريكية بشأن إيران تنتقل واشنطن إلى تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن انخراط صيني في المسار وبالتوازي مع تهديد بوقف عمل شركات الطيران الإيرانية عالميا. وفي المقابل يهدد الحرس الثوري بتوسيع جغرافيا المواجهة إذا تعرضت إيران لهجوم جديد. هذه هي أبرز التحديثات على هذا الملف، سنناقشها بالتفصيل الليلة مع ضيوفنا. في الاستوديو معي الليلة الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية الدكتور مهند العزاوي. دكتور مهند، شكرا لانضمامك إلينا الليلة، أهلا وسهلا. وطبعا الباحث في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد زغول. دكتور محمد، كمان شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. من طهران ينضم إلينا إلى هذا الحوار الكاتب والباحث السياسي سعيد شاوردي. أستاذ سعيد، أهلا وسهلا فيك دائما في غرفة الأخبار.

0: ومن بوكا راتن في ولاية فلوريدا أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا أتلانتيك البروفيسور روبرت رابل. بروفيسور روبرت أهلا وسهلا بك معنا دائما أيضا في هذا البرنامج. يعني كنا عم نتحدث قبل كم يوم بضربة أمريكية محتملة بالقصف، صرنا عم نتحدث بشكل مكثف عن الخنق الاقتصادي، تحركت الخزانة الأمريكية إلى الواجهة دكتور مهند خلال الساعات الماضية. هل فينا نقول أن نحن أمام تغيير في الاستراتيجية أم استكمال الاستراتيجية الأمريكية التي وضعت سابقا وحدثنا عنها مرارا في برنامجنا؟
1: تحية للشنتال، تحية لضيوفنا الأعزاء، تحية لمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية. يعني احنا اكيد انا يعني مثل ما تفضلتي انت، لا يزال السياق التقليدي او كلاسيكي الامريكي هو المعتمد، ولكن دعينا ربما هناك من يرى هناك تناقض، لان هناك خمس زوايا لهذا المشهد: الزاوية الإيرانية والزاوية الإسرائيلية والزاوية الأمريكية وزاوية الوسطاء والزاوية الخليجية العربية. يعني ولذلك أحيانا ننظر من زاوية محدودة نجد أن المشهد معقد، ولكن لو استطعنا أن نجمل الخمس زوايا بشكل صحيح بزاوية 180 درجة نستطيع أن نتيقن أنه أيام النظام ربما يعني معدودة وفقا لهذا السياق. ستنتهي عملية الإعياء بشكل كامل وفقا لاستراتيجية الدولة المنبوذة. وزير الخزانة يعمل بشكل جاد ويتواصل مع الصين الذي هي تعتبر أكبر داعم وحليف لإيران في محاولة لثني إيران، وعلى الأقل حرب بوصلة الحرب إلى بوصلة الجلوس إلى الطاولة، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية أعادت تعريف التفاوض، لن تقبل بالمذكرة التفاهم السابقة التي تحاول أن ترجع إليها إيران، ولن يعني لن تحصل على موافقة في هذا الاتجاه، فضلا أنه المناكفة أو المهارشة السياسية التي تستخدمها إيران لن تعد نافعة، سواء بتفجير مساحات الأذرع سواء كان في باب المندب وربما تفكر في العراق، أو بعد لبنان أن تلاشت قدرة حزب الله أو تلاشت عملية التماس مع إسرائيل، وأنجزت إسرائيل الكثير في خضم هذا الوقت. مسألة فرض شروط غير واقعية ومش منطقية تماما في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر إيران بالكامل، تمنعها من شريان التصدير والتوريد كلاهم، وأيضا هي أندر مونيتور، يعني هي مراقبة بالكامل،
0: يعني الاقتصاد يستنزف والقوة العسكرية بالضبط تبقى خلفه،
1: ستبقى ستعقود، يعني ما لم يعني تنحرف أو تنعطف إيران إلى مسار القبول بما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى مرحلة الإعياء، وسيكون بعدها عمل عسكري ضروري. يعني
0: بيبقى التهديد موجود بطبيعة الحال دكتور مهند، لكن دكتور زغول أنت تبعت قصة إيران مطولا، وكلنا بنعرف أنه إذا كان الهدف الأمريكي هو تغيير الحساب الإيراني، البعض بيقول لك أنه إيران تستطيع الالتفاف على العقوبات، البعض الآخر بيقول أنه سنوات الضغط الأقصى الطويلة لم تفلح في إيران. اليوم هل في أي شيء يمكن القول عنه أنه تغير، أم هذه القنوات لا تزال مفتوحة؟
2: مسي عليك ابتداء.
0: أهلا وسهلا.
2: وعلى يعني السادة المشاهدين والزملاء الكرام. الحقيقة يعني كل الأدوات تقريبا اختبرتها الإدارة الأمريكية في هذا الصراع، والرئيس ترامب تحديدا يعني صاحب الباع الطويل في هذا المجال من حملة الضغوط القصوى 2018 انتهاء بالنبذ الاقتصادي اليوم، مرورا بحربين 12 يوم و 40 يوم، ومرورا بالعديد العديد من المحطات والمراحل. الخلاصة اللي يبدو أن الإدارة الأمريكية خلصت لها أن الضغط الاقتصادي يؤتي نتائج في تغيير سلوك إيران أكثر من الضغط العسكري، وأن الضغط العسكري على الرغم من كثافة العمليات العسكرية اللي تم يعني تنفيذها في إيران إلا أنها لم تؤدي إلى تليين الموقف الإيراني على طاولة المفاوضات، وأنتجت مزيد من التشدد على الرغم من غياب الصف الأول من القادة. فذهب الترجيح الاستراتيجي إلى أنه الأفضل هو ممارسة الضغوط الاقتصادية بشكل مختلف عما كان يجري سابقا. الحقيقة نلمس نوعا من الذكاء في حملة الضغوط الجديدة الاقتصادية، لأنها أولا باتت تتوجه إلى الدولة العميقة، على الرغم أنه لا شك أنها ستطال بأثارها، يعني سواء الحكومة أو الشعب الإيراني أو القطاعات المختلفة في الاقتصاد، لكن مع ذلك هذه المرة هنالك أذى يصل إلى الدولة العميقة. اثنين، دفت العقوبات لم تتوجه إلى المؤسسات الإيرانية، العقوبات الجديدة لحملة النبذ الاقتصادي، بل توجهت إلى من يتعامل معها خارج حدود إيران، فصارت الضغوط على شركاء إيران الاقتصاديين في العالم، وهذه الضغوط يعني لم تفرق بين مؤسسات ودول، فهنالك أسماء لمؤسسات بعينها سواء كانت شركات أو بنوك أو يعني شركات صرافة، مؤسسات مختلفة، شركات نفط، وهنالك أيضا دول بعينها جرى ممارسة الضغط عليها لكي تكف عن مواصلة التجارة مع إيران. ثم أضيف إلى هذا كله مسألة الضغط على يعني القطاع الوحيد الذي لا يزال يخدم إيران إلا هو يعني الطائرات والنقل الجوي. فلما نشوف مجموع هذه الضغوط مع بعضها البعض واضح جدا أن هنالك رهان كبير من جانب أمريكا على أنه ينتج
0: حل اقتصادي، ومتوقع كمان أنه تستمر حتى النقل البري، حتى كان في
2: حديث ممكن، لكن هو كل هذا تفاصيل، الجوهر كلمتين: معدل التضخم في طهران، مخزونات النفط الاستراتيجي في أمريكا. دائما كنت أقول على سكاي نيوز ولازلت أقولها، إذا راقبنا هذين الرقمين نعرف من يصرخ أولا.
0: وبلش يصرخ
2: الرئيس الإيراني اليوم، تمام. هلا على الجانب الإيراني، نحن في الشهر الخامس، شنتال
3: لكل اللي معنا وبعدهم برفقتنا من الصباح أو عم تنضموا جديد لقلنا، إذا كنتوا بالسيارة بالشغل أو اخدين هالاستراحة الصغيرة من نهاركن، فبلكن أنتوا موجودين بالمكان الصح. معكم ماريا وبعدنا على الموجة 1638 AM تنسمع سوا أغاني حلوة هيك نروق المزاج نغير جو. فخلينا نبلش بثالث ساعة من مشوارنا مع أول غنية ضمن جولتنا برفقة وادي.

0: ورجعنا من جديد من عند البوب ستار رامي عياش. رح شوف أنا وياكم لبكرة الأربعاء كيف رح تكون حالة الطقس بسيدني. حيكون كمان في احتمال لتساقط الأمطار، الحرارة بترتفع شوي لل 21 درجة، 20 رح تكون بملبورن و 29 درجة عنا هون ببيروت. رح كمل أنا وياكم الرفقة مكفية على 2 أم أستراليا 1638 AM وعبر مايسات وفيسبوك و2ame.com.au. خلينا ناخد استراحة صغيرة ومنرجع
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: من أجواءنا الرائعة مع الموسيقار ملحم بركات، العودة لكم تنكمل بمشوارنا. وعندي خبر صراحة حبيت اتوقف عنده ونحكي عنه، لأنه خبر مهم ناخده مش بس كخبر، كمان كتذكير مع بداية الطقس الدافئ وهالموسم بأستراليا. هالخبر من نيو ساوث ويلز. 3 أشخاص توفوا بحوادث غرق منفصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكل الحوادث صارت على شواطئ ما كان فيها دوريات إنقاذ. الحوادث صارت بستوكتون بسولت ووتر بيتش وبكابريتا على تويد كوست. بأحد الحالات 3 إخوة يعتقد أنهم بالعشرينات دخلوا البحر، قدروا يطلعوا 2، بس الثالث للأسف ما قدروا ينقذوه. والمشكلة بهالفترة تحديدا أنه الطقس دافئ والناس بلشت تنزل على البحر، بس من جهة تانية موسم الدوريات الكامل على بعض الشواطئ بعده ما بلش. وأستراليا ما بده مين يحكي يعني ويقول قدي عندها شواطئ جميلة جدا، بس البحر هون ممكن يتغير بسرعة، والتيارات الساحبة مش دايما بتبين من الشط. فإذا الشاطئ منه مراقب حتى لو البحر شكليا هادئ، الأفضل ننتبه كتير. وإذا في خيار بين شاطئ فيه منقذين يعني وشاطئ بعد ما فيه، بصراحة هون ما في داعي للمجازفة. الواحد أكيد يفضل يروح على يعني شاطئ يكون سيف، مكان يكون آمن. 3 عائلات يعني للأسف خسرت كل واحدة منهم شخص خلال ويك أند واحد. فالتذكير هون فعلا بمحله، دايما تنتبهوا على حالكم. وبتمنى يعني يكون يعني تكون هالفترة بداية الصيف حلو عليكم جميعا على كل الأصعدة. رح نطلع على بريك صغير، خليكن معنا تنرجع من بعده للموسيقى ونتابع مشوارنا.
1: Check us out on Facebook. 2MA Australia.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Two MA Australia.
5: Hi, Shin, Michael.
4: Two MA.
5: I see

0: معكم مكملين بالموسيقى الأغاني الحلوة والأخبار المنوعة دايما على 1638 AM الموجة الأقوى. هلأ رح نكمل مع جولة واستراحة فنية كتير حلوة بعد البريك, فخليكم معنا تنسمع سوا. This is 2ME Australia.
1: Suspect now heading north along Bishop Street. Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: وهلأ صار وقت نكمل نحن وياكم بآخر الأخبار والمستجدات مع توائمية أستراليا. خليكم معنا لنتعرف على كل جديد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توائمية أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف KFC.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Michael Black with the top stories. A Sydney court has heard the former police officer accused of murdering Jesse Baird and Luke Davies confessed to a friend and asked for help moving the bodies. On the second day of the trial, prosecutors allege 31-year-old Beau Lamar Condon told the friend he'd killed two people and didn't want to leave a witness behind. The Crown says the friend refused to help and that Mr. Lamar Condon later texted him claiming he'd been joking. Community concern over the rapid expansion of data centres is set to be tested today, with a federal inquiry holding its first public hearing. Victoria's introduced rules requiring new data centres to run on renewable energy and banning the use of drinking water for cooling. That's in contrast to Queensland and the Northern Territory, which will allow data centres to use power generated from fossil fuels. Women's safety advocates say it's devastating, but not surprising, that several Australian women lost their lives over the weekend. Two women, aged 90 and 23, were fatally stabbed in separate incidents in Sydney and Wagga Wagga, while another woman was found dead in the New South Wales Northern Tablelands. Some experts are calling for a national royal commission into domestic and family violence, while others say the focus should be on implementing existing recommendations from past inquiries. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. وفي طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني بشأن عمليات السلام. وفي نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي السياق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تخفيف التوتر في أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. وفي التطورات باليمن نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين حسب المصادر التي ذكرت. أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشأن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. وفي السياق قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. في المقابل قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بكاري بجبهة الأشروح في مدينة جبل حبشي غربية محافظة تعز. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. ونبدأ من ملف التوتر الأمريكي الإيراني ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ما الجديد على الساحة الأمريكية؟
1: الجديد في التصريحات الأمريكية جاء من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز الذي رسم بصورة أوضح الرسالة التي سيحملها ترامب إلى الجمعية العامة الثلاثاء في خطابه المرتقب والذي سيتناول قضايا من بينها إيران. وولز قال لCNN إن ترامب سيشدد في خطابه هذا على ضرورة منع إيران ليس فقط من امتلاك سلاح نووي وإنما من امتلاك برنامج قادر على إنتاجه، وادعى بأن لدى طهران 4 منشآت نووية قال إنها مخفية ومحصنة تحت الأرض، واعتبر بأن مستوى التخصيب الإيراني لا يتسق من وجهة النظر الأمريكية مع القول إن هذا البرنامج مخصص حصرا للأغراض المدنية. وهذا ينسجم مع ما قاله نائب الرئيس جي دي فانس لنيوز ماكس في وقت سابق من أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية لا يكفي، والهدف أمريكيا هو ضمان ألا تمتلك طهران الموارد والبنية التحتية كما قال التي تمكنها من إعادة بناء البرنامج وكذلك صنع سلاح نووي بعد 2 أو 3 أو حتى 10 أعوام كما قال فانس، الذي أضاف أيضا بأن واشنطن ستواصل حماية تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز وكذلك التصدي لما وصفه بتهديد إيران للملاحة التجارية. وحمل طهران أيضا مسؤولية الارتفاع الحالي في أسعار الوقود عالميا. لكن بالتوازي مع هذه الرسائل باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا. وولز المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة قال في مقابلته للCNN أن ترامب منفتح دائما على التفاوض وحتى على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بسكيان، وإن السؤال هو ما إذا كانت طهران بالمقابل مستعدة للجلوس مباشرة مع واشنطن. لكنه أشار أيضا إلى أن الغموض بشأن من يملك صلاحية التحدث باسم المرشد الإيراني لا يزال من وجهة نظر واشنطن يمثل مشكلة أمام أي تفاوض وتقدم أي تفاوض. وهذا كله يأتي بينما يقول ترامب الموجود في نيويورك إنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن إيران بين صفقة مع طهران أو استمرار الضغط في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي أو تصعيد عسكري ربما يكون جديد ومحتمل. في الوقت نفسه الإدارة الأمريكية تقول إنها

0: أصل عملية الضغط الاقتصادي على إيران مع توسيع هذه الضغوط لتشمل كما أعلن وزير الخزانة اليوم قطاع الطيران الإيراني.
1: محمد، جزئية لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وما رشح أيضا من أخبار حول ذلك؟
0: في حقيقة الرئيس دونالد ترامب استهل سلسلة لقاءاته الدبلوماسية عالية المستوى في نيويورك بهذا اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أمريكيا لحد الآن لم ترشح أي معطيات بشأن تفاصيل هذا اللقاء، لكن وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن ماكرون بحث قضايا من بينها مسألة البحر الأحمر وكذلك مسألة أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف هذه المباحثات بأنها بناءة وفق ما نقل عنه من الصحافة أو وسائل الإعلام الفرنسية. لكن بالتوازي مع ذلك وفي موقف دولي جديد بشأن التصعيد في المنطقة، مجموعة السبع أصدرت بيانا مشتركا بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وركز بصورة أساسية على إيران وكذلك على الحوثيين والتطورات الأخيرة مع المملكة العربية السعودية. المجموعة قالت في هذا البيان بأن تصرفات إيران تمثل نمطا خطيرا من التصعيد، ينذر بتوسيع النزاع، ودعت طهران إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم، واعتبرت بأن ذلك يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أدانت مجموعة السبع بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي ينفذها الحوثيون على السعودية، ودعتهم إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية وتهديداتها والهجمات على السفن المدنية.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وفي إيران، قال الحرس الثوري الإيراني إنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات. وبشأن المسار الدبلوماسي، نقلت وكالة ويسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عمليات السلام.
2: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا، هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بازشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بازشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية، وما هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في
4: وساعة جديدة منبلشها سوا، وما في أحلى من أغاني الزمن الجميل لترفقنا ضمن مشوارنا. والبداية هلأ رح تكون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وغنيته توبة.

0: الله على هالأجواء الحلوة مع راديو 2 إميا أستراليا. إن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا وعم بتحبوا كل هالأغاني. رح نكمل نحن وياكم ودايما على موجتنا 1638 AM. برجع وبذكر بالنسبة لبكرة الأربعاء الطقس كيف حيكون بسدني. رح يكون في احتمال لتساقط الأمطار بنسبة عالية. الحرارة بتوصل كحد أقصى لل 21 درجة. 20 بملبورن وهون عنا ببيروت 28 درجة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: فخورا جدا كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: بعد ما شهدنا موجة من العنف الأسري الأسبوع الماضي، تخوف رئيس ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينس من ارتفاع العنف الأسري مع نهائي بطولة الرجبي ليج لهذا الموسم، وتوعد بنشر عدد أكبر من عناصر الشرطة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

0: في تحديث مهم من يعني مضيق هرمز، بس هالمرة القصة فيها تفصيل بيشرح ليه عم نسمع أرقام مختلفة كل يوم. بينت بتتبع السفن شافت خلال الويك أند 17 سفينة بضائع فقط عم تمرق من هرمز مقابل 37 بالأسبوع اللي قبله. وقبل الحرب المعدل كان تقريبا 125 سفينة تجارية كبيرة باليوم. إذا أخذنا هالأرقام لحالة بتقولوا الممر شبه متوقف، بس هون بيجي التفصيل. عدد من ناقلات النفط عم بيمر من دون تشغيل أجهزة التتبع، وعم تحصل بعض السفن على مرافقة عسكرية أمريكية. يعني في حركة ما عم تظهر كلها على الخرائط التجارية، وهيدا سبب أنك ممكن تسمع جهة تقول الحركة بأدنى مستوياتها وجهة تانية تقول أنه صادر صادرات النفط بلشت تتحسن، والاثنين ممكن يكون عندهم جزء من الحقيقة. السعودية مثلا زادت صادراتها عبر هرمز بعد ما تعرض خط النفط شرق غرب لهجمات، و22 ناقلة حملت حوالي 42 مليون برميل وخرجت من المضيق خلال أسبوع واحد. بس اقتصاديا مجرد أن السفن مضطرة تطفي أجهزة التتبع أو تحتاج حماية عسكرية، هيدا بيعطيكم لحاله فكرة عن مستوى الخطر. يعني حتى لما النفط عم بيمرق ما عم بيمر بظروف طبيعية، وهيدا الفرق مهم لأنه الخطر نفسه له كلفة، تأمين أغلى، نقل أغلى، وبالنهاية ممكن سعر أغلى يعني وأعلى للمستهلك. رح ناخد بريك سريع وبعده بنرجع لعندكم هيك تأختم بموضوع مختلف تماما عن الذكاء الاصطناعي اللي صار عنده مختبر حقيقي. بريك ورح نرجع، تابعونا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-2222 خلف الKFC.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لا تعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم؟ اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.

0: واخر قصه معنا لليوم ضمن هالمشوار رح كون عم شارككم اياها بتحكي عن الذكاء الاصطناعي، بس هالمره الخبر شوي غريب لانه مش عن تشات بوت ولا صوره ولا كتابه. شركة أنثروبيك المعروفة بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أنشأت مختبر بيولوجي حقيقي بمنطقة سان فرانسيسكو، والهدف استخدام الذكاء الاصطناعي بأبحاث الأدوية والأمراض النادرة. شو المختلف؟ عادة النظام بيقترح فكرة على الكمبيوتر، مثلا هيدا الجزيء ممكن يتفاعل مع هالبروتين، بعدها الإنسان بياخد الفكرة على المختبر وبيختبرها. هلأ الاتجاه صار إنه الذكاء الاصطناعي يكون أقرب للدورة كاملة، يحلل البيانات، يقترح التجربة، وبعد النتيجة الحقيقية من المختبر بترجع تدخل للنظام حتى يتعلم منه ويقترح التجربة التالية. والهدف طبعا تقصير وقت اكتشاف الأدوية، لأنه تطوير علاج جديد ممكن ياخد سنوات طويلة وكلفة هائلة. بس بنفس الوقت كل ما عطينا أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرة أكبر بمجال البيولوجي بتصير قواعد السلامة والرقابة أهم، لأنه مش عم نتعامل مع نص هيك بسيط على شاشة، ولا أنه عم بيساعدنا بشي هيك للسرعة ولا يخفف عنا، عم نتعامل مع تجارب حقيقية. وهون السؤال المثير أنا هيك برأيي، أنه يمكن أهم تأثير للذكاء الاصطناعي بالمستقبل ما يكون أنه عم يكتب أسرع منا، يمكن يكون أنه عم بيساعد عالم بكامله يلاقي علاج كان بده 10 سنين يلاقيه هو يعني بخمس أو 3 سنين مثلا. بس السرعة لازم تمشي دايما مع السلامة، خصوصي لما الموضوع يكون متعلق بالصحة والبيولوجي. رح كمل أنا وياكم مشوارنا وما تبقى من أوقاتنا، بناخد آخر بريك لقلنا وبنرجع باستراحة فنية رح نختم فيها مشوارنا. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية وقتنا سوا لهالثلاثة. بدي أشكركم من قلبي على هالرفقة الحلوة. إن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت حلو معنا وتكفوا نهاركم براحة وأخبار أحلى وين ما كنتوا. رح نترككم مع أخبار الساعة 3 وبترجعوا بتكفوا أكيد مع الزملاء عبر 2 أمية أستراليا على الموجة 1638 AM. تبهوا كتير على حالكم ومنلتقى على خير.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: السادسة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية، منتصف الليل بتوقيت نيويورك. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
7: مرحبا بكم أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. على وقع أزمات دولية متصاعدة، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم وسط ترقب لكلمة ترامب ولقاءات ثنائية بين عدد من القادة على هامشها. بعد وصوله إلى نيويورك، ماكرون يبحث مع ترامب أزمتي البحر الأحمر وأوكرانيا ويصف اللقاء بأنه كان بناء. مجموعة السبع تستنكر هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو إيران إلى وقف تسليحهم. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يطلب دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين في خضم تجدد الاشتباكات باليمن. علي الزيدي يكشف عن جدول زمني لخطة نزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من إيران وحلها خلال العام المقبل.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مرحبا بكم مجددا. وسط أجواء دولية متوترة على وقع الحروب والأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد لها، تتجه أنظار العالم اليوم إلى نيويورك، حيث تنطلق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستعقد أيضا على هامشها سلسلة من اللقاءات الثنائية المرتقبة المنفصلة بين أبرز قادة العالم، قادة الدول المشاركة. وهناك حالة من الترقب الكبير لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. علي برادة مراسل مونتي كارلو الدولية في نيويورك.
9: طبعا الجميع ينتظرون ويترقبون الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعرفة توجهاته فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وهناك أيضا ترقب للمواقف التي قد تعلن فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وهي واحدة من قضايا الرئيسية الموجودة على جدول

0: إليه علي ماكرون، أجرى عند وصوله إلى نيويورك محادثات مع الرئيس الأمريكي ترامب، وصفها ماكرون بعد ذلك في حديث للصحفيين بأنها كانت إيجابية حول أوكرانيا والبحر الأحمر.
1: كان نقاشا جيدا جدا، وتحللنا التطرق إلى الأزمة في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وإلى رغبتنا في إعادة فتح مضيق هرمز بما يتيح كمية أكبر من النفط والغاز في الأسواق. وطرحت عدة حلول من بينها حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة، من شأنها إيجاد السبل والوسائل لعبور أكبر عدد من السفن. كما تحدثنا أيضا عن الوضع في البحر الأحمر، ومن دون الدخول في مواجهة أو تصعيد بحثنا في كيفية تعزيز أمن مواقع خروج النفط، وهذا أمر مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي. ثم أجرينا نقاشا مطولا حول أوكرانيا وروسيا، وحول ضرورة مساعدة أصدقائنا الأوكرانيين بشكل أسرع وأقوى، ولا سيما فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية. إلى ذلك تطرقنا للمبادرات التي يمكن أن نتخذها من أجل التوصل إلى وقف مؤقت أو هدنة فيما يتعلق بقضايا الطاقة.
0: سمعتم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان يتحدث للصحفيين في نيويورك خارج مقر الأمم المتحدة بعد وصوله إلى هناك. تزامنا مع هذه الكلمة، مصدر دبلوماسي فرنسي أفاد بأن باريس تريد العمل مع الأمريكيين وشركائها على مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. مصدر دبلوماسي فرنسي آخر قال إن باريس أبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين في اليمن، وذلك في إطار ما قال إنه نهج دفاعي بحت. وفي بيان صدر عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين، واعتبروا أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد وينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. قبل ذلك طلب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، وذلك في خضم تجدد الاشتباكات في عدة مناطق يمنية بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران. المزيد في تقرير محمد السماوي من صنعاء.
2: الاشتباكات ما زالت مستمرة، وأنباء عن تقدم القوات الحكومية نحو جبهة حيفان بمحافظة تعز التي تلقت أكثر من 5 غارات للطيران قبل التقدم نحو المواقع. المواجهات تتواصل في الوازعية والكدحة وجبل كهبوب. وسط ذلك يستمر النزوح للمواطنين وتوسع المخيمات جراء استمرار الاشتباكات منذ بدء التصعيد، ناهيك عن النازحين من مدينة المخا والساحل الغربي باتجاه محافظة عدن. وهناك تقارير تشير إلى أن إجمالي النازحين بلغ 147,000 نازح من مناطق الصراع والاشتباكات، وهذه الأرقام غير ثابتة في تزايد كبير كلما اتسعت رقعة الحرب وتطورات المواجهات بين الطرفين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وقتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في ضربات سعودية استهدفت مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، بحسب ما أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين. توقع وزير الخزانة الأمريكي أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وفي هذا السياق أفاد مصدران حكوميان في العراق بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية. بالحديث عن العراق، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي وصل إلى نيويورك تعهد خلال مقابلة خاصة بها نيويورك تايمز بنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران وحلها بحلول العام المقبل، وعرض جدولا زمنيا لتنفيذ هذه الخطوة التي يبقى تطبيقها على أرض الواقع مهمة صعبة. سليمان ياسيني.
1: تتجه الحكومة العراقية وفق ما كشفه رئيس الوزراء علي الزيدي إلى وضع جدول زمني لإنهاء وجود الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة يبدأ بهدنة تمتد 90 يوما، تلتزم خلالها الميليشيات بوقف الهجمات مقابل عدم تعرضها لهجمات من القوات الأمريكية. وبحسب الزيدي تبدأ بعد ذلك عملية تسليم الأسلحة على أن تستكمل بحلول 30 من حزيران يونيو عام 2027، في وقت تضغط الفصائل لتمديد المهلة حتى نهاية العام نفسه بحسب ما قال الزيد.

0: الجنوبية. وتقضي الخطة بانضمام عناصر هذه الجماعات بشكل فردي إلى قوات الحشد الشعبي، بينما ستعد أي مجموعات تواصل نشاطها المسلح تحت أسماء الميليشيات بعد انتهاء المهلة ككيانات خارجة عن القانون. لكن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا حذر وفق نيويورك تايمز من أن نجاح الخطة يبقى مرتبطا باتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وهو احتمال لا يزال بعيدا. اقتصاديا، كشف الزيدي أن الحرب بين واشنطن وطهران كلفت العراق نحو 60% من إيراداته الشهرية النفطية، مقدرا الخسائر الإجمالية بنحو 60 مليار دولار.
1: شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في هذا البلد أي لبنان اليونيفيل. من مونت كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. إنها الآن السادسة والدقيقة التاسعة بتوقيت باريس، والسابعة والدقيقة التاسعة بتوقيت موسكو وكييف. أعلن مسؤولون أوكرانيون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة خلال الساعات القليلة الماضية. دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء في التكتل إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على موسكو، وهذا في وقت تتواصل فيه المناقشات بخصوص هذه المسألة، وذلك غدا فشل التكتل في إقرار تسوية تتيح رفع العقوبات عن رجلي الأعمال الروسيين أليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان. يكثف هنا في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورني هذا الأسبوع من جهودهما من أجل تهدئة الغضب الاجتماعي المتصاعد على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وذلك في ظل الحرب في أوكرانيا والصراع المستمر أيضا في الشرق الأوسط، الأمر الذي يضغط على القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي. للبشارة والمزيد في هذا التقرير.
2: الحكومة الفرنسية تبحث تقديم مساعدة مالية يواجه فيها الفرنسيون الأكثر اعتمادا على السيارات في تنقلاتهم البعيدة في العمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز. هذا كان في صلب اجتماعين عقدهما رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو مع المدراء العامين المسؤولين عن التزود بالنفط والغاز ومع وزراء في حكومته. يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إلى الفرنسيين، وأجرى سلسلة اتصالات ولقاءات مع جهات فاعلة من بينها السعودية، هي أكبر منتج ومصدر للنفط عالميا. أوروبا تعتمد على المحروقات من الشرق الأوسط وشرق أوروبا وروسيا سابقا، لكنها اليوم في حالة عداء معها بسبب غزوها لأوكرانيا، والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط يمنع السعودية من تصدير نفطها. وعلى وقع تصاعد خشية الفرنسيين من أزمة وقود، تشهد محطات البنزين تهافت الفرنسيين لتعبئة خزانات سياراتهم، رغم طمأنة وزير المال الفرنسي أنه ليس هناك أزمة محروقات خلال الشهرين القادمين.
1: وجه الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي انتقادات حادة لأوروبا قبل زيارته المرتقبة إلى فرنسا، معتبرا أن القارة تغرق كما قال بسبب الإفراط في التنظيم والهجرة وإيديولوجيا الوك. وقال في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية بثت أمس، قال إن الأوروبيين لا يحبون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه بحسب الرئيس الأرجنتيني أي ترامب يقول الحقيقة عن غرق أوروبا. هذا الكلام للرئيس الأرجنتيني عن ترامب. ترامب الذي كشف تحقيق إعلامي دولي أجراه زملاؤنا في إذاعة فرنسا الدولية RFI وقناة فرانس 24 ضمن ائتلاف يضم 24 وسيلة إعلامية، كشف عن ترحيله أو ترحيل إدارة ترامب لأكثر من 25,000 مهاجر إلى دول ثالثة، وذلك منذ عودة هذا الأخير أي ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. مونيا بالعافية.
3: كشفت بيانات جمعتها شبكة فوربيدن ستوريز بالتنسيق مع ائتلاف دولي من الصحفيين أن الولايات المتحدة رحلت أكثر من 25,000 مهاجر إلى دول أخرى حتى نهاية الشهر المنصرم، واستقبلت المكسيك العدد الأكبر منهم بنحو 20,000 مرحل، فيما توزع الباقون على 27 دولة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ. وبحسب المعطيات أبرمت إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ بداية العام المنصرم اتفاقيات مع دول نامية لاستقبال مهاجرين يتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وانضمت لاحقا 7 دول إضافية إلى هذه الترتيبات، وخصص البيت الأبيض 410 مليون دولار لهذه الخطط، بينها 81 مليون دولار للحكومات الموقعة، فيما وجهت أموال أخرى إلى منظمات دولية بينها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما أثار انتقادات بشأن دورهما، ذلك أن هذه السياسات تثير انتقادات من حقوقيين يؤكدون أن المرحلين يجدون أنفسهم في دول غريبة تفتقر فيها حقوقهم إلى ضمانات كافية.
1: تتسع المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية بعدما لجأت CNN وMS No وبوليتيكو إلى القضاء إثر منعها من دخول البيت الأبيض، فيما أعلنت شبكات كبرى هي CBS وABC وNBC وفوكس عن تعليق مشاركتها في آلية التغطية الإعلامية المشتركة كخطوة تضامنية مع القنوات أو الشبكات الأخرى. أعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي أن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ستوقع اليوم الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بشأن الإقليم الواقع في القطب الشمالي. هذا التوقيع سيتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق اليوم أي بعد ساعات، لأن التوقيت الآن هو منتصف الليل بنيويورك وواشنطن، أما في باريس فالساعة تشير إلى 6:14. وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة التي كان فيها. على واقع أزمات دولية متصاعدة، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم وسط ترقب لكلمة ترامب ولقاءات ثنائية بين عدد من القادة على هامشها. بعد وصوله إلى نيويورك، ماكرون بحث مع ترامب أزمتي البحر الأحمر وأوكرانيا، ووصف اللقاء بأنه كان بناءً.

0: وصلنا سوا ليوم الثلاثاء اليوم 22 من شهر سبتمبر أيلول. تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتوا برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-17 على الصعيد ميلبن. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفقكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وأنتوا نقضي وقت كتير حلو برفقة الساعات القادمة. رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية كل ساعة على رأس الساعة، إذا تتجيم إيه بتروح لغرفة الأخبار تا أنا وأنتوا نتعرف على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية. أيضا رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية، كل الأغاني الجديدة الحلوة بتسمعوها من عنا من هون من راديو 2ME، منوعات موسيقية غير شكل دايما عبر 1638 AM. كونوا معنا وتابعونا، فيكن أكيد تسمعونا عبر الساتلايت ماي سات، فيكن كمان تابعونا على الفيسبوك ما بدي انسى 2ME جولد لكل الأغاني المطولة الأغاني الكلاسيكية والأخبار مع 2ME جولد. انتو برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منتوجه لأول فاصل استراحة لمشوارنا وبنرجع لأخبارنا المحلية الأسترالية. عندي خبر عن سينتا لينك، أكونوا معنا هيدا بوقفتنا الآدمي هون راديو 2ME 1638 AM
1: 2ME your number one.

0: Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
3: قربة الشتوية واليوم أكيد طقسنا الشتوي بامتياز. الفنان وائل كفوري بهالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: منتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
1: Sara Amir with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese and more than a dozen world leaders have issued an urgent plea for global guardrails to ensure AI remains under human control. The statement led by Finland is calling for artificial intelligence to be developed and used in line with international law. It's also urging AI companies to develop transparent safety protocols and calls on the United Nations to consider developing an international institution to coordinate safety. An 11-year-old boy remains in a critical condition after being shot in the face at a Norwest home in Sydney's northwest. The ABC understands police are investigating if men present at the time of the incident have links to organised crime. An 18-year-old man has been charged with concealing a serious indictable offence, while two other men, both aged 18, have been released from custody after being questioned by police. And a Tasmanian court has heard of the challenges involved in identifying the children who were caught up in the Hillcrest Jumping Castle tragedy. Six children died and three were seriously injured at Hillcrest Primary School in Tasmania when a jumping castle became airborne in December 2021. The court is hearing evidence from the Department of Health and Tasmania Police today. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الخامسة والنصف بالتوقيت الفرنسي.
3: موجز لآخر وأهم الأخبار معك سليمان ياسيني، مرحبا.
4: شكرا هادي، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. تتجه أنظار العالم اليوم إلى نيويورك حيث تنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، وذلك بمشاركة نحو 130 رئيس دولة وحكومة وسط حروب وأزمات متصاعدة وضغوط مالية وسياسية تواجه المنظمة الدولية. وفي نيويورك أيضا قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية جدا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناولت الحرب في أوكرانيا والتوترات في البحر الأحمر إضافة إلى تأمين حركة السفن في مضيقي هرمز وباب المندب. وفي الملف الإيراني، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل خلال اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وفي ذات السياق، تواجه زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى نيويورك عراقيل بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق له وفق وسائل إعلامية رسمية إيرانية. في اليمن، قتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في ضربات سعودية استهدفت مدينة المخ المطل على البحر الأحمر وفق ما أفادت وكالة سباء التابعة للحوثيين. إلى ذلك، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. وفي الملف اليمني أيضا، وافق رئيس الوزراء البريطاني أندر برنام على تقديم دعم عسكري للسعودية، مؤكدا أن طائرات بريطانية ستوفر دعما دفاعيا عبر تزويد المقاتلات السعودية بالوقود جوا. في لبنان، دعا رئيس الوزراء نواف سلام خلال لقائه أنطونيو غوتيريش إلى الإبقاء على قوة دولية برعاية أممية في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل. قالت وزارة الخارجية المغربية إن المغرب وتشيلي اتفقا على بدء التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وذلك بعيدا اعترفت سانتياغو بسيادة الرباط على الصحراء الغربية. في ملف العقوبات على روسيا، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى مواصلة العقوبات بينما تعثرت تسوية بشأن رفعها عن رجلي الأعمال الروسيين علي شير عثمانوف وميخائيل فريدمان. وفي أوكرانيا أيضا، حذر محققون أمميون من تصاعد الهجمات الروسية على
5: In Sydney this afternoon, Blakehurst, two-car city-bound crash on the Prince's Highway at Church Street, and the Bardwell Valley, the M5, a bus breakdown eastbound through the tunnel. Meantime in Melbourne, a rollover crash, Ring Road closed, Greensboro bound on the Hume Freeway. Traffic is heavy back to the Tulla Freeway, use Camp Road and Mahoney's Road instead. And Fitzroy North, Alexandra Parade before Brunswick Street, a broken down truck reported too. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care, end violence, donate at polishedman.com. The latest traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.

0: استمعنا للفنان إيوان، رجعنا كملنا سوا مع جديد الإصدارات الموسيقية. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM يوم الثلاثاء اليوم 22 من شهر سبتمبر أيلول. تقصنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-17 على الصعيد ملبن، زيادة جديدة على دفعات السنترلينك. نعم، في زيادة بدفعات للأيج بينشن الكير بايمنت والديسابيليتي سبورت بينشن. قيمة الزيادات رح تكون للعازب $36.80 كل أسبوعين، للمتزوجين يعني العايشين مع بعض $55.60 كل أسبوعين. دفعات أخرى مشمولة بالتعديل جوب سيكا بايمنت، يوث ألاونس، بارنتين بايمنت، أوز ستادي ورينت أسيستنت. المستفيدين أكثر من 5 ملايين أسترالي، وتأتي هذه الزيادات ضمن المراجعة الدورية لمعدلات المدفوعة من الحكومة لمواكبة التكاليف المعيشي والتضخم. ألف مبروك للجميع بالتوفيق. وهذه الزيادات دخلت حيز التنفيذ بعشرين من شهر 9 يعني يوم الأحد المرأة. فهلأ الدفعات القادمة أكيد رح تشوفوا هالزيادات بحسابكم البنكي. تحياتي لكم، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: 2ME أستراليا مع الفنان زياد صالح، منتابع مشوارنا هون راديو 2ME. مساء الخير.

0: Aziz.
1: Hey. 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Marcus Street 9897222 خلف الكي اف سي.

0: هون موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار، جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا بعد فاصل استراحة عبر أثير راديو 2ME.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME Australia.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: إعجاب ترامب، تعجب عون ونتنياهو، وأعجوبة الإنقاذ من خطرين السلاح والاحتلال. لبنوراما من صوت لبنان، أهلا بكم.

0: في العناوين أيضا: سلام يؤكد الحاجة لوجود دولي في الجنوب، حزب الله والجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية، الاتحاد العمالي يمهل الحكومة إلى السبت. في ليبانوراما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءك. الرئيس الأمريكي معجب بقيادة الرئيس اللبناني للبنان في هذه المرحلة، لكن السؤال: هل الرئيس اللبناني معجب بإدارة الرئيس الأمريكي لملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل هو معجب بطريقة تصرف ترامب مع التصعيد الذي يمارسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في جنوب لبنان؟ أم هو إعجاب من طرف واحد؟ في المسألة اللبنانية المعقدة لا يكفي لا إعجاب ترامب ولا تعجب عون ونتنياهو، بل أعجوبة تنقذ لبنان من خطرين: خطر الاحتلال الإسرائيلي وخطر سلاح حزب الله.
1: من نيويورك، أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات. وفي خلال لقائه السناتور الأمريكية جين شاهين بحضور السفيرة ندى حميد معوض، شدد سلام على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته وحشد الدعم الدولي في مسار التعافي وإعادة الأعمار. وأشار الرئيس سلام إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، مؤكدا حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب.
0: السيناتور شاهين شددت من جهتها على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما أكدت ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

0: يشتبه بارتباط بعضها بحزب الله والاشتباه بتبييض حوالي 20 مليون دولار لصالح شبكات للجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية. ووجهت اتهامات إلى 22 شخصا بينهم 7 لبنانيين بالضلوع في هذه الأنشطة ونقل عائدات مرتبطة بتجارة المخدرات عبر منطقة الحدود الثلاثية وتقاطعات مع شبكات مالية مرتبطة بحزب الله. وأشار التقرير إلى دور مشبوه لمسجد براس في ساو باولو ولشخصيات دينية لبنانية تعاقبت عليه. وخلص التقرير إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات البرازيلية يتمثل في الوضع القانوني لحزب الله داخل البلاد في ظل عدم تصنيفه محليا حتى الآن منظمة إرهابية. المستجدات السياسية شكلت محور لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برئيس الجمهورية جوزيف عون. جنبلاط جدد تأييده لمسار المفاوضات.
1: إن هذه المفاوضات نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
2: النائب ألان عون دعا من قصر بعبدة إلى وقف القطيعة.
3: الحل الوحيد أنه نستنفد كل الوسائل من أجل وضع حد للحرب واستعادة سيادة لبنان، واللي عنده بدائل أفضل يقدمها، ولكن لا يجوز أن نبقى في حالة القطيعة يلي نحن عايشينها. أنا بدعي اليوم حزب الله مرة جديدة ومن هالمنبر للمجيء إلى بعبدة وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من أجل تشوف كيف فينا نفعل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان، كيف فينا نفعل سحب الزرائع من إيد إسرائيل ونحسن سيادتنا ونحسن وجود الجيش اللبناني ووضع وبسيطته على الأراضي اللبنانية.
0: ومن زوار بعبدة أيضا وزير العدل عادل نصار الذي أطلع رئيس الجمهورية على سير العمل القضائي مع انطلاق السنة القضائية والتقدم المحقق في هذا المجال ولاسيما ارتفاع مستوى الإنتاجية.
2: في البعد المعيشي أمهل رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الحكومة حتى السبت قبل اتخاذ قرار بالإضراب.
4: المواد الغذائية محلقة، البنزين محلق، المازوت محلق، المدارس محلقة، الإيجارات محلقة. رفعنا اليوم توصي بالإضراب، بإضراب تحذيري يحدد نهار السبت المقبل بعد دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وقد نكون بصدد دعوة كمان كل الروابط حتى يأتي التحرك منسقا على الأرض.
0: هذا في وقت سطرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات لمخالفتهم للتسعيرة الرسمية.
2: وبسبب الضائقة المعيشية أعلنت أمانة سر بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية أن البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان قرر إعفاء سكان مجمع مار إفرام السكني في الأشرفية من بدلات الإيجار عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2026. في البعد الصحي والمعيشي أيضا افتتحت جمعية كلنا عيلة مركزا جديدا للرعاية الصحية الأولية في بلدة المروج في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها الصحية وتعزيز وصول أهالي المروج وبولونيا والقرى المجاورة إلى الرعاية الطبية. رئيسة الجمعية السيدة كارين الجميل أكدت أن المركز الجديد يشكل مساحة للرعاية والوقوف إلى جانب الأهالي، مشيرة إلى أن الجمعية التي أسست قبل 5 سنوات أو أسست قبل 5 سنوات مركزا صحيا في ساقية المسك وافتتحت لاحقا مركزا صحيا بالتعاون مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ومستشفى قرط باوي في أدما تعمل اليوم على توسيع حضورها في القرى. وقالت الجمعية إن المركز مفتوح للجميع من دون تمييز وسيخدم أهالي المروج وبولونيا والقرى المحيطة، مؤكدة أن الصحة بالنسبة إلى كل نعيلي ليست فقط علاجا بل كرامة وأمان وإحساسا بأن هناك من يقف إلى جانب الإنسان في الأوقات الصعبة.
0: وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم لإلغاء زيادة الرسوم على بعض المستوردات الصناعية بما يخفض كلفة الإنتاج ويدعم المصانع اللبنانية. وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج بما ينعكس

0: تعكس في نهاية المطاف خفضا في الأسعار على المستهلك اللبناني وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.
1: وسط هذه الأجواء أعلنت إدارة الإحصاء المركزي ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك للشهر آب بنسبة 1.40% بالنسبة لشهر تموز الماضي.
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات جديدة في بلدة المنصور بالتزامن مع تفجير كبير في بلدة دير سريان، كما استهدفت غارتان بلدة كفرتبنيت. وأقدم الجيش الإسرائيلي على إشعال النيران في عدد من المنازل داخل زوتر الشرقية.
1: هذا وباشر مجلس الجنوب تسليم الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى الأهالي الذين دمرت منازلهم في زوتر الغربية.
0: أمنيا، أوقف الجيش 3 مواطنين في شتورة زحل لتشكيلهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح ولانتحالهم صفة أمنية ولاعتدائهم على مواطنين. وفي الشمال، أوقف الجيش 46 سوريا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
1: أفادت شبكة CNN بأنها تعتزم إلى جانب شبكة MS Now وموقع بوليتيكو رفع دعوى قضائية للطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع صحفيي المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض وطلب تدخل قضائي عاجل لاستعادة تصاريحهم.
0: وقالت المؤسسات في بيان مشترك أنها أبلغت الحكومة بنيتها رفع الدعوى لحماية حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور والدفاع عن مبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنقله الصحافة أو تنشره.
1: أضافت أن البيت الأبيض ألغى تصاريح صحفيها دون سابق إنذار أو إجراءات مسبقة بسبب اعتراضه على تغطيتها الإعلامية، معتبرة أن ترك القرار دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة عن التدخل الحكومي. بماذا أجاب ترامب؟
0: أكد ترامب أن إدارته تستهدف الأخبار الكاذبة لا الصحافة الحرة، وقال عبر تروث سوشيال: الأخبار الكاذبة نمت مثل السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية التي نحبها، إنها فاسدة ومتغلغلة وخارجة تماما عن السيطرة، إنها تهديد لأمننا القومي ويجب إيقافها الآن.
1: نشير أيضا إلى أن وفدا حكوميا سوريا رفيع المستوى يزور لبنان غدا لإجراء محادثات موسعة بشأن ملفات اقتصادية واستثمارية وخدماتية مشتركة في أوسع زيارة لوفد حكومي سوري إلى بيروت منذ سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أفاد تلفزيون سوريا. وإلى صفحة الأحوال الجوية.
0: الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر. أما الحرارة فتتراوح بين 23 و29 درجة.

0: Sydney's southwest this afternoon. Padstow, the M5, a multi-vehicle pile-up westbound at Fairford Road. No access to the Lane Cove Tunnel from the Pacific Highway southbound at Artarmon either because of a faulty boom gate. Meantime, across to Melbourne, a rollover crash, Ring Road closed. Greensboro bound on the Hume Freeway with heavy traffic back to Airport Drive. Use Camp Road and Mahoney's Road or the Tulla Freeway and Bell Street instead. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 بنرجع للاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفة ذات 2ME 1638 AM تعرفنا على حركة السير والطرقات. نتعرف هلا على حركة طقسنا اليوم بسيدني. اليوم الثلاثة 22 من شهر سبتمبر أيلول بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 18-17 على صعيد ملبن. بنسمع الفنانة ديانا حداد وضمن جولتنا الغنائية رح نسمع الفنان حسين الديك وعندي كمان الفنان راغب علامي. On Radio 2ME 1638 AM.

0: فنان راغب عليمي. بنرجع لمتابعه مشوار درافت اون بروجرام. تحياتي لكل الموجودين معنا على موجي 1638 AM 2ME أستراليا. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. للتأكيد حتى ما ننسى أبدا التوقيت الصيفي رح يبلش قريبا جدا. نعم الموعد هو يوم الأحد بأربعة أكتوبر الساعة 2 الصبح. المطلوب تقديم الساعة ساعة واحدة للأمام. المتبقي أقل من أسبوعين. الولايات المشمولة هي فيكتوريا، نيو ساوث ويلز، ساوث أستراليا، تازمانيا والأي سي تي. هيدي هي ساعات النهار رح تكون أطول ونوم أقل. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل مشوارنا. M-M-U-E.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: بعد ما شهدنا موجة من العنف الأسري الأسبوع الماضي، تخوف رئيس ولاية نيو ساوث ويلز كريسمس من ارتفاع العنف الأسري مع نهائي بطولة راجبي ليج لهذا الموسم، وتوعد بنشر عدد أكبر من عناصر الشرطة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو إم إي أستراليا.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2MA.
1: 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Sarah Amir with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese and more than a dozen world leaders have issued an urgent plea for global guardrails to ensure AI remains under human control. The statement led by Finland is calling for artificial intelligence to be developed and used in line with international law. It's also urging AI companies to develop transparent safety protocols and calls on the United Nations to consider developing an international institution to coordinate safety. An 11-year-old boy remains in a critical condition after being shot in the face at a Norwest home in Sydney's northwest. The ABC understands police are investigating if men present at the time of the incident have links to organised crime. An 18-year-old man has been charged with concealing a serious indictable offence, while two other men, both aged 18, have been released from custody after being questioned by police. And a Tasmanian court has heard of the challenges involved in identifying the children who were caught up in the Hillcrest Jumping Castle tragedy. Six children died and three were seriously injured at Hillcrest Primary School in Tasmania when a jumping castle became airborne in December 2021. The court is hearing evidence from the Department of Health and Tasmania Police today. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أهلا بكم. فترة الصباح الفنزكات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيمانويل ماكرون يلتقي دونالد ترامب في نيويورك ويناقش معه الوضع في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا. ومصدر فرنسي يقول إن باريس مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية ضد هجمات الحوثيين. عن لقاء ترامب بماكرون قراءة خلال هذه النشرة لرمتان عويطية. والحوثيون في اليمن يقولون إن ضربات سعودية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص في المخا، ومجموعة السبع تدعو إيران إلى وقف تسليح الحوثيين وإلى وقف الهجمات على السعودية. وواشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف الأربعاء بسبب عقوباتها. وسائل إعلام أمريكية تقاضي إدارة الرئيس ترامب بعد منعه إياها من دخول البيت الأبيض، وقناة فوكس نيوز المؤيدة لترامب تنضم إلى خطوة تضامنية مع المؤسسات الإعلامية المستهدفة. وتتابعنا خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة لأمينها العام غوتيريش. ما الفائدة من هذه الأعمال؟ نطرح السؤال على مختصة في الشؤون الدولية. في المغرب استعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية هذا الأربعاء مع مخاوف من عزوف كبير. مفادنا أشرف عبيد رصد تطلعات شباب مغاربة. في فرنسا ارتفاع أسعار الوقود لا يزال يؤرق الحكومة التي تحاول إيجاد حل رغم ميزانية مثقلة بالدول، متابعة لآخر التطاولات أو التداولات في أسواق النفط في اقتصاد الصباح مع كاميليا ماجرون. أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق، تابعوا معنا.

0: الوضع المضطرب في الشرق الأوسط يتصدر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم. رؤساء الدول والحكومات سيلقون خطاباتهم ويجرون لقاءات ثنائية لبحث أوضاع العالم، من بينهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع رغبة باريس المساهمة في حلحلة الأوضاع، إذ أكد مصدر دبلوماسي لفرانس بريس بأن فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن حول حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أكد المصدر أن فرنسا مستعدة لتأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين اليمنيين، ذلك في إطار نهج دفاعي بحت. يأتي هذا فيما وافق رئيس الوزراء البريطاني على تقديم دعم عسكري للسعودية لمساعدتها في التصدي للهجمات الحوثية. وفي نيويورك وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس الفرنسي ماكرون بنظيره الأمريكي ترامب. ماكرون أكد أن المحادثات كانت إيجابية بشأن ما يحدث في البحر الأحمر وبشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، والتقى لاحقا بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.
1: كان حديثا جيدا، تطرقنا إلى الأزمة في الشرق الأوسط وعزمنا على محاولة إعادة فتح مضيق هرمز وتحرير السفن العالقة. في هذا السياق طرحنا عددا من الحلول كالحلول الدبلوماسية التي سنعمل عليها في الساعات المقبلة. كما تطرقنا إلى الوضع في البحر الأحمر لجهة تأمين مواقع تصدير البترول هناك.
0: للمزيد حول لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالرئيس الأمريكي في نيويورك وخطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنضم إلي الزميلة رمتان عويطي. رمتان، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: رمتان، ماذا رشح من معلومات عن فحوى لقاء ترامب بماكرون؟
2: إيمانويل ماكرون للإشارة هو أول رئيس دولة يلتقيه ترامب في بداية هذا الأسبوع الدبلوماسي الطويل في نيويورك، في بيته. إذن من علياء برجه الذهبي في نيويورك طرح الرئيس الفرنسي، التقى إذن ترامب في بيته، وطرح الرئيس الفرنسي على مضيفه مسألة أو عدة مسائل. أولا مسألة دعم أوكرانيا واستمرار الضغط على الروس للعودة إلى طاولة المفاوضات، ورغم استبعاد ذلك نظرا للتطورات الأمنية الأخيرة التي رأيناها يا ربيع، إذن إلا أن ماكرون يعول على إذن هذه الرغبة الأمريكية في التوصل إلى حل. رأينا بأن ماكرون اجتمع إلى زيلينسكي بعد عشاء أمس، جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن المقرر أن يلتقي ترامب بدوره زيلينسكي اليوم. وقد أظهرت تصريحات ترامب الأخيرة امتعاضا من الحرب التي وصفها بالعالم العبثية والسخيفة في أوكرانيا. المسألة الأخرى في جوهر هذا اللقاء مسألة تأمين إمدادات الطاقة التي احتلت حيزا كبيرا من اللقاء. فرنسا تقترح تأمين بعض منشآت الطاقة السعودية في مقاربة دفاعية، يصر الفرنسيون على التأكيد على مسألة الدفاع، دفاعية بحتة دون الدخول في حرب مع الحوثيين. الهدف هو تأمين إمدادات الطاقة في البحر الأحمر والتي تعتمد عليها ليس فقط الدول الأوروبية ولكن كل دول العالم. من المقرر أن تتيح اللقاءات الجانبية في هذا الصدد بلورت المزيد حول هذا الاقتراح الفرنسي. الشق الآخر من مسألة تأمين الطاقة تتعلق بإيران. فرنسا تريد طرح مبادرة في مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد من خلال فصل مسألة أمن الطاقة ومضيق هرمز عن بقية الملفات العالقة بين الولايات المتحدة والإيرانيين، مقابل رفع العقوبة الأمريكية عن الموانئ الإيرانية في صيغة تشبه نوعا ما العودة إلى الهدنة التي سبقت التصعيد الأخير، وهو أمر يرفضه حتى الآن على الأقل الإيرانيون. نشير هنا إلى أن ماكرون سيطرح هذا الموضوع على الرئيس الإيراني بازشكيان الذي سيلتقيه في نيويورك وفق قصر الإليزي على الأقل. وأيضا نشير إلى أن ترامب لم يستبعد أيضا لقاء بازشكيان في نيويورك رغم تهديده بتدمير إيران أو جعلها تتعفن اقتصاديا من الداخل على حد تعبيره.
0: بالتزامن مع خطاب ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحول اليوم الذكرى الأولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ما الذي تبقى من إعلان ماكرون العام الماضي؟
2: بالفعل في مثل هذا اليوم يوما بيوم من على منبر الأمم المتحدة العام الماضي شهدت أشغال الجمعية العامة ما يسمى بإعلان نيويورك، ويتمثل في الاعتراف اعتراف فرنسا وعشر دول زهاء عشر دول جماعيا بدولة فلسطين في خضم الحرب آنذاك نتذكر على غزة. الرئيس الفرنسي انتزع حينها إدانة من الدول العربية إدانة لحماس ودعوة إلى نزع سلاحها. الأهم من كل ذلك بالنسبة للرئيس الفرنسي هو حماية ما يسمى بحل الدولتين، أي إقامة دولتان فلسطينية وإسرائيلية على حدود العام 67. حل الدولتين للإجابة عن سؤالك وفق العديد من المراقبين أصبح اليوم أقرب إلى السراب حبرا على ورق في ظل حكومة بنيامين نتنياهو التي وصفت بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية عكر صفو العلاقات كما رأينا الإسرائيلية الفرنسية، ما استدعى خطوات فرنسية للتهدئة على الجانب الإسرائيلي ولتفادي القطيعة الدبلوماسية. في غضون عام ما زالت الأزمة السياسية والإنسانية في غزة تراوح مكانها، وازدادت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وتوسعت رقعة الاستيطان مما يحول عمليا قيام دولة فلسطينية، وأصبح الإعلان إذن بمثابة إعلان نوايا. لكن الرئيس ماكرون يعود إلى نيويورك وهو عازم على إنقاذ ما تبقى من حل الدولتين، ولذلك فهو ينظم اليوم اجتماعا في حدود الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك، اجتماع عمل يضم عدة دول منها بريطانيا وكندا ودول أخرى اعترفت بدولة فلسطين. الهدف هو إنقاذ إذن حل الدولتين، ويأتي ذلك بعد أيام من فرض عقوبات جماعية على المستوطنات الإسرائيلية. فرنسا للتذكير لعبت وما تزال تلعب دورا في صياغة الدستور الفلسطيني ودعم إصلاح الدولة السلطة الفلسطينية، لا سيما عبر انتخابات تشريعية مقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، تليها انتخابات رئاسية. عباس محمود عباس الرئيس الفلسطيني يبلغ 90 عاما، وهناك مسألة ملحة لتجديد الدماء الفلسطينية في السلطة الفلسطينية. الجميع ينتظر ما ستؤول إليه الانتخابات التشريعية الإسرائيلية وما ستحمله الحكومة الإسرائيلية المقبلة. الأكيد أن ماكرون يريد أن يمسك العصا من الوسط، لا يصطف إلى طرف على حساب طرف آخر لحساسية أصداء النزاع في الشرق الأوسط في الداخل الفرنسي، حيث تتعايش طائفتان مسلمة ويهودية هما الأكبر على المستوى الأوروبي. في كلمة أخيرا، يبقى أن نشير إلى أن ماكرون في نهاية فترته الرئاسية حريص على أن يترك شيئا للتاريخ، ربما انخراطه في إنعاش حل الدولتين المتوفى سريريا هو بعض من ذلك السعي.
0: شكرا لك.
3: On Sydney's North Shore this afternoon at Artarmond, access denied to the Lane Cove Tunnel from the Pacific Highway southbound due to a faulty boom gate. At the M5 at Padstow, a multi-vehicle pileup westbound at Fairford Road. Meantime, Melbourne, a serious rollover crash. The Ring Road is closed. Greensboro bound at the Hume Freeway. Chelsea Heights, there's been a crash too, southbound on Wells Road after Springvale Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الثلاثاء اليوم 22 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني أقصى درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 18-17 على صعيد ملبن. نسمع الفنان هاني العمري عطشان لحبك، نسمع سوا هالأغنية عبر الموجي 1638 AM.

0: نتابع برفقكم مشوار جوعتنا برنامج تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. حزب بولين هانسن الأول في أستراليا من حيث الشعبية وتتجاوز العمال والأحرار. إنها بولين هانسن مجددا, ووفق للتقرير يلي دخل استديوهات راديو 2ME بيخبرنا أنه حزب بولين هانسن الأم الواحدة هو الحزب المفضل لدى الأستراليين بحسب أحدث استطلاعات الرأي والتي جاءت كالآتي: حزب بولين هانسن الأم الواحدة 30%, حزب العمال 27%, حزب الأحرار التحالف 19%, الخضر 13%, حزب الأم الواحدة اليميني يصعد بقوة بين الأستراليين هذه الأيام, وانتخابات 2028 ستكون نارية وزلزال. نعم نعم, تحياتي لكم من جديد, انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. خلوكن معنا لكل الأغاني المفضلة, انتم بتحبوا تستمعوا لها, لكل الأخبار المحلية والعالمية دائما عبر 1638 AM. فيكن كمان تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au, وأخبار وأغاني وكل يلي بتحبوه فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك وفيكن تسمعونا على 1638 AM. بدي كمان ذكر بالـ2ME Gold لكل الأغاني الكلاسيكية, كل الأغاني المطولة اللي بتحبوا تستمعوا لها دايما عبر 2ME Gold. هون راديو 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: Tell us what you want to hear.
2: Baby, tell me what you want to hear.
3: Only the best music.
4: Turn my music high.
1: 2ME music. Only the best music.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الKFC.
10: أكيد على 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا, بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام, انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. عندي الفنان ملحم زين, رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان إيهاب توفيق.

0: الأخبار الساعة 5 من تبعها سوا بعد فاصل استراحة نتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس.
2: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الKFC.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: إعجاب ترامب، تعجب عون ونتنياهو، وأعجوبة الإنقاذ من خطرين السلاح والاحتلال. لي بانوراما من صوت لبنان، أهلا بكم.

0: في العناوين أيضا: سلام يؤكد الحاجة لوجود دولي في الجنوب، حزب الله والجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية، الاتحاد العمالي يمهل الحكومة إلى السبت. في ليبانوراما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءك. الرئيس الأمريكي معجب بقيادة الرئيس اللبناني للبنان في هذه المرحلة، لكن السؤال: هل الرئيس اللبناني معجب بإدارة الرئيس الأمريكي لملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل هو معجب بطريقة تصرف ترامب مع التصعيد الذي يمارسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في جنوب لبنان؟ أم هو إعجاب من طرف واحد؟ في المسألة اللبنانية المعقدة لا يكفي لا إعجاب ترامب ولا تعجب عون ونتنياهو، بل أعجوبة تنقذ لبنان من خطرين: خطر الاحتلال الإسرائيلي وخطر سلاح حزب الله.
1: من نيويورك، أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات. وفي خلال لقائه السناتور الأمريكية جين شاهين بحضور السفيرة ندى حميد معوض، شدد سلام على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته وحشد الدعم الدولي في مسار التعافي وإعادة الأعمار. وأشار الرئيس سلام إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، مؤكدا حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب.
0: السيناتور شاهين شددت من جهتها على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما أكدت ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي العالم، حزب الله شاغل للدوائر الأمنية والاستخباراتية. تقرير رانيا عبيد.
1: نشر موقع إرم نيوز الإماراتي تقريرا تناول فيه نشاط حزب الله في البرازيل وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن تحقيقات وتقارير أمنية تتحدث عن توسع شبكات مرتبطة بالحزب من النشاط المالي وجمع الأموال إلى علاقات مع شبكات للجريمة المنظمة. ويشير التقرير إلى أن البرازيل وخصوصا مدينة

0: في ساو باولو ولشخصيات دينية لبنانية تعاقبت عليه. وخلص التقرير إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات البرازيلية يتمثل في الوضع القانوني لحزب الله داخل البلاد في ظل عدم تصنيفه محليا حتى الآن منظمة إرهابية. المستجدات السياسية شكلت محور لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برئيس الجمهورية جوزيف عون. جنبلاط جدد تأييده لمسار المفاوضات.
1: إن هذه المفاوضات نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
2: النائب ألان عون دعا من قصر بعبدة إلى وقف القطيعة.
3: الحل الوحيد أنه نستنفد كل الوسائل من أجل وضع حد للحرب واستعادة سيادة لبنان، واللي عنده بدائل أفضل يقدمها، ولكن لا يجوز أن نبقى في حالة القطيعة يلي نحن عايشينها. أنا بدعي اليوم حزب الله مرة جديدة ومن هالمنبر للمجيء إلى بعبدة وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من أجل تشوف كيف فينا نفعل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان، كيف فينا نفعل سحب الزرائع من إيد إسرائيل ونحسن سيادتنا ونحسن وجود الجيش اللبناني ووضع وبسطيرته على الأراضي اللبنانية.
0: ومن زوار بعبدة أيضا وزير العدل عادل نصار الذي أطلع رئيس الجمهورية على سير العمل القضائي مع انطلاق السنة القضائية والتقدم المحقق في هذا المجال ولسيما ارتفاع مستوى الإنتاجية.
2: في البعد المعيشي أمهل رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الحكومة حتى السبت قبل اتخاذ قرار بالإضراب.
4: المواد الغذائية محلقة، البنزين محلق، المازوت محلق، المدارس محلقة، الإيجارات محلقة. رفعنا اليوم توصي بالإضراب، بإضراب تحذيري يحدد نهار السبت المقبل بعد دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وقد نكون بصدد دعوة كمان كل الروابط حتى يأتي التحرك منسقا على الأرض.
0: هذا في وقت سطرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات لمخالفتهم للتسعيرة الرسمية.
2: وبسبب الضائقة المعيشية أعلنت أمانة سر بطريركية السريان الكاثوليكي الأنطاكية أن البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان قرر إعفاء سكان مجمع مار إفرام السكني في الأشرفية من بدلات الإيجار عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2026. في البعد الصحي والمعيشي أيضا افتتحت جمعية كلنا عيلة مركزا جديدا للرعاية الصحية الأولية في بلدة المروج في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها الصحية وتعزيز وصول أهالي المروج وبولونيا والقرى المجاورة إلى الرعاية الطبية. رئيسة الجمعية السيدة كارين الجميل أكدت أن المركز الجديد يشكل مساحة للرعاية والوقوف إلى جانب الأهالي، مشيرة إلى أن الجمعية التي أسست قبل 5 سنوات أو أسست قبل 5 سنوات مركزا صحيا في ساقية المسك وافتتحت لاحقا مركزا صحيا بالتعاون مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ومستشفى قرطباوي في أدمة تعمل اليوم على توسيع حضورها في القرى. وقالت الجمعية إن المركز مفتوح للجميع من دون تمييز وسيخدم أهالي المروج وبولونيا والقرى المحيطة، مؤكدة أن الصحة بالنسبة إلى كل نعيلي ليست فقط علاجا بل كرامة وأمان وإحساسا بأن هناك من يقف إلى جانب الإنسان في الأوقات الصعبة.
0: وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم لإلغاء زيادة الرسوم على بعض المستوردات الصناعية بما يخفض كلفة الإنتاج ويدعم المصانع اللبنانية. وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج بما ينعكس في نهاية المطاف خفضا في الأسعار على المستهلك اللبناني وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.
2: وسط هذه الأجواء أعلنت إدارة الإحصاء المركزي ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك للشهر آب بنسبة 1.40% بالنسبة لشهر تموز الماضي.
0: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات جديدة في بلدة المنصور

0: التزام مع تفجير كبير في بلدة دير سريان، كما استهدفت غارتان بلدة كفرتبنيت. وأقدم الجيش الإسرائيلي على إشعال النيران في عدد من المنازل داخل زوتر الشرقية.
1: هذا وباشر مجلس الجنوب تسليم الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى الأهالي الذين دمرت منازلهم في زوتر الغربية.
0: أمنيا، أوقف الجيش 3 مواطنين في شتورة زحل لتشكيلهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح ولانتحالهم صفة أمنية ولاعتدائهم على مواطنين. وفي الشمال، أوقف الجيش 46 سوريا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
1: أفادت شبكة CNN بأنها تعتزم إلى جانب شبكة MS Now وموقع بوليتيكو رفع دعوى قضائية للطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع صحفيي المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، وطلب تدخل قضائي عاجل لاستعادة تصاريحهم.
0: وقالت المؤسسات في بيان مشترك أنها أبلغت الحكومة بنيتها رفع الدعوى لحماية حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور والدفاع عن ما بدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنقله الصحافة أو تنشره.
1: أضافت أن البيت الأبيض ألغى تصاريح صحفيها دون سابق إنذار أو إجراءات مسبقة بسبب اعتراضه على تغطيتها الإعلامية، معتبرة أن ترك القرار دون اعتراض يهدد حرية.
2: In Sydney's east, at East Gardens, a crash on Bunurong Road near the Westfields and Old Guildford, an accident on Woodville Road southbound at Orchard Lee Street. Meantime, in Melbourne this afternoon, a serious rollover crash has closed the Ring Road, Greensboro bound at the Hume Freeway. Traffic goes heavy back to the Calder Freeway, and a Westgate Freeway outbound accident before Grieve Parade. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence, sign up at polishedman.com. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
3: من جولة أخبار الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة اليوم 22 من شهر سبتمبر أيلول. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا 22 من شهر 9 عقبال 120 سنة يا رب. اليوم طقسنا بسيدني درجات الحرارة وصلت ل 18-17 على الصعيد ملبن. نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. رح نبلش الساعة مع جولتنا الغنائية ورح نبلش مع الفنان ماجد مصيلي وعندي كمان الفنان وائل إكفوري.

الغنائية. نرجع لكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درافت اون بروجرام لأمسية الثلاثة 22 من شهر سبتمبر أيلول. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. أسعار الوقود في أستراليا قد ترتفع أكثر خلال الأيام القادمة، والحكومة الأسترالية لن تخفض أي شيء. أسعار خيالية. أسعار الوقود البنزين والديزل في أستراليا تصل إلى أرقام قياسية كبيرة جدا، وقد ترتفع أكثر خلال الأسابيع القادمة، والسبب التوترات الحالية بالشرق الأوسط وتأثيرات ذلك على إمدادات شاحنات الوقود. البعض يحذر من أسعار الوقود قد ترتفع 40 سنت إضافية خلال الأسابيع القادمة، والحكومة الأسترالية تقول إنها لن تخفض ضريبة الوقود الآن، وإنها تقدم المساعدة للناس بطرق أخرى. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية. منتوجه إلى فاصل استراحة. بونسوار.

0: QME. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربي.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
4: أنت وأنا للفنان ماجد الرومي، أغنية رائعة جدا بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2MA. مساء الخير.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2MA بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2MA أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: الرابعة عصرا في استوديوهات مونت كارلو الدولية في باريس.
6: هدى العناس،
5: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام ثلاث خيارات: اتفاق أو خنق اقتصادي أو تصعيد عسكري. والرئيس الإيراني يقول إن الحفاظ على الوحدة والتماسك هو الضمان الوحيد لقوة البلاد واستقرارها. بعد معارك عنيفة، القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع في تعز وتشن هجمات على الحوثيين، وأزمة النازحين تتفاقم. بعد فوز ساحق، الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الدوما. الاتحاد الأوروبي يتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة.
6: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، وضع الرئيس الأمريكي ثلاثة خيارات أمام إيران في تصريحات تعكس حجم التصعيد وتبقي الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. ترامب قال إن أمام طهران ثلاثة مسارات، هي التوصل إلى صفقة أو ترك الاقتصاد الإيراني ينهار تحت وطأة الضغوط، أو اللجوء إلى الحراك العسكري والقضاء على النظام الإيراني. الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يحدثنا عن خيارات ترامب، لنستمع له كان متحدثا لوهيب خدش.
7: لا يبدو لي بأن الرئيس ترامب حاليا على الأقل قبل الانتخابات النصفية في وارد الذهاب إلى تصعيد كبير مع إيران لأسباب مرتبطة. أول شيء بالداخل الأمريكي، أنه لا يريد أن يجعل من حرب إيران عنوانا انتخابيا رئيسيا، بحيث أن الناخب الأمريكي يصوت عليه ويصوت على تداعياته المرتبطة تحديدا بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بها بطبيعة الحال من تأثير على معيشته. والأمر الآخر مرتبط بأن مستوى الذخائر، تعاني الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف الآن من انخفاض شديد في مستوى الذخائر بسبب استهلاك الكبير خلال الحرب مع إيران. لذلك أنا أستبعد أن يحصل تصعيد من جانب الولايات المتحدة على الأقل في هذه المرحلة حتى الانتخابات النصفية. هلأ من المرجح أن يستمر في الحصار الاقتصادي، لأنه هو يعتقد بأن هذه الوسيلة أولا أرخص على الولايات المتحدة، بمعنى تكلفتها أقل عليها ومردودها يمكن أن يكون أفضل أو أعلى، لكنه يحتاج إلى وقت طويل. فيما يتعلق بموضوع الصفقة، أنا أعتقد أنه لم تنضج الظروف بعد مثل هذه، لأن إيران ما زالت تراهن على أنه بإمكانها أن تنتزع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية.
5: الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هذا وقال الرئيس الإيراني إن الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة الراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها. وفي تطور جديد، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني الذي من المقرر أن يتجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى اليمن، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز. على الصعيد الإنساني، تفاقمت أزمة النازحين في مدينة تعز المحاصرة منذ عام 2015 بعد استقبالها لأكثر من 86 ألف نازح فروا من مناطق الاشتباكات. بعد فوز ساحق للحزب الحاكم الروسي بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات مجلس الدوما، اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. من بروكسل مراسلنا حسين أسد والمزيد من التفاصيل.
2: نتائج انتخابات مجلس الدوما لم تكن موضع شك، تقول كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتتهم موسكو بإسكات الأصوات المعارضة. وحقق حزب روسيا الموحدة الحاكم التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغلبية كبيرة في انتخابات جرت وسط غياب قوى سياسية معارضة للحرب في أوكرانيا. وقالت كالاس عبر منصة أكس إن ما يسمى بالانتخابات في مجلس الدوما شكلت انتكاسة كبيرة جديدة للديمقراطية الروسية، واعتبرت بروكسل أن ما تبقى في روسيا ليس سوى قشرة ديمقراطية، ولوحت بفرض إجراءات عقابية بحق أشخاص سهلوا تنظيم الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة. تصريحات كالاس تأتي في ظل انقسام أوروبي حيال تجديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان روسي. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
5: وفي ألمانيا، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم بعد الانتكاسات التي مني بها حزبه في انتخابات محلية أثارت الكثير من التكهنات بشأن مستقبله السياسي. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم، إلى اللقاء.
8: In Sydney's west this afternoon, Blacktown Great Western Highway approaching Reservoir Road, city-bound a multi-vehicle pileup. Lidcombe Joseph Street at Main Avenue, a truck and car southbound, and a northbound crash, Beecroft Road at Cheltenham near the Boulevard. In Melbourne, a serious rollover crash, the Ring Road closed, Greensboro bound at the Hume Freeway, and also at Campbellfield, Sydney Road inbound at Somerset Road. In the middle lane, watch for a breakdown. At Jack's Tyres at Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. Traffic from 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية منرجع لعنكم مستمعينا، تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبورن، منتعرف على أحوال طقسنا اليوم يوم الثلاثة 22 من شهر سبتمبر أيلول. بسيدني وصلت درجات الحرارة اليوم ل 18-17 على صعيد ميلبورن، ولكن بدي ذكر لكل مستمعينا أنه الصيف في أستراليا هيدي السنة سيكون حار نار أكثر من السنوات الماضية. نعم عشاق الصيف، استعدوا لصيف ناري حارق هيدي السنة، سيكون أقوى من السنة الماضية، وذلك بحسب توقعات الأرصاد الجوية. عشاء البحر والمشاوير والبسين، استعدوا للذهاب إلى البحر والمسابح بكثرة هيدي السنة. ولكن الحديث هلأ اليوم طقسنا طقس شتوي بامتياز. بنسمع الفنان عصام النجار، انتو برفتي ذات 2ME. بونسوار.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبري الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بياخذ العائل يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: الفنان عاصي حلاني بهالغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2MA أستراليا. لكل الأغاني المفضلة عنكم دايما كونوا مع 1630 AM. بدي ذكر كمان مستمعينا فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك وفيكن تسمعونا عبر MySat وأونلاين على 2ME.com.au. وبدي ذكر كمان أنه عنا 2MA Gold لكل الأغاني المطولة. لكل الأغاني الكلاسيكية فيكن تسمعوها على 2MA Gold. بحلول العام 2066 عدد سكان أستراليا سيكون 40 مليون نسمة. هيدا بال2066 أي بعد 40 سنة من هلأ. دراسة أسترالية تتوقع الآتي: الأستراليين سيعيشون طويلا، الأستراليين سينجبون أطفال أقل بسبب تكاليف المعيشة، الضغط على النظام الصحي سيكون كبير بسبب كبار السن، نمو الاقتصاد سيواجه تحديات كبيرة بسبب الإنفاق العام. ايه الله كريم بعد 40 سنة عمين يعيش. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2MA، العمر الطويل لكم يا رب. كونوا معنا، هيدي هي موجتنا 1638 AM 2MA أستراليا. استراحة ونتابع مشوار Drive Time Program. بونسوار.
1: Feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2MA.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
3: مع 2MA كل صباح.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوساوسوز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
7: 2MA أستراليا.
0: بنرجع لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. بداية أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2MA أستراليا. عندي الفنان فارس كرم بأغنية معليش. رح نرجع نكمل مع زينة للفنان وليد الحلاني. هون راديو 2MA 1638 AM. مسا النور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2MA. مساء الخير. Turn your radio
1: up. This is 2MA. كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشره الاخبار. اهلا بكم. هل يقدر لبنان الرسمي على تحقيق خرق في نيويورك على هامش مشاركته في اعمال الجمعيه العموميه للامم المتحده؟ انها مهمه بالغه الدقه يخوضها رئيس الحكومه نواف سلام حاملا ملفين محوريين: مصير القوات الدوليه العامله في جنوب لبنان ومصير السلاح خارج الشرعيه خصوصا في الجنوب. وحيال الحساسية في هذين الملفين، ترفض واشنطن بشكل قاطع التمديد لليونيفيل، لا بل تطالب بيروت بمقترح بديل قابل للتنفيذ وبمهمة واضحة هي الإشراف على سحب سلاح حزب الله ومنعه من إعادة بناء قدراته. وقد ربطت الإدارة الأمريكية مساعداتها بالسعي الجدي لسحب هذا السلاح. بداية النشرة من أبرز مواقف رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في نيويورك.
1: بعدنا مقتنعين انه في فرصة حقيقية نغير مسار البلد ونبني دولة للبنانيين بيقدروا يرجعوا يوثقوا فيها. موضوع السلاح اخذنا قرارات تعرفوها مهمة ومصيرية وماضيين بتنفيذها مهما كانت الصعوبات، وهدفنا واضح: تكون الدولة وحدة صاحبة السلطة على كل اراضيها، ويكون قرار بالحرب والسلم بايد الدولة وحدة، ويكون الجيش والقوى الشرعية هن المسؤولين عن أمن اللبنانيين وحدهم. ما في دولة بجيشين وما في دولة بقرارين، وهذا مش شعار، هذا شرط أساسي لقيام الدولة ولا استعادة الثقة فيها.
0: إذن سلام يحمل ثلاثة مقترحات إلى الأمم المتحدة وطرح وسطي تكشفه الام تي في في تقرير جويس عائي.
2: من دون طرح خطي مكتوب في مخص مقترحات لبنان بشأن انتهاء مهام قوات اليونيفيل نهاية العام، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. لكن هذا لا يعني أن ليس في جعبة الدولة اللبنانية تصورات وطروحات سيقدمها سلام باسم الدولة اللبنانية إلى المسؤولين الذين سيلتقيهم على هامش اجتماعات الجمعية. فقد علمت الام تي في أن سلام نسق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبيل سفره إلى نيويورك ليطرح مقترحات ثلاثة: تمديد لمدة عام لليونيفيل، الاستعاضة عن اليونيفيل بمجموعة دعم أوروبية فرنسية إيطالية تحديدا، وتوسيع عمل هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو ما يعرف بالأنتسو، وزيادة عدد ضباطها إلى نحو 1000 أو 1500 عنصر. الطرح الأول، أي التمديد لمدة عام، غير مقبول، تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات للأم تي في، وتضيف أنه مرفوض أمريكيا. الطرح الثاني، القاضي باستبدال اليونيفيل بقوة أوروبية، مرفوض أمريكيا وإسرائيليا أيضا، فهناك عدم رغبة أمريكية بتعويم أي دولة أوروبية في لبنان وتحديدا فرنسا. أما الطرح الثالث فهو مطروح ولكن ليس بشكل فاعل وجدي، ويحتاج إلى مزيد من البلورة في وقت تؤكد معلومات الام تي في أن إحدى الدول الفاعلة على خط الاتصالات اقترحت أن يتقدم لبنان باقتراح وسطي.

0: راضي عن عسكري ولو بحده الأدنى، إلا أن شخصية معنية بالملف تقول للأم تي في ردا على مسألة الفراغ: ويصير في فراغ، ليش اليونيفيل أصلا كانت عم تقدر تردع إسرائيل ما كانت قواتها عم بتنال نصيبة وأكتر من الاعتداءات الإسرائيلية؟
1: التحكم بالعيش مكان الجيش، نظرية تحولها إسرائيل إلى وقائع ميدانية من الشرق إلى الغرب، فكيف تقبض على مفاتيح الجنوب والبقاع؟ إذا بدت المنصور والنبطي ودير ميماس وجبل الشيخ نقاطا متباعدة، فإن وصلها يكشف الاستراتيجية الإسرائيلية: عدم احتلال الجنوب كله، بل الإمساك بمفاتيحه والتحكم بالحركة والعودة إليه والحياة فيه. غربا من المنصور إلى واديي مجد الزون وزبقين تتجاوز عمليات القصف والتفجير مسألة البحث عن أنفاق حزب الله، فهذه النقاط تكشف الطرق نحو صور وتفصل القرى الساحلية عن عمقها. أما إحراق حقول الزيتون وبساتين الحمضيات بالقنابل الفوسفورية في محيط مجد الزون وبيوت السياد، فيحول السيطرة بالنار إلى ضغط مباشر على حياة الأهالي وأرزاقهم. ويتكرر المشهد شرقا في دير ميماس، فالجيش اللبناني أقام نقطة مؤقتة لمواكبة الأهالي إلى حقول الزيتون قبل أن تطالب قوة إسرائيلية بإزالتها بحجة وقوعها داخل الخط الأصفر، مهددة العسكريين وملقية القنابل الصوتية. المسألة إذن ليست حدود نقطة عسكرية، بل من يقرر أين يزرع اللبنانيون ومتى يعودون إلى أراضيهم؟ أما التحول الأخطر فيبدأ عند عبور الليطاني، أي تجاوز العتبة التي رسمها القرار 1701 ميدانيا. فمن واديي الحجير والسلوقي إلى مرتفعات علي الطاهر تعمل إسرائيل على قطع الترابط بين قطاعات الجنوب وعزل القرى بعضها عن بعض. لكن المفتاح الفعلي للنبطي لا يتمثل بعلي الطاهر وحدها، بل قلعة الشقيف أيضا، فالجيش الإسرائيلي يحتل التلال الغربية المشرفة على الطريق في الشقيف وأطراف كفر تبنيت، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل من المنطقة المحتلة باتجاه النبطية. وهكذا تحاصر المدينة ناريا من مرتفعاتها من دون الحاجة بالضرورة إلى دخولها، وإذا حصل فيكون نتنياهو قد عزز موقعه الانتخابي والتفاوضي. وتمتد العين الإسرائيلية وصولا إلى جبل الشيخ، حيث تتيح أعمال التجريف وفتح الطرق مراقبة المثلث اللبناني السوري الإسرائيلي وكشف مسارات البقاع الغربي والريحان وإقليم التفاح. بعض هذا التحرك يفسر أيضا في ضوء انتهاء مهام اليونيفيل والخشية اللبنانية من فراغ أمني. وهكذا يتمدد الخط الأصفر، توغل محدود، منع الأهالي، طريق عسكري، ثم أمر واقع جديد يدخل التفاوض. إسرائيل لا تنتشر على كامل المساحة، إنها تمسك بمفاتيحها.
2: في رسالة لنظيره اللبناني عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بقيادة رئيس الجمهورية جوزيف عون لبنان في ظل المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة. ترامب عبر أيضا عن سعادته باستقبال عون في البيت الأبيض في 21 من تموز الفائت، واصفا الزيارة بالتاريخية. كما شكر عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، مشددا على التزام الولايات المتحدة ولبنان بالسلام والأمن والازدهار حول العالم ولا سيما في الشرق الأوسط. ومن بعبدة أعلن وليد جنبلاط تأييده المفاوضات وقال: إذا ما أدت إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكل؟ تقرير ميرال أبو خليل.
3: حاملا كتابه قدر في هذا المشرق من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل، دخل النائب السابق وليد جنبلاط إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، يرافقه نجله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فعور. في لقاء تناول المستجدات الراهنة وشكل مناسبة لتجديد جنبلاط موقفه من المفاوضات واتفاق الهدنة وربطهما بتحقيق الانسحاب وترسيم الحدود.
4: من هذا الموقع منذ أشهر أعتقد قلت أنني أؤيد المفاوضات، لاحقا قلت أنني مع اتفاق الهدنة نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. هذا كل الموضوع، إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
3: وبهذا الموقف يكون جنبلاط قد جدد دعمه للمفاوضات وإن لم تأتي بالنتائج المرجوة، أي انسحاب أو ترسيم للحدود.
2: حياتيا الاحتقان المعيشي يتصاعد، فهل يتحول غضب اللبنانيين هذه المرة إلى تحرك في الشارع؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
5: كل شيء شيء عميق.

0: إلا الراتب كرماله لورا، ومن الصبح للمساء الجملة نفسها على لسان اللبناني ما بقى فينا. فسألنا الناس سؤال واحد، إذا صار في تحرك بسبب غلاء المعيشة بتنزلوا؟
1: ايه منشارك، ليش لا، أكيد كل شي غالي، إذا بيتزبط أكيد أحسن.
2: مش لوحدي أكيد، إنه الشعب كله لازم ينزلوا على الأرض. صرنا متأخرين كتير، كان مفروض قبل سنتين ثلاثة أربعة خمسة يمكن.
3: أكيد بشارك بالتحرك، لأنه نحن اللي عم نتأذى من وراء هذا الغلاء. غريب غريب، لبناني مبنج، مدري شو صاير معه.
0: بس في لبنانيين جربوا الشارع قبل وما بقى عندهم ثقة إنه الشارع رح يغير شيء.
4: حربين من البلد.
0: لوين مهاجر؟
4: كندا.
0: من وراء الوضع؟
4: إيه، لأنه أنا تعويضي 30 سنة بدل ما ياخدوا 100% سنبتوا 10%، فيش بلد تحميك هون.
5: حرام والله حرام جيريك، لأن ما في إفادة بيه، ما في إفادة. وقت بدو يصلحوا للبلد نتحركت وما تحركت بيصلحوا. عرفنا عرفنا بقى دخيل، الله يريحونا.
6: بشارك على أساس إذا بينزلوا على الطرقات وما بيطلعوا إلا ما يكفوا إلا ما ينبذونا المطالب.
0: وبين اثنين، الاتحاد العمال العام طالب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.
7: تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها وزير الاقتصاد وزير المال وغير من المعنيين. نحن أمام زيادات طرأت بالقطاع العام، لذلك لابد من زيادات بالقطاع الخاص.
0: تحرك المرتقب يتحدد يوم السبت، ومعلومات الام تي في بترجح التحرك على كامل الاراضي اللبنانيه يكون مطلع الاسبوع المقبل، وهيدا مصير بدل النقل.
7: عرضنا بلجنه المؤشر خطه لربط هذه الزياده بتطور اسعار المحروقات. مفترض نحصل على هالدراسه هذا الاسبوع، ويكون في زياده على النقل بمدي أقصاها أوائل الأسبوع المقبل.
0: هون السؤال صار، قدي بعد المواطن قادر يتحمل قبل ما يتحول النق من البيوت والسوبر ماركت ومحطات البنزين لنق بالشارع؟
8: في السياق، وما دام اللبنانيون يتذمرون من كل شيء تقريبا، فلماذا لا يحتجون ويطالبون بأبسط حقوقهم؟ الام تي في سألت عينة منهم وهذه كانت إجاباتهم. تقرير مريان زوين.
9: معيشيا مش زابطة، أمنياً حرب مستمرة، سياسياً في قرارات بس ما في تطبيق. الكل مش عاجبه الوضع، بس ما حدا بده يتحرك ويعترض،
3: لأنه اللبناني ما بيتحرك إذا ما قبض مصاري. ده وقت الأربعين سنت، أربع سنت، خمس سنت، هيدا عملت القصة، كانوا عم يقبضوا مصاري
10: لأن ما عم بتجيب نتيجة نزلت الشارع.
11: اللبنانيز تعود بيتأقلم،
12: أخذوا لنا كل مصرياتنا، بس إنه تعودنا إنه خلص.
13: المال السيب بعلم الناس على الحرام، هيك هيك ما بنقول شيء.
12: ما بعرف شو بدي أقول لك، بس إنه تعودنا يعني.
14: نحن بدنا
15: checking out Sydney traffic this evening. Rose Hill, James Roos Drive northbound, a truck and car together just past the M4. Wetherill Park, Hassell Street at Chifley Street, a northbound two-car accident to watch for as well. Meantime, in Melbourne, there's been a serious rollover crash closing the Ring Road, Greensboro bound at the Hume Freeway, and at Melbourne Airport, the ramp from the Tulla Freeway inbound. Take care with an accident, one lane closed there. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care, end violence. Donate at polishman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: كتير حلو صوته للشامي، الفنان الشامي بهالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. بنرجع لعنكم مستمعينا ولا استديوهات الهواء تنتابع مشوار الدرايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التلاتة اليوم 22 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، درجات الحرارة بسيدني وصلت 18-17 على الصعيد ملبن. بنسمع جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

العودة لمتابعة مشوار الدراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان هاني العمري. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية, وهالخبر هيدا من ولاية كوينزلاند. أكثر من نصف مليون دولار أسترالي في كيس نفايات أسود, نعم كيس ربش. اعتقال 4 أشخاص ومصادرة أكثر من نصف مليون دولار أسترالي مرتبة بشكل جميل, أحمر مع أصفر مع أخضر, نعم. كذلك مصادرة كميات كبيرة من التبوغ مع دولارات أمريكية أيضا. عن جد الشباب عملوا بجهد بجهد كتير كبير, والنتيجة راحت إلى حضن الحكومة. بونسوار لألكم من جديد, أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان هاني العمري. منروح مباشرة وعبر أثير راديو 2ME لعند الفنانة ناسي عجرم.

0: عند الفنان إيهاب توفيق. متوجه إلى فاصل استراحة هون راديو 2ME 1638 AM. مساء النور.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: Love I bolo check them out.

0: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضر الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكله ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف الKFC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Sarah Amir with the top stories. The federal government says almost 400 individuals and NDIS providers have been banned from the scheme over the past 3 years. NDIS Minister Jenny McAllister has revealed that since the Fraud Fusion Task Force was set up in November 2022, $1.2 billion in fraudulent payments have been prevented, while $900 million has been directed away from bad actors and towards participants. The government expects a further $2 billion in savings by mid-2029. The Reserve Bank Governor Michelle Bullock says the risks to inflation are continuing to grow, reinforcing most economists' expectations of an interest rate hike next week. The RBA raised rates 3 times in a row early this year, but the cash rate has remained steady at 4.35% since then. The Commonwealth Bank, ANZ, Westpac and NAB are all forecasting the RBA will raise the official cash rate at its next meeting. And federal opposition leader Angus Taylor has refused to directly comment on a proposal by his own shadow cabinet minister to allow access to superannuation to help Australians buy a home. Shadow Housing Minister Andrew Bragg has suggested using super as collateral for a loan or withdrawing a lump sum for a house deposit. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: حديث الأخبار من فرانس 24، وليكم العناوين. مباحثات وصفت بالبناء بين ماكرون وترامب تناولت التصعيد في البحر الأحمر وتداعياته على الأسعار العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الدفاعات الأوكرانية وتعليق الهجمات على قطاع الطاقة بين كييف وموسكو. مجموعة السبعة تدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وبريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري للرياض، ومصادر عسكرية تفيد بمقتل 150 شخصا على الأقل في المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال يومين. انتخابات تشريعية في المغرب وسط مخاوف من عزوف الشباب عن المشاركة فيها مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

0: عقد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون محادثات وصفها بالبناءة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ماكرون قال إنه بحث مع ترامب مبادرات تهدف إلى التوصل إلى تعليق الهجمات على قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، وأضاف أنه حث ترامب على ضرورة مساعدة كييف في تعزيز دفاعاتها. كما تطرق الرئيسان إلى الوضع في البحر الأحمر وبحث تداعياته على الأسعار العالمية.
1: نقاش مثمر للغاية وبناء، هكذا وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثاته خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول النزاعات في أوكرانيا والبحر الأحمر. كان هذا اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: أجرنا نقاشا مثمرا سمح لنا بمعالجة الأزمة في الشرق الأوسط ورغبتنا في بذل كل ما في وسعنا لإعادة فتح مضيق هرمز وبالتالي زيادة حركة الشحن، وسنعمل على إيجاد حلول دبلوماسية تمكننا دون اتفاق شامل من إيجاد سبل ووسائل تسمح بمرور المزيد من السفن وناقلات النفط. كما ناقشنا الوضع في البحر الأحمر وكيف يمكننا دون الدخول في مواجهة أو تصعيد تأمين منافذ تصدير النفط في البحر الأحمر بشكل أفضل.
1: أصبح البحر الأحمر ممراً رئيسياً لشحن النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، إلا أن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب قد عرقلت عمليات الشحن هناك. وفق مصدر دبلوماسي فإن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركات الملاحة. المصدر نفسه أفاد أن فرنسا أبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين، وذلك في إطار نهج دفاعي بحت. أما فيما يتعلق بالملف الأوكراني فصرح إيمانويل ماكرون أنه ضغط على ترامب بشأن مسألة تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية باعتبارها الجانب الدفاعي الأساسي على حد قول الرئيس الفرنسي.
0: دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات ضد الملاحة المدنية والعودة إلى العملية السياسية. كما دعت مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم فيما يعد تصعيدا يعطل حركة التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. المجموعة أعربت أيضا عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية. بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري للرياض، وكذلك أكدت فرنسا استعدادها العملي على تأمين منشآت الطاقة التي تستهدف. على الصعيد العسكري يحتدم القتال في الجبال الواقع بين سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي، أفادت مصادر عسكرية بمقتل 154 شخصا في المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال يومين. كما أسفرت غارة سعودية على ميناء المخا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين.
3: غارات جديدة على اليمن فيما يسعى الحوثيون إلى تثبيت مكاسبهم الميدانية بعد سيطرتهم على الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب. ففي المخا قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن ضربات سعودية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. وفي الوقت نفسه يتقدم الحوثيون نحو مرتفعات استراتيجية في محاولة لتحصين مناطق سيطرتهم وعزل الساحل عن المناطق المتبقية تحت سيطرة القوات المدعومة من السعودية. تصعيد ميداني يترافق مع تحرك دولي متزايد لدعم الرياض، حيث وافقت بريطانيا على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية يشمل تزويد طائراتها بالوقود جوا لأغراض دفاعية ولفترة محدودة. أما فرنسا فأبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية، مؤكدة أن أي مساهمة ستكون دفاعية ولا تعني المشاركة في النزاع ضد الحوثيين، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. ومن نيويورك أدان وزراء خارجية مجموعة السبع الهجمات الحوثية على السعودية، كما دعوا إيران إلى وقف تسليح جماعة أنصار الله.
4: ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكل التهديدات والهجمات ضد الملاحة المدنية والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.
3: تحركات تأتي فيما تسعى الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض إلى حشد دعم أوسع بعدما طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العلامي دعم واشنطن خلال اتصال مع دونالد ترامب، من دون أن يتعهد الرئيس الأمريكي بتقديم دعم عسكري.
0: أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأمريكية على شركة الطيران الإيرانية واعتبرتها غير قانونية لأنها لا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. وكان وزير الخزانة الأمريكي تحدث أمس عن قرب توقف الشركات الإيرانية في هذا المجال عن العمل بسبب العقوبات.
5: بلا سقف هي عقوبات واشنطن على طهران بعد هرمز والنفط. الطيران الإيراني في مرمى الحصار الأمريكي، القطاع الخاضع في الأصل لعقوبات قاسية، سيضاف إليه إجراء يشل حركته فعلا لا مجازا. فبحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ستتوقف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل اعتبارا من 23 من أيلول سبتمبر الجاري. يلوح الرجل باستبعاد أي بلد من نظام الدولار في حال قيامه بتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو حتى بيع تذاكرها. تصريحات تأتي غداة لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني لإجراء محادثات اقتصادية تمهد للقمة المقررة الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ. اللافت أن بكين شريكة طهران اقتصادياً وداعمتها دبلوماسيا منخرطة بحسب بيسنت في العقوبات على إيران، والحال أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تترجم وعيد واشنطن بخنق طهران ماليا وتأتي ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي، وتستهدف أيضا شركات واجهة ووسطاء أجانب ومسارات شحن تستخدمها إيران للحصول على طائرات أمريكية الصنع وتكنولوجيا حساسة.
0: يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي مجددا اليوم للبت في قرار لتمديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأخفقت دول التكتل أمس في إقرار تسوية تتيح رفع العقوبات على رجلي أعمال روسيين، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي يقضي بشطبهما من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
6: منذ عام 2022 يخضع اثنان من رجال الأعمال الروس لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وكان أعضاء الاتحاد يسابقون الزمن للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد نظام العقوبات قبل انتهاء مهلة محددة اليوم، بعد أن دفعت فرنسا وسلوفاكيا نحو إزالة اسم الملياردير الروسي الأوزبكي عليشير عثمانوف من القائمة السوداء. وفشلت الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق لشطب اسميهما من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب اعتراض قدمته لاتفيا في اللحظة الأخيرة.
7: بالتأكيد نحن بحاجة إلى هذا الاستقرار المتمثل في بقاء العقوبات سارية لفترة طويلة، ولهذا السبب نعمل أيضا على إعداد حزمة جديدة من العقوبات، إذ توجد بوضوح رغبة في فرض المزيد منها فيما يتعلق بالمجمع العسكري الصناعي الروسي.
6: وكانت سلوفاكيا وفرنسا هما من قادتا في البداية المطالبة بشطب اسم عليشير عثمانوف، وهو رجل أعمال روسي من أصل أوزبكي تربطه علاقات وثيقة ببوتين. تشير تقارير إلى أن فرنسا تتعرض لضغوط من أذربيجان للإفراج عن مواطنين فرنسيين محتجزين هناك. يقول الدبلوماسيون إن هذا الأمر دفع لوكسمبورغ للمطالبة بشطب اسم الملياردير الروسي الإسرائيلي ميخائيل فريدمان، أمر اعتبرته أوكرانيا غير مقبول.
8: لم يتخذ عثمانوف وفريدمان وغيرهما من الشخصيات الروسية المماثلة أي خطوات ضد الحرب. يجب أن لا تنسى أوروبا ما يحدث.

0: من جولتنا الإخبارية العودة لاستديوهاتنا تنتابع سوا مشوار دراف تاون بروجرام بيرفت جملة أمسية الثلاثة 22 من شهر سبتمبر أيلول من عند الفنان ربيع مهدي. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 18 درجة، على الصعيد ميلبن وصلت ل 17. بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 21، على الصعيد ميلبن 20 درجة. أنتوا بيرفت الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. مساء الخير.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-2222 خلف KFC.
0: بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا، إذا بدكن تعيشوا مبسوطين ما تحللوا كتير وما تفسروا كل شيء وما تدققوا بكل شيء، فمن قاموا بتحليل الألماز وجدوا فحما. نعم، اللي إجوا بدني حللوا الألماز ما لقيوا إلا الفحم. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان وائل كفوري.

0: وصلنا لوقت الأخبار، حان موعدنا مع جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. 2MA.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: حياكم الله، هذا محمد عثمان يحييكم في نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض، وهذه عناوينها. واشنطن تكثف ضغطها الاقتصادي على إيران، وفانس يؤكد أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وترامب يبحث مع ماكرون الوضع في هرمز. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين بباب المندب والبيضاء، ومجموعة السبع تدعو الميليشيا لعدم استهداف السفن التجارية. الزيدي يؤكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة، ومصادر تكشف أن العملية ستبدأ في الأول من أكتوبر وتمتد إلى يونيو المقبل. أوروبا تسعى لتغليظ العقوبات على موسكو، وزيلينسكي يكشف عن اتفاقية جديدة بشأن المسيرات، وروسيا تقول إنها لا تسعى لخلق النزاعات. وفي ملفاتنا الخاصة نكشف كيف تسعى الصين لاقتناص زيارة شي المرتقبة إلى واشنطن لخفض الدعم الأمريكي إلى تايوان وتعزيز نفوذها على الجزيرة. اليوم تنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بنيويورك. الدورة الجديدة تنطلق تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول وسط حضور رفيع المستوى، وتعقد اجتماعات الدورة الجديدة مع تصاعد عدة أزمات عالمية، بل على أبرزها التصعيد بالمنطقة، والتي جاءت آخر فصوله في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، والتي تضمنت تصريحاته تهديدات جديدة بعد تأكيده بأن واشنطن لن تسمح أبدا لإيران بإعادة إحياء برنامجها النووي. في المقابل وفور وصوله إلى نيويورك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حالة الحرب ضد بلاده لا تزال قائمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ثقة طهران في الأمم المتحدة قد تلاشت. أما في اليمن، ومع استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين واستهدافاتها المتواصلة للملاحة التجارية، وصفت مجموعة السبع الوضع في اليمن بغير المقبول، وطالبت الميليشيات الحوثية بوقف جميع أعمالها العسكرية. وفي بكين وقبيل زيارة الرئيس شي جين بينغ المرتقبة إلى واشنطن، ظهرت تحركات صينية تهدف لتعزيز نفوذ بكين على تايوان، واستغلال زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن لاقتناص الدعم الأمريكي مقابل تعزيز العلاقات الصينية الأمريكية. أهلا بكم دائما.
1: The regime is getting weaker and weaker by the day. Control over the Strait of Hormuz, the Iranians would like 0 million barrels.

نبدأ نشرتنا من الأمم المتحدة، حيث تنطلق اليوم أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بنيويورك تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. ومن المقرر أن يلقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة بلاده، وتبحث هذه الدورة أزمات متعددة منها سبل إقرار السلام في الشرق الأوسط وأمن الممرات البحرية والتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي الناشئ. هذا وعقد اجتماع وزاري للرباعية الإقليمية التي تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقش وزراء خارجية الدول الأربعة تطورات الإقليمية ومسارات التهدئة واستقرار المنطقة. وبالحديث عن تطورات الشرق الأوسط وفيما يخص الصراع الأمريكي الإيراني، استبعد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في حوار له مع شبكة نيوز ماكس قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي قال إنها دمرت 3 منشآت نووية إيرانية. أضاف فانس أن ترامب يسعى إلى حرمان طهران من الموارد والبنية التحتية اللازمة لإعادة بناء برنامجها بما يمنعها من تصنيع سلاح نووي مستقبلا، سواء بعد عام أو عامين أو حتى بعد 10 أعوام على حد قوله. كما حمل فانس إيران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، عازيا ذلك إلى استمرار هجماتها بالصواريخ والمسيرات على حركة الملاحة التجارية، مؤكدا لشبكة

0: months or a year if they tried to, no. But what the president of the United States is trying to ensure is they don't have the resources and they don't have the infrastructure to rebuild it. So 2 years from now, 3 years from now, 10 years from now, they continue to not be able to build a nuclear weapon. Of course, a big part of what's going on right now is the Iranians have responded to that destruction of their nuclear program by terrorizing international shipping. So I think a lot of Americans are saying, well, why are gas prices so high? It's because the Iranians continue to fire missiles and drones at commercial shipping. We're, of course, doing everything that we can to ensure that oil and gas continues to flow. But this is fundamentally about the Iranians. If the Iranians want to terrorize international shipping, we, of course, are going to do everything that we can to push back against that, but let's put the responsibility where it actually exists. This is because the Iranians are terrorizing international shipping. That's why fuel prices are higher.
1: إذن هي تأكيدات أمريكية جديدة بمنع إيران من إعادة إحياء برنامجها النووي محملة ومبطنة ببعض التهديدات بعودة الضربات في حال سعت طهران باستئناف نشاطها النووي. ولكن يبقى السؤال الأبرز، ما هو بنك الأهداف الجديدة في حال قررت واشنطن عودة الضربات مجددا؟ الأهداف المحتملة تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية. نبدأ أولا بالساحل الإيراني وكذلك أيضا الجزر المطلة على هرمز. فأي خطة عسكرية أمريكية ستقصف زوارق القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وكذلك أيضا مواقع الرادارات الساحلية ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن، كما ستركز الضربات على القواعد العسكرية العائمة والجزر الاستراتيجية مثل جزيرة قشم ولارك وخاركا لضمان حرية الملاحة الدولية وكذلك أيضا منع طهران من إغلاق الممر المائي الحيوي لتدفق الطاقة العالمي. ثانيا نذهب إلى البنية التحتية العسكرية والصناعية المتخصصة في إنتاج المسيرات والصواريخ البالستية. فأي عمل عسكري أمريكي قد يستهدف المجمعات الصناعية الحربية والمستودعات المحصنة تحت الأرض، وتبرز هنا منشآت حيوية مثل تلك القريبة من جبل فأس ومواقع الرصد والتوجيه والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد سابقا باستهدافها بشكل مباشر لتجريد إيران من قدرتها على شن ضربات انتقامية بعيدة المدى في المنطقة. المنشآت النووية الإيرانية تظل هدفا عسكريا أمريكيا، لكنها مشاهدين تبقى أكثر حساسية وتعقيدا في أي عمل عسكري جديد، إذ يسعى التخطيط العسكري لواشنطن في هذا الصدد إلى تدمير أو تعطيل أجهزة الطرد المركزي وكذلك أيضا مختبرات التطوير، والقائمة هنا تشمل مفاعل نطنز للتخصيب وكذلك أيضا منشأة فوردو المحصنة في أعماق الجبال، إضافة إلى مراكز الأبحاث في أصفهان، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا جدا مشاهدينا. إذن التحركات الأمريكية ضد إيران مشاهدينا لم تقف على التهديد العسكري، بل واصلت واشنطن شن مزيد من الضغط الاقتصادي على إيران، آخرها جاء عبر استهداف شركات الطيران الإيرانية. دعونا نطلعكم ما الذي حدث في هذه الجزئية تحديدا مشاهدينا. للإجابة على هذا التساؤل دعونا نتعمق أكثر في العقوبات الأمريكية على إيران. فواشنطن ما تزال هي عازمة على خنق الاقتصاد الإيراني، ففي البحر ضيقت طرق إيران وفي المصارف طوردت أموالها. اليوم مشاهدينا يصل الضغط الأمريكي إلى السماء، فلا وقود تزود به الطائرات، لا خدمات هبوط ولا حتى تذاكر تباع لها، ومن لا يلتزم قد يجد نفسه خارج النظام المالي القائم على الدولار. هو واقع جديد إذن تريده واشنطن، تريد فرضه اعتبارا من يوم الغد 23 سبتمبر. الطائرة الإيرانية تستطيع الإقلاع من طهران، لكن المشكلة ستبدأ عندما يحين وقت الهبوط. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خارجيا بفعل التهديد بعقوبات ثانوية على كل من يقدم لها الخدمات. هكذا مشاهدينا تكون حملة الضغط الأمريكية قد خطت خطوة مفصلية. نعم هي كذلك، فبعد حصار بحري انعكس على حركة التجارة والطاقة وملاحقة القنوات التي تستخدمها طهران لتحريك أموالها، تصل الضغوط اليوم إلى أين؟ إلى حركة الطائرات الإيرانية خارج الحدود. بالتوازي يتسع الخناق المالي. واشنطن مشاهدينا تقول إنها استهدفت مؤسسات مصرفية تتهمها بتحويل الأموال إلى النظام الإيراني، كما تلاحق جهات تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات. لكن مشاهدينا، إصدار العقوبات شيء وتحويلها إلى حصار فعلي

0: هو شيء آخر. خطوة اليوم هي تحتاج إلى مطارات تمتثل فتمتنع عن استقبال الطائرات الإيرانية، وشركات ترفض خدمتها، ودول تختار عدم المخاطرة بعلاقاتها مع النظام المالي القائم على الدولار.
1: من روائع الموسيقار فريد الأطرش، يا حبيبي يا غايبين، أغنية كتير كتير حلوة وكتير أنا بحبها، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. أمسية الثلاثة اليوم 22 من شهر سبتمبر أيلول، بذكر بأحوال طقسنا بكرة الأربعة بسيدني درجة الحرارة بتوصل ل 21 درجة، على صعيد ملبورن 20. أنتوا برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا، مشوا تسمع هالأغنية الحلوة سوا.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لقلكم من جديد. انتو برفقتي ذات تشو ام اي 1638 AM. لا يعرف معدن الانسان الا في وقت الشدة، فهي وحدة من تظهر معدن وباطن الانسان. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
0: نتابع برفقتكم آخر ساعة من مشوار Drive Time Program برفقتكم لأمسية 3/22 من شهر سبتمبر أيلول. منروح للطيران السنغافوري الأفضل بالعالم والخطوط الجوية الأسترالية بالمركز 12 عالميا. أفضل خطوط طيران بالعالم الخطوط الجوية السنغافورية احتلت المركز الأول عالميا، وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات. بالمركز الثاني جاءت الخطوط الجوية القطرية. الطيران التركي جاء بالمركز الخامس، والإماراتي بالمركز السادس. أما الطيران الأسترالي فقد جاءت شركة كوانتس الأسترالية للطيران بالمركز 12 عالميا، وهو أفضل مركز منذ 2022، متقدمة 2 مراكز عن السنة الماضية. تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. خلوكن معنا تتسمعوا أفضل الأغاني والموسيقى الجديدة والقديمة المطولة والقصيرة دايما من عنا من هون من راديو 2ME. فيكن تسمعونا عبر مايسات، فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك، وفيكن كمان تسمعوا للأخبار والأغاني وكل شيء بتحبوه عبر 1638 AM 2ME أستراليا، وعبر كمان الأونلاين على 2ME.com.au. بدي ذكر كمان أنه 2ME Gold لكل الأغاني المطولة، الأغاني الكلاسيكية فيك أن تسمعوها عبر 2ME Gold. بدنا نتجوز على العيد على الأغنية رح نسمعها سوا للفنان ملحم زين هون راديو 2ME 1638 AM.

بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا المسائي عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. مع الأسف بعض الناس يطاردون المستقبل لأن الحاضر لا يمنحهم سببا كافيا للبقاء فيه. بونسوار.

0: 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلية الخاص بك.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الثلاثة 22 من شهر سبتمبر أيلول. موعدنا مع Drive Time Program بنرجع منجدد بكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. ولكن هلأ بدي أشكر كل مستمعينا لحسن المتابعة. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME، جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. بترككم برفقتها، دلوا بألف خير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
9: Amir with the top stories. A 42-year-old mother has been charged with murdering her 5-year-old son and critically injuring her 2 other children in an alleged stabbing in the Blue Mountains. On Sunday afternoon, members of the public found the mother and her 3 children suffering from stab wounds inside a parked car. Following investigations, detectives charged the woman with domestic violence-related murder and 2 counts of causing grievous bodily harm with intent to murder. The surviving children remain in a critical but stable condition. Prime Minister Anthony Albanese will meet with global counterparts when the 81st session of the UN General Assembly starts tonight. The theme of this year's General Assembly is restoring trust and managing transformation. Earlier, the Prime Minister joined dozens of world leaders in calling for urgent global guardrails to ensure AI remains under human control. Mr. Albanese has also formally launched Australia's campaign for a 2-year term on the UN Security Council from 2029. And Australian children's author and illustrator Terry Denton, best known for his work on the popular Treehouse series, has died aged 76. His literary agency Curtis Brown and publisher Pan Macmillan has announced that Denton died surrounded by his family on Monday. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. فانس يرفض الحديث عن خيارات ترامب بشأن إيران ويقول إن الصورة ستتضح بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في اليمن معارك متواصلة في تعز وغارات تستهدف مواقع حوثية، وأكثر من 150 قتيل خلال يومين من المواجهات بين القوات الحكومية وجماعات الحوثي. من نهاية سبتمبر الجاري إلى يونيو المقبل، رئيس الوزراء العراقي يحدد موعد جديد لنزع سلاح الفصائل، وتتابعون معنا في الظهيرة. أيضا ترامب تي في، البيت الأبيض يطلق قناته للعالم وسط تصاعد الخلاف مع وسائل الإعلام الأمريكية. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. فإذا تتجه الأنظار إلى نيويورك، في نيويورك إلى الحرب الإيرانية وتداعياتها، مع مشاركة الوفد الإيراني برئاسة مسعود بازشكيان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، طبعا وسط ترقب لما سيحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رسائل بشأن الصراع. بينما يتكتم البيت الأبيض على مضمون كلمة ترامب، أكد نائب الرئيس جيدي فانس أن النقاشات بشأن إيران ستتواصل خلال الاجتماعات.
1: نرى كميات كبيرة من النفط والغاز لا تزال تتدفق عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران اليومية لترهيب السفن. الولايات المتحدة ستواصل العمل على حماية حرية الملاحة والتصدي لتلك الممارسات. إيران ردت على الإجراءات الأمريكية الهادفة إلى منعها من امتلاك سلاح نووي باستهداف حركة الملاحة الدولية، لكن البحرية الأمريكية ستواصل حماية حركة السفن كما فعلت على مدى العقود الماضية.
0: في المقابل تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالدفاع عن مواقف بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما قال وزير خارجيته عباس عراقجي إن الوضع الحالي مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال مستمرا في الواقع كحالة حرب.
2: تأتي هذه الزيارة بعد الحرب الغادرة التي شنت ضدنا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل والتطورات التي أعقبتها، وفي ظل وضع لا يزال مستمرا في الواقع كحالة حرب. في المقام الأول من الطبيعي أن يكون هدفنا الرئيس هو الحضور في هذا المنبر الدولي الكبير للدفاع عن أحقية الشعب الإيراني وعن حقوقه ومصالحه.
0: أعلنت الصين معارضتها لما وصفته بالعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية، معتبرة أنها لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت فرض عقوبات تستهدف شركات الطيران الإيرانية في خطوة من شأنها

0: مسبوقة، وقبل نحو شهر حصلنا على 5 صلاحيات جديدة وبدأنا تطبيقها ضد النظام الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطيران والنقل البحري والعملات المشفرة والذهب. وفي 23 سبتمبر سيتم إيقاف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل في أنحاء العالم. لكن كيف سنفعل ذلك؟ أقول إنه إذا هبطت طائراتها فلن يسمح لهم بتزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط لها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيتم إخراج من يساعد إيران في ذلك من النظام المالي القائم على الدولار.
1: وحرصت واشنطن على ضمان انخراط أكبر داعمي إيران في هذه العملية من خلال التفاوض مع الصين، إذ قال بيسنت بعد اختتام محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي فينغ إن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، مضيفا أن واشنطن تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية بما في ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وفي أول الاستجابات للإزراء الأمريكي أعلن العراق أنه سيحظر جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية الجديدة.
2: قال مصدر دبلوماسي إن فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، وفي السياق نفسه بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر والجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز. ماكرون وصف محادثاته مع ترامب بالمثمرة للغاية.
3: لقد أجرينا مناقشة مثمرة للغاية أتاحت لنا تناول الأزمة في الشرق الأوسط ومناقشة رغبتنا في بذل كل ما في وسعنا لإعادة فتح مضيق هرمز والسماح باستئناف تدفق شحنات النفط. وقد طرحت عدة حلول منها دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة، والتي قد تتيح حتى في غياب اتفاق شامل إيجاد سبل وآليات للسماح بمرور المزيد من السفن وناقلات النفط. كما ناقشنا أيضا الوضع في البحر الأحمر وبحثنا كيفية تأمين مواقع تصدير النفط في البحر الأحمر بشكل أفضل نظرا لأهميتها بالنسبة إلى الأسعار العالمية.
2: قالت القناة 12 الإسرائيلية أن استعدادات تجري في إسرائيل لاحتمال التصعيد مع إيران. وضحت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصف هذه المرحلة بأنها نقطة شديدة التوتر، محذرة من أن فشل جهود استئناف المفاوضات قد يؤدي إلى تدهور الأمور بسرعة. أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن استنكارهم بأشد العبارات للمستمرة التي ينفذها للضربات المستمرة طبعا التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية، وصفين إياها بغير المقبولة. ودعت مجموعة السبع الحوثيين دعتهم إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، معتبرة أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. كما دعت المجموعة إيران لوقف تسليح الحوثيين ودعمهم في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. اعتبرت مجموعة السبع أن تصرفات إيران التي وصفتها بالمستهجنة تمثل نمطا خطيرا من التصعيد وتنذر بتفاقم النزاع بشكل أكبر. أعلنت القوات الحكومية تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب وغرب محافظة تعز بالتزامن مع المواجهات واستمرار هذه المواجهات في عدد من جبهات المحافظة. وفدت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 150 شخص وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين. تشير التفاصيل إلى مقتل نحو أكثر من 118 عنصر من الحوثيين جراء الغارات الجوية والمواجهات في تعز ومأرب والجوف، وصعد مقابل مقتل أكثر من 36 من القوات الحكومية معظمهم في جبهتي كهبوب والمضربة الحدوديتين بين تعز ولحج، إلى جانب جبهتي الشميتين وجبل حبشي في تعز. المصادر أيضا قالت إن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من أسر عدد من العناصر الحوثية. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن قد أدى حتى الآن إلى نزوح أكثر من 129 ألف شخص في 7 محافظات. أضافت المنظمة الدولية للهجرة أن الأشخاص الفارين

0: من الصراع في البلاد أجبروا على مغادرة منازلهم خلال بضعة أسابيع فقط، فيما اضطر كثير منهم إلى النزوح أكثر من مرة. للمزيد معنا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين أهلا بك، آخر التطورات الميدانية والمعارك دائرة بين الحوثيين والقوات الحكومية وأماكن تمركز أيضا الحوثيين؟
1: نعم، مروج الساعات الفائتة غلب عليها غارات لطيران الحرب الذي استهدف عددا من المناطق، وهي مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين. وقالت أيضا الجماعة الحوثية على أن هذه الغارات استهدفت

معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها, وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش يعني مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما بنقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
1: What the f-
0: 2ME. No limits.
3: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: أهلا وسهلا فيكم، سيرين معكم on 1638 20 Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 20 أستراليا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف الكي إف سي.

0: بعد ما شهدنا موجي من العنف الأسري الأسبوع الماضي، اتخوف رئيس ولاية نيو ساوث ويلز كريسمس من ارتفاع العنف الأسري مع نهائي بطولة الرجبي ليج لهذا الموسم، وتوعد بنشر عدد أكبر من عناصر الشرطة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي موعود.

0: To ML Australia, Sydney Marquin, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Astra Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: كنت فخورا جدا كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها في الطريق. ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشره الاخبار. اهلا بكم. هل يقدر لبنان الرسمي على تحقيق خرق في نيويورك على هامش مشاركته في اعمال الجمعيه العموميه للامم المتحده؟ انها مهمه بالغه الدقه يخوضها رئيس الحكومه نواف سلام حاملا ملفين محوريين: مصير القوات الدوليه العامله في جنوب لبنان ومصير السلاح خارج الشرعيه خصوصا في الجنوب. وحيال الحساسية في هذين الملفين، ترفض واشنطن بشكل قاطع التمديد لليونيفيل، لا بل تطالب بيروت بمقترح بديل قابل للتنفيذ وبمهمة واضحة هي الإشراف على سحب سلاح حزب الله ومنعه من إعادة بناء قدراته. وقد ربطت الإدارة الأمريكية مساعداتها بالسعي الجدي لسحب هذا السلاح. بداية النشرة من أبرز مواقف رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في نيويورك.
1: بعدنا مقتنعين انه في فرصة حقيقية نغير مسار البلد ونبني دولة للبنانيين بيقدروا يرجعوا يوثقوا فيها. موضوع السلاح اخذنا قرارات تعرفوها مهمة ومصيرية وماضيين بتنفيذها مهما كانت الصعوبات، وهدفنا واضح: تكون الدولة وحدة صاحبة السلطة على كل اراضيها، ويكون قرار بالحرب والسلم بايد الدولة وحدة، ويكون الجيش والقوى الشرعية هن المسؤولين عن أمن اللبنانيين وحدهم. ما في دولة بجيشين وما في دولة بقرارين، وهيدا مش شعار، هيدا شرط أساسي لقيام الدولة ولا استعادة الثقة فيها.
0: إذن سلام يحمل ثلاثة مقترحات إلى الأمم المتحدة وطرح وسطي تكشفه الام تي في في تقرير جويس عائي.
2: من دون طرح خطي مكتوب في مخص مقترحات لبنان بشأن انتهاء مهام قوات اليونيفيل نهاية العام، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. لكن هذا لا يعني أن ليس في جعبة الدولة اللبنانية تصورات وطروحات سيقدمها سلام باسم الدولة اللبنانية إلى المسؤولين الذين سيلتقيهم على هامش اجتماعات الجمعية. فقد علمت الام تي في أن سلام نسق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبيل سفره إلى نيويورك ليطرح مقترحات ثلاثة: تمديد لمدة عام لليونيفيل، الاستعاضة عن اليونيفيل بمجموعة دعم أوروبية فرنسية إيطالية تحديدا، وتوسيع عمل هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو ما يعرف بالأنتسو، وزيادة عدد ضباطها إلى نحو 1000 أو 1500 عنصر. الطرح الأول أي التمديد لمدة عام غير مقبول، تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات للأم تي في، وتضيف أنه مرفوض أمريكيا. الطرح الثاني القاضي باستبدال اليونيفيل بقوة أوروبية مرفوض أمريكيا وإسرائيليا أيضا، فهناك عدم رغبة أمريكية بتعويم أي دولة أوروبية في لبنان وتحديدا فرنسا. أما الطرح الثالث فهو مطروح ولكن ليس بشكل فاعل وجدي، ويحتاج إلى مزيدا من البلورة في وقت تؤكد معلومات الام تي في أن إحدى الدول الفاعلة على خط الاتصالات اقترحت أن يتقدم لبنان باقتراح وسطي يقضي بطرح التمديد 6 أشهر فقط لقوات اليونيفيل إلى حين تمرير الانتخابات التشريعية في إسرائيل والانتخابات النصفية في أمريكا وتبيان نتائجها. لكن حتى الساعة لا شيء مضمونا بقبول أمريكا بهذا الطرح، فيما سيحاول سلام انتزاع هذا القبول. كل ذلك في وقت تؤكد مصادر مطلعة على الاتصالات أن هم لبنان الأول والأخير ألا يحصل فراغ على الحدود الجنوبية بعد انتهاء مهام اليونيفيل، لأن الفراغ يعني الفوضى وإطلاق يد إسرائيل بشكل مطلق من دون أي رادع عسكري ولو بحده الأدنى. إلا أن شخصية معنية بالملف تقول للأم تي في ردا على مسألة الفراغ: ويصير في فراغ، ليش اليونيفيل أصلا كانت عم تقدر تردع إسرائيل؟ ما كانت قواتها عم بتنيل نصيبة وأكثر من الاعتداءات الإسرائيلية.
0: التحكم بالعيش مكان الجيش، نظرية تحولها إسرائيل إلى وقائع ميدانية من الشرق إلى الغرب، فكيف تقبض على مفاتيح الجنوب والبقاع؟ إذا بدت المنصوري والنبطي ودير ميماس وجبل الشيخ نقاطا متباعدة، فإن وصلها يكشف الاستراتيجية الإسرائيلية: عدم احتلال الجنوب كله، بل الإمساك بمفاتيحه والتحكم بالحركة والعودة إليه والحياة فيه.
3: غربا من المنصور إلى واديي مجد الزون وزبقين تتجاوز عمليات القصف والتفجير مسألة البحث عن أنفاق حزب الله. فهذه النقاط تكشف الطرق نحو صور وتفصل القرى الساحلية عن عمقها. أما إحراق حقول الزيتون وبساتين الحمضيات بالقنابل الفوسفورية في محيط مجد الزون وبيوت السياد فيحول السيطرة بالنار إلى ضغط مباشر على حياة الأهالي وأرزاقهم. ويتكرر المشهد شرقا في دير ميميس، فالجيش اللبناني أقام نقطة مؤقتة لمواكبة الأهالي إلى حقول الزيتون قبل أن تطالب قوة إسرائيلية بإزالتها بحجة وقوعها داخل الخط الأصفر، مهددة العسكريين وملقية القنابل الصوتية. المسألة إذن ليست حدود نقطة عسكرية، بل من يقرر أين يزرع اللبنانيون ومتى يعودون إلى أراضيهم. أما التحول الأخطر فيبدأ عند عبور الليطاني، أي تجاوز العتبة التي رسمها القرار 1701 ميدانيا. فمن واديي الحجير والسلوقي إلى مرتفعات علي الطاهر تعمل إسرائيل على قطع الترابط بين قطاعات الجنوب وعزل القرى بعضها عن بعض. لكن المفتاح الفعلي للنبطي لا يتمثل بعلي الطاهر وحدها، بل قلعة الشقيف أيضا. فالجيش الإسرائيلي يحتل التلال الغربية المشرفة على الطريق في الشقيف وأطراف كفر تبنيت، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل من المنطقة المحتلة باتجاه النبطية. وهكذا تحاصر المدينة ناريا من مرتفعاتها من دون الحاجة بالضرورة إلى دخولها. وإذا حصل فيكون نتنياهو قد عزز موقعه الانتخابي والتفاوضي. وتمتد العين الإسرائيلية وصولا إلى جبل الشيخ، حيث تتيح أعمال التجريف وفتح الطرق مراقبة المثلث اللبناني السوري الإسرائيلي وكشف مسارات البقاع الغربي والريحان وأقليم التفاح.

0: 20 من تموز الفائت، واصفا الزيارة بالتاريخية. كما شكر عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، مشددا على التزام الولايات المتحدة ولبنان بالسلام والأمن والازدهار حول العالم، ولا سيما في الشرق الأوسط. ومن بعبدة أعلن وليد جنبلاط تأييده المفاوضات، وقال إذا ما أدت إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكل؟ تقرير ميرال أبو خليل.
1: حاملا كتابه قدر في هذا المشرق من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل، دخل النائب السابق وليد جنبلاط إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، يرافقه نجله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فعور. في لقاء تناول المستجدات الراهنة وشكل مناسبة لتجديد جنبلاط موقفه من المفاوضات واتفاق الهدنة وربطهما بتحقيق الانسحاب وترسيم الحدود.
2: من هذا الموقع منذ أشهر أعتقد قلت أنني أؤيد المفاوضات، لاحقا قلت أنني مع اتفاق الهدنة نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. هذا كل الموضوع، إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
1: وبهذا الموقف يكون جنبلاط قد جدد دعمه للمفاوضات وإن لم تأتي بالنتائج المرجوة، أي انسحاب أو ترسيم للحدود.
0: حياتيا الاحتقان المعيشي يتصاعد، فهل يتحول غضب اللبنانيين هذه المرة إلى تحرك في الشارع؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
3: كل شي عم يغلى إلا الراتب كرماله لورا، ومن الصبح للمساء الجملة نفسها على لسان اللبناني ما بقى فينا. فسألنا الناس سؤال واحد، إذا صار في تحرك بسبب غلاء المعيشة بتنزلوا؟
4: ايه منشارك، ليش لا، أكيد كل شي غالي إذا بيتزبط أكيد أحسن.
5: مش لوحدي أكيد، إنه الشعب كله لازم ينزلوا على الأرض. صرنا متأخرين كتير، كان مفروض قبل سنتين ثلاثة أربعة خمسة يمكن.
6: أكيد بشارك بالتحرك لأنه نحن اللي عم نتأذى من وراء هذا الغلاء. غريب غريب، لبناني مبنج مدري شو صاير معه.
3: بس في لبنانيين جربوا الشارع قبل وما بقى عندهم ثقة إنه الشارع رح يغير شيء.
7: هربان من البلد.
3: لوين مهاجر؟
7: كندا.
3: من وراء الوضع؟
7: إيه، لأنه أنا تعويضي 30 سنة بدل ما ياخدوا 100% سنبتوا 10%، فيش بلد تحميك هون.
8: حرام والله حرام تشارك، لأن ما في إفادة بي، ما في إفادة. وقت بدو يصلحوا للبلد نتحركت وما تحركت بيصلحوا. عرفنا عرفنا بقى دخيل الله يريحونا.
9: بشارك على أساس إذا بينزلوا على الطرقات وما بيطلعوا إلا ما يكفوا إلا ما ينبذونا المطالب.
3: وبين اثنين الاتحاد العمالي العام طالب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.
10: تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها وزير الاقتصاد وزير المال وغير من المعنيين. نحن أمام زيادات طرأت بالقطاع العام، لذلك لابد من زيادات بالقطاع الخاص.
3: تحرك المرتقب يتحدد يوم السبت، ومعلومات الام تي في بترجح التحرك على كامل الاراضي اللبنانية يكون مطلع الاسبوع المقبل، وهيدا مصير بدل النقل.
10: عرضنا بلجنة المؤشر خطة لربط هذه الزيادة بتطور اسعار المحروقات. مفترض نحصل على هالدراسة هذا الاسبوع ويكون في زيادة على النقل بمدي أقصاها أوائل الأسبوع المقبل.
3: هون السؤال صار إدي بعد المواطن قادر يتحمل قبل ما يتحول النق من البيوت والسوبر ماركت ومحطات البنزين لنق بالشارع.
0: في السياق، وما دام اللبنانيون يتذمرون من كل شيء تقريبا، فلماذا لا يحتجون ويطالبون بأبسط حقوقهم؟ الام تي في سألت عينة منهم وهذه كانت إجاباتهم. تقرير ماريان زوين.
11: معيشيا مش زابطة، أمنيا حرب مستمرة، سياسيا في قرارات بس ما في تطبيق. الكل مش عاجبه الوضع بس ما حدا بده يتحرك ويعترض،
12: لأنه اللبناني ما بيتحرك إذا ما قبض مصاري. ده وقت الأربعين سنت خمسين سنت هيدا عملت القصة، كانوا عم يقبضوا مصاري.
13: لأن ما بتجيب نتيجة نزلة الشارع.
14: اللبنيز تعود بتأقلم.
15: أخذوا لنا كل مصرياتنا بس إنه تعودنا إنه خلص.
11: المال السيب بعلم الناس على الحرام هيك ما بنقول شيء.
15: ما بعرف شو بدي أقولك بس إنه تعودنا.
16: نحن بدنا عدد يعني ما حننزل شخص أما شخصين لأنه الناس بتخ.

0: بتخاف تكون واحدة.
1: في عادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
2: خلينا نروح نحن وياكم بخلال هالوقت لنتابع لقاء مباشر على الهواء وتحليل حول تطورات الأوضاع اليوم عنا بلبنان وبالمنطقة. فبهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع رئيس التحالف اللبناني للسيادة والعدالة دكتور والنقيب مرون الخولي. منحييك نقيب، صباح الخير.
3: صباح النور، خليك استكلود إليك ولمستمعينك
2: شكراً.
3: ومشاهديني
2: شكراً لك دكتور مارون، ونحن بدنا نقول لك ألف مبروك على هذه المهمة اللي أكيد أصبحت منوطة على عاتقك، وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهالتكليف كرئيس للتحالف اللبناني للسيادة والعدالة. عنوان كتير كبير، السيادة والعدالة، قدي نحن بحاجة لقلن بلبنان
3: بالحقيقة. يعني أنا بدي أشكر أصدقائي وزملائي بالحراك الشعبي والعسكري والأكاديمي والفنانين. حقيقة كان في يعني عودة واستنهاض للحراك، لحراك 17 تشرين، وجينا حكينا وقتها أنه نشتغل على إعادة استنهاض هذه الحركة. وبالفعل كان في اجتماع موسع، إن كان اجتماع موسع لكل الشخصيات اللي شاركت 17 تشرين، والشخصيات اليوم اللي هي موجودة خاصة كمان بالقطاع العسكري، فاتفقوا على إعادة بلورة هذه الحركة باتجاه تحالف لكل القوى اللي كنا نحكي القوى الأكاديمية الفنية العسكرية المجتمع الأهلي النقابات، لإعادة إنتاج هذه يعني هذه الانتفاضة الشعبية اللي كانت. بالفعل تم تكليفي، يعني أنا بقول إنه أنا اليوم رئيس على 3 أشهر، هو هذا تكليف لإلي. أنا بشكرهم، وهو هي مرحلة انتقالية حتى ما نرجع نغلط ونعمل نفس الأخطاء اللي عملناها بثورة 17 تشرين وما أنتجنا قيادة. فبلشنا حقيقة بإنتاج قيادة، وهذه القيادة نحن بننبئ اليوم، وكل هالأسبوع عنا اجتماعات للحراك الشعبي لها لإعادة استنهاض.
2: نعم، نرجع للحراك الشعبي دكتور مارون، يلي البعض بيشوف أنه هيدا قد يكون لصالح حزب الله، فهل ترى يعني هذا الأمر، خاصة ما عم نسمعه وعم نتابعه عبر السوشيال ميديا، اللي يمكن البعض بيتهمكم أنه هذا التحرك الشعبي ممكن يفيد الحزب ويرجع يخلق هيك جو من الفوضى بالداخل، فكيف تنظرون يعني إلى هذه التهم؟
3: ولا أنا بقول بالعكس ست كلود، الحقيقة الحكومة اللبنانية تتعاطى مع الشعب اللبناني تحت هذا الإطار، إنه ما حدا يتعاطى معي. اليوم أنا عندي مهمة كبيرة، هذه المهمة هي مهمة حصر السلاح، وحصر السلاح تتطلب من كل الشعب اللبناني موت من الجوع، ياخذ هذه الكمية الكبيرة من الضرائب ويمرر هذه السياسة التجويع تحت حجة إنه ما حدا يحكي، وإذا بيحكي معي بكون إلى جانب حزب الله. لا، مش مضبوط ومش صحيح. لو الحكومة، بالعكس نحن داعمين لهذه الحكومة، ونحن داعمين لعملية السلاح، نحن داعمين لوحدة المؤسسات، ولكن اللي عم بيصير إدارة وإداء الحكومة اللبنانية هو إداء فاشل جدا. هذا الفشل وتداعياته وتأثيره دراما وكارثة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. حقيقة هذا الموضوع بيخلي الشعب اللبناني بكل شرائحه، بغض النظر عن الانقسام الموجود، بغض النظر عن هذه المعركة، يعني إذا كان في معركة داخلية ما بين الحكومة، أنا بشوفها حتى ما في معركة، لأنه اليوم حزب الله هو جزء من الحكومة، والثنائي الشيعي هن جزء من الحكومة، وبالتالي الكلام عن إنه يوقف معنا بيوقف ضدنا هو مع حزب الله، هذا كلام ما له أي
2: نعم. كمان هون نقيب فيما يتعلق بالنسبة قديه يعني في إمكانية تحسين الوضع الاقتصادي اليوم عنا بلبنان والأزمات اللي عم بتواجه المواطن، خاصة أنه في هناك شروط وضغط عم بتكون أيضا من قبل صندوق النقد الدولي، كيف سيتم يعني التعاطي مع هذا الملف؟
3: لكن هلا المشكله الاساسيه هي الرؤيه الاقتصاديه معدومه، ما في رؤيه اقتصاديه، ما في رؤيه اجتماعيه للحكومه، وبالتالي اذا بنيجي بناخذ على الارض شو عم بيصير على الارض، مثلا مساله الكهرباء الشهر حقيقه عمل كارثه لكل اللبنانيين ولكل المؤسسات الصناعيه والمؤسسات التجاريه. يعني ما في مؤسسه، ما في بيت بلبنان غير ما اخذ فاتوره ب $500 مهما كان حجم هذا البيت وطلوع، وما في مؤسسة صناعية يعني تجارية أخذت بالألاف والصناعية بالألاف كمان. فعمليا اللي صاير هو عدم تخطيط للحكومة. غير هيك كمان هي إضافة الرسوم على البنزين، يعني اليوم إضافتها للرسوم على البنزين سبب مشكلة حقيقية بالنسبة لموضوع الغلاء. يعني اليوم زاد الغلاء تقريبا شيء 30-40% في زيادة الغلاء، لأن كلنا بنعرف إنه مسألة البنزين قد إيه انعكاس على النقل وعلى كافة الدورة الاجتماعية. وبالتالي
2: نعم، يعني هون بدي أقول أنه هذه الأزمة الاقتصادية دكتور مارون أنه عم بتعاني منها حتى الدول الغنية والمتطورة. نحن إذا بناخد هوني كمان عنا في أستراليا، قد يكون بسبب الأحداث والحروب اليوم القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، الحرب على إيران وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، فهل يعني هذه الأزمة مش بس أنه مرتبطة بلبنان إنما بالعالم، هذه الأزمة الاقتصادية اللي عم بيتأثر أثر فيها أيضا لبنان؟
3: صح، نحن في بدنا ناخذ في مشكلتين، في المشكلة الدولية العالمية اللي هي حقيقة تأثيرها قوي. إذا بنجي ناخذ عم نحكي مسألة النقل اليوم والتداعيات، النقل في لبنان اليوم إذا بنرجع مثلا قبل بسنة كان $15 على مصفيحة البنزين أو التانكي، اليوم صار $31.5، وبالتالي بس بهال $31.5 في $8.5 ضرائب. يعني إذا بنشيل $8 بنرجع تقريبا، يعني بيكون الأزمة العالمية أضافت مشكلة، ولكن مشكلتها بتكون ممكن تقدر تمتصيها، ولكن فوق الهيدا بدل ما الدولة تسعى إلى سحب ضرائبها ورسومها حتى يقدر لبنان ينسجم أو يقدر يمرر هذه الأزمة العالمية اللي هي عم تمر على الكل. ولكن كنا عم نحكي انه الحكومه اللبنانيه غايبه عن البدائل والرؤيه الاجتماعيه. يعني اليوم ما في مشكل عند اللبنانيين اذا كان في عندنا نقل عام، بكل العالم هذه الازمه في نقل عام، يعني اذا مش قادر يستعمل سيارته عم يستعمل نقل عام مشترك، في مترو، في ترامواي، في يعني في بدائل، في ترينات، في في في العديد من البدائل. ولكن هون بلبنان بيجي بيعمل لك ضريبه على البنزين. يعني عم نتصور اليوم انه الحد الأدنى في لبنان ما بيجيب 10 تانكات، يعني $320.
2: نعم صحيح.
3: وقت حق التانكي $31.5، يعني عم بيجيب 10 تانكات بوقت أنه اللبناني، كل اللبنانيين اليوم بيستعملوا سياراتهم تيوصلوا على أعمالهم أو مدارسهم أو جامعاتهم، وبالتالي ما في بديل. يعني لو في بديل، مشان هيك نعم نقول نحن الأزمة كبيرة علينا، يعني كان حجمه يمكن يكون 20%-30%، بس مش أنه يصير سعر التانكي 100% 100 واكثر من 115-31.
2: نعم،
3: فحقيقه هون وحده.
2: نعم دكتور مارون، اليوم الرئيس الحكومي نواف سلام الموجود بنيويورك للمشاركه بالجمعيه العامه للامم المتحده، وراح يكون في كلمه لبنان يعني في هذه الجمعيه، كيف تنظر إلى وجود الرئيس نواف سلام في اجتماعات الجمعية العامة، وكيف تتوقع يعني كمان كلمة الرئيس والتعاطي مع خاصة لبنان اليوم لغرقان بكتير من الأزمات إن كان الاقتصادية أو السياسية والأمنية؟
3: من الضروري يكون حضور رئيس الحكومة بهيك محفل دولي، ولكن أنا شخصيا كنت بفضل يكون رئيس الجمهورية حاضر، لأنه يعني هذا المحفل فيه كل رؤساء الجمهوريات العالم، وبالتالي حضور رئيس جمهورية لبنان كان ضرورة تكون هناك بهاي الجمعية، لأنه كان بيعطي إضافة خاصة بالعلاقات الجديدة اللي كان فتحها رئيس الجمهورية مع رئيس ترامب، أو العلاقات الجديدة اللي فتحها مع مجمل قادة العالم. فأنا شخصيا كنت أفضل كون رئيس الجمهورية بهذا المؤتمر الدولي. نعم. كان ممكن يقدر يعطي أكثر، ولكن حضور الرئيس مش معناتها نحن ضد حضور الرئيس نواف سلام. عم نحكي نحن الإضافات ممكن تقدر تعطي، لأنه بالنهاية الاجتماعات بنتائجها مش بحضورها. وبعتقد أنا اليوم كمان لبنان أنه عنده رايح بمهمة معينة، هي قصة التمديد لليونيفيل. وبعتقد هذا التمديد يعني أمله صفر، يعني ما في مجال لإعادة تمديد، خاصة بنهاية ولاية يونيفيل ب 31 كانون الأول ب 2026. بعتقد هي كان وقتها صدر القرار من 1991 بيقول فيه أنه للمرة الأخيرة، وما بعتقد لبنان قادر يرجع يمدد لأنه في فيتو أمريكي حقيقي يعني على هذا الموضوع. وبعتقد أنه نحن رايحين باتجاه إنهاء يونيفيل، بالرغم أنه هذه رسالة حملها لبنان، وهي رسالة ما إلى أي اليوم ما إلى أي ما حيكون إلى صدى بالأمم المتحدة، لا باتجاه هذا الفيتو الأمريكي وباتجاه الرفض الإسرائيلي المطلق ل إعادة اليونيفيل لقواعدها بجنوب لبنان.
2: نعم، ولكن دخول فرنسا على الخط وخاصة الاجتماعات والمؤتمر الخاص للجيش اللبناني، هل بتتوقع فعلا أن يكون في هونيك دعم كبير للجيش اللبناني لحتى يحل مكان اليونيفيل، أو لحتى على الأقل يعني ينتشر بعدد كبير من المناطق في الجنوب؟ وهل تتوقع أيضا يعني انسحاب إسرائيلي، وبالوقت يلي اليوم إسرائيل مريد على حدث كرمالا عم تتوغل داخل الجنوب وتقوم بعمليات وقصف، فكيف بتشوف يعني وين رايح لبنان بهذا الاتجاه؟ هل فعلا في بعد أمل الانسحاب الإسرائيلي؟ هل في أمل أنه الجيش ينتشر بكافة الأراضي اللبنانية، أو هيدا أصبح اليوم من الأحلام؟
3: ما بدنا نقول أحلام، بدنا نقول بدنا يكون عنا إرادة نحن كلبنانيين أنه أول شيء نستعيد أراضينا من الاحتلال الإسرائيلي. بدنا يكون عنا إرادة أنه الجيش اللبناني يكون عنده حصرية الحضور الشرعي وحصرية السلاح تكون بإيده. حقيقة ما بدنا نخاف، وبدنا هذه الإرادة تكون إرادة حقيقية. اللي صار يعني أنا هون بدي نوه بحضور الرئيس جوزيف هون لمؤتمر باريس، هذا الحضور التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش.
2: نعم.
3: بعتقد أنا مش مثل ما قال الكل إنه فشل، لا بالعكس، نحن نقول إنه حضوره عمل دعم حقيقي، لأنه اليوم مؤتمر دعم الجيش مش ما كان امبارح، هو امبارح كان تمهيد وتحضير لهذا المؤتمر اللي هو حيكون بآخر السنة. بعتقد الرئيس عمل خطوة مهمة بهذا الموضوع، خاصة كمان مع الملك الأردني حضور الرئيس ماكرون، فبعتقد كانت نتائجها واعدة. بس بدنا نكون صريحين، يعني الجيش اللبناني نحن ما بدنا ننسى أنه بال24 أيام حكومة الرئيس ميقات كان في مؤتمر عطى مليار دولار للبنان، 800 للشعب اللبناني وقتها لقطاعات مختلفة، و200 مليون للجيش اللبناني. ولكن هيدا المليار كانت مربوطة وقتها كمان بموضوع حصرية سلاح وحصرية، وعطت وقتها الدول عطوا الدولة اللبنانية من 4 ل 8 أشهر لحصرية سلاح شمال الليطاني وجنوب الليطاني، كان هذا كان 17/1 عادة لفات، ولكن هذا الشيء ما حصل. نعم. وبالتالي ما نعطيك مليار، فكمان خوفنا نحن كمان هون كمان بدنا نكون كلبنانيين، نحن نكون واقعيين. يعني اليوم الأموال اليوم لدعم الجيش حتكون وحيترصد، ولكن بترصد شيء وإعطاء شيء تاني، إعطاء هو مرتبط بتنفيذ الجيش لحصرية السلاح. نعم. بكل بساطة.
2: نعم، لهون بدي أشكرك. نعم، إن شاء الله خير، هذا الشيء اللي بنتأمله لبلدنا الحبيب لبنان.
3: أمل، لا أنا عم بقول ما بدنا نقطع انه ما في امل، بالعكس في امل كبير. ونحن كقيادات بمجتمع المدني حقيقه معولين كثير على انه نترك بهذا الاتجاه، نترك الاتجاه الدوله تقوم على اجرائها، وتقوم الدوله تاخذ دوره والجيش اللبناني ياخذ دوره. نحن بنعتقد انه الاحتلال الاسرائيلي بالرغم من كل هذا الصخب وبالرغم من كل هذا احتلاله لخط الاصفر مثل ما هو بسميه، ولكن هذا الاحتلال حقيقه ممكن يسقط باراده اللبنانيين بمعركه دبلوماسيه بحضور الجيش بشكل كامل على الاراضي اللبنانيه. فخلي اللبنانيين حقيقه يحسوا انه لا، الامل موجود، والمعركه قصيره مش طويله.
2: نعمل أكيد نأمل هذا الأمر. لهون بدي أشكرك رئيس التحالف اللبناني للسيادة والعدالة دكتور مارون الخولي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء تليح. يعطيك ألف عافية، ومشددا ألف مبروك على هذا التعيين.
3: شكرا. شكرا لك دكتور.
0: عبدو حابب غندورة وغيرها ما بدو، هي غندورة مقفورة عالقاني بعبدو.

رح يهجم عالضيعة ويترك كل الناس. لازم يتجوز غندورة بتروق الحالي مقفورة، بتغني الضيعة وطيورة فليحي.

0: عبدو حابب غندورة وغيرة ما بدو دي غندورة مقفورة عالقاني بعبدو يحيا.
1: Hello, Serene here on 1638 to ME Australia. Mean Anna. How about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق. مغني ودقانون عود والني and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.
2: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
8: هلا استديوهات راديو 2ME أستراليا، متابعة نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. هل برأيكم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مستحق لهذه الجائزة؟ وهل سؤال الصحفي اليوم اللي يعني توجهت لرئيس الوزراء بعبارة فرود، إذا كنت فعلا اليوم بتشعر أنك يعني استعمل هذه الكلمة بسبب الأزمات الكبيرة يلي عم تشهدها البلاد، فخلينا نسمع رأيكم. هل فعلا اليوم رئيس الوزراء مستحق أو غير مستحق لهذه الجائزة؟ وحضر كل شركات الطيران. إذا منتابع نحن وياكم مع أكيد تعليقاتكم على الهواء مع عملية حظر كل شركات الطيران الإيرانية حول العالم، هذه الخطوة اللي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. متابعة إذن مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة. معنا اتصال بخلال هالوقت، معنا سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
9: صباح النور لك لو مستمعين كرام مدام كلود.
8: صباح النور، تعليقك سعيد على الموضوع
9: مدام كلود. اللي عم يحصل انه حظر الطيران من الغد على بكره على جميع الرحلات الخارجيه والداخليه وجميع الطيران الايراني من عدم خروجه من ايران او تزويده او صيانته بأي دولة بالكرة الأرضية بالعالم. هذا كمان ضغط جديد على الدولة الإيرانية لحتى تنصاع للقوانين الدولية وتوقف موضوع الإرهاب. بس وفي شغلة تانية مهمة كثير،
8: هل برأيك اليوم لبنان رح يلتزم بهذا الموضوع؟
9: مين وين؟
8: لبنان
9: لك لحظة لك يا كلود خلصني بدي كنت ما بدي اضحك هلا صب بدي خليتيني اضحك هلا
4: ليه
9: كان بدي لانه من وين اذا الطياره ممنوع تطلع وممنوع تهب باي دوله كيف لبنان بده يستقبلها؟ شو هالقوه استراتيجيه اللي عند فيها لبنان؟ ممنوع منعا باتا لا بيطلع ولا بينزل طيران. اليوم يا مدام كلود طلع قرار على جيروسلم بوست عم يعطوا هون للدوله اللبنانيه عم يعطوا انذار شديد اللهجه انه هناك بعض الحرس الثوري الايراني الموجودين بالضاحيه الصوبيه لبيروت عم يبلشوا يوزعوا اسلحه من الانفاق اللي موجوده تحت تحت البيوت.
4: زياد من ريفر وود سيدني، زياد من ريفر وود سيدني كمان صباح الخير.
10: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
4: صباح النور.
10: خلينا نقلب الادوار ونحط ايران محل امريكا مثلا، مثلا انه ايران رايحه على حدود امريكا وعم تضرب وعم تعمل منع وعم تعمل هذا، باي حق امريكا بدها تمنع دوله انه بتستعمل طيرانها وتهيمن على العالم كله وتعمل قواعد عسكريه باوروبا وبالخليج وبكل دول العالم وتتدخل بسياسات كل العالم؟ كيف هيك؟ كيف كيف وين وين هال وين النظام الدولي؟ فرجوني.
4: عظيم. سعيد عندك تعليق على تفضل في زياد.
9: نحن نعرف انه النظام الامريكي هو نظام امريكي مالي عالمي، بس ولكن نحن كنا عم نشوف كيف ايران عم تتدخل بالدول العربية وبغير الدول العربية من شان اجنتها الالهية.
10: ايران الامريكان شو عم بيعملوا من غير شر؟ الامريكان شو عم بيعملوا بس
9: يلي خلوا امريكا تتدخل؟
10: الأمريكان ما عم بيخلوا ليرة بالخليج، عم بيتدخلوا بالشركة
9: بالخليج. انت كلبناني انت حقك تدافع عن بلدك، اترك الخليج قال الخليج.
10: بلبنان بلبنان ليش ما عم بيتدخلوا؟ صاروا برئيس البلدية عم بيتدخلوا، صاروا اسم الله ما عم بتشوف؟
9: روح لعند حسين الحاج حسن يلي عنده مدرستين خاصة ببيروت وصار عم يعطوه 5000 دولار زيادة والعالم عم
10: ان شاء الله بيكون عنده 10 مدارس. انت شو مخصك يعني؟ انت شو مخصك؟
9: شو يعني شنو قصتي؟ ما عم افهم.
10: انت شو مخصك اذا عنده مدرستين ولا ثلاثه ولا اربعه؟
9: من اين لك هذا؟
10: هذا من شغله، من شغله.
9: اه من شغله عنده مدرستين بقلب بيروت وعم ايه نعم. وعم يشرج العالم باغلى باغلى
10: شفلي النقطة تبعك شو من أين له هذا؟
4: لا لا بدنا بدنا بدنا روق بدنا روق بدنا خلي الحوار يكون شوي هادي وما نحولها لأمور هيك فيها حدة وفيها إهانة لو سمحت.
9: يلي دمر البيئة كلها من أساسها ودمر الشنوب ودمر بيروت ودمر الضاحية وقتل قيادات لبنانية لا تغفر لها. على حسب الله إذا بده يلتزم بيسلم السيحه للدولة اللبنانية، خلي القضاء هو، خلي الدولة هي تتحكم بالبلد وبالأرض وبالشعب.
10: روح اسأل الأمريكان والدواعش اللي خلقون الأمريكان وهود اللي خلقون الجماعات الإسلامية اللي خلقتهم أمريكا ليخربوا المنطقة. روح اسألهم لقلهم لهودي.
4: شكرا زياد وكمان لسعيد. رح نتابع نحن وياكم بيسي مشوارنا مع التوك باك لكل اللي عنده اي تعليق على موضوع اليوم بالنسبة للقرار الامريكي بحظر جميع شركات الطيران الايرانية حول العالم. كيف تشوفوا هذا القرار؟ هل ممكن يجر ايران للخضوع والتنازل عن طبعا اليوم ما هو مطلوب منا؟ هو جرى إلى محادثات أيضا جديدة للتنازل عن الملف النووي الإيراني، فتح مضيق هرمز وغيرها من الملفات المطلوبة من إيران. كيف بتشوفوا عملية الحظر من وجهة نظركم؟ وهل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم مستحق لهذه الجائزة؟ والسؤال اللي كنت طرحته عليه إحدى الصحفيات اللي يمكن كانت بكلمة لازعة واستعمال كلمة فرود، أنه أنت يعني كلمة محتال أنه غير مستحق لهذه الجائزة، طالما اليوم الوضع المعيشي والاقتصادي بالبلاد وبأستراليا بحالة كمان صعبة. فخلينا نتابع نحن وياكم مع أراءكم مع تعليقاتكم، هل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مستحق لهذه الجائزة نعم أم لا؟ مروح لاستراحة ومن بعدها مباشرة منتابع مع جولتنا الإخبارية للساعة 9 من توأمية أستراليا. بهالوقت رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع دكتور حمدي بولوس. إذن لمتابعة الموضوع المهم اليوم اللي هو مطروح، وخاصة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي انضم لعدد من قادة العالم لحتى يضووا بشكل على مخاطر الذكاء الاصطناعي. رح نتابع بهالأثناء مع دكتور حمدي لنشوف معه وين وأين تكمن مخاطر الذكاء الاصطناعي. أول شيء لك صباح الخير دكتور حمدي، يعطيك العافية.
11: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
4: شكرا دكتور حمدي. أين تكمن مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ واليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي انضم لعدد من قادة ورؤساء دول العالم ليحذروا من هذه المخاطر، طبعا وين برأيك أكثر شيء يعني بشكل الذكاء الاصطناعي من مخاطر وتأثيره على العالم على البشرية؟
11: هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence مثله مثل أي تكنولوجيا حديثة قد صار الإنسان متمكنا في تقنينها، وليس بس في اختراعها، ليس فقط باختراعها لكن أيضا بالتقنية العالية. كل التكنولوجيا ليس فقط الذكاء الاصطناعي، طبعا هي أخطر في الذكاء الاصطناعي، لكن كل تكنولوجيا قد ينقلب السحر على الساحر. نعم. وقد يصير الصياد هو المصطاد، يعني the hunter might be the haunted and hunted، الذي تجري وراءه التكنولوجيا لتدمره. والسبب في هذا عدة أشياء. أولا هو أن الذكاء الاصطناعي is a machine artificial. It lacks the human factor. The human factor is consideration, humility, humbleness, consideration. كل هذه الأشياء الذكاء الاصطناعي يفتقد إليها. فمن السهل أن يفتك بالإنسان وأن يأتي على البشرية على بكرة أبيها. هذه هي المشكلة. المشكلة الثانية هو أن الذكاء الاصطناعي بيتوالد، بمعنى أن هو ليس فقط مجرد ماشين أو تشيبس، مايكرو تشيبس بالموبايل فون أو بالكمبيوتر، لكنه متصل ببعضه ويتفرع مثل الجذور فيتأصل بتربة الإنسانية. فتجد الذكاء الاصطناعي اللي بأستراليا متصل بأمريكا، واللي بأمريكا متصل بإنجلترا، وإنجلترا ألمانيا، ألمانيا إسرائيل، إسرائيل فيجي، الهند، وهكذا تلم وتتشعب تشعب وجذور وفروع والشعب للذكاء الاصطناعي حتى تتدخل بين الدول. فمن الممكن أن تولد الذكاء الاصطناعي تولد حرب عالمية يوم أن تنفجر أو تخرج الأمور عن سيطرة الإنسان. الشيء الثالث، الذكاء الاصطناعي صعب التحكم فيه من الإنسان واحد، فتجد دول ومنظمات تتحكم فيه. فيمكن أمريكا تريد الحرب لكن روسيا لا تريد الحرب، الذكاء الاصطناعي يتدخل وهو نفسه يختار ما بين الاختيارين، والاثنين الدولتين يريدون مثلا أشياء مختلفة. كل هذه الأشياء لابد أن احنا نأخذها بعين الاعتبار. التكنولوجيا موجودة للإنسان منذ القديم، لكن لابد من تطويعها للحالات السلم قبل أن نطوعها للحرب. ناهيك طبعا أن الذكاء الاصطناعي عندما يدخل في الحروب سوف يفتك بالإنسان ويأتي على الأخضر واليابس بدون أي تفرقة، يعني the indiscriminate killing.
4: نعم.
11: Artificial intelligence has the power to do is beyond any human thinking.
4: نعم.
11: لا يتخيل الإنسان لو الذكاء الاصطناعي مسك آلة الحرب, the war machine, لا نتخيل كيف سيقضي على البشرية. وشفناها بالفيلم اللي اسمه نازا اللي عملوه الاثنين اليهود وبألمانيا أو بسكوتلاند, واحدة من الدول الاسكندنافية, إن هم قالوا الذكاء الاصطناعي يستخدموا جيش الدفاع الإسرائيلي في التجسس وفي الحروب. طبعا لا نريد أن ندخل في هذا الفيلم لأنه لا, كمان هناك الكثير من الشوائب التي تشوبه. يعني هناك a lot of doubt about this movie. They never got any names or any divisions of the people who testified من الـ IDF, غطوا وشهم وصارهم, لا نعلم مدى الحقيقة. الشيء الثاني, الصور اللي صوروها لا نعلم إذا كانت فوتوشوب أو صور حقيقية. الشيء الثالث, هم لم يصلوا إلى حل ما هو الحل البديل. لابد أن يكون هناك collateral damage اللي بنسميها friendly fire. Friendly fire طلعوا به الأمريكان والإنجليز أيام حرب العراق الثانية, The Second Gulf War, لما الطيارات الأمريكية ضربت دبابات بريطانية بقلب بوسط العراق, فقالوا It's friendly fire. ما في شيء اسمه friendly, it's collateral damage. وإن لابد إن احنا نأخذ بالحسبان إن أي تغطية حربية أو إعلامية للحرب لابد إن احنا نأخذ بها, لابد إن هو يكون فيه collateral damage. الفيلم كمان نازا, بالرغم إن هو تكلم عن artificial intelligence اللي بيستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي, ما قالش إن هو الإرهابيين بيختفوا ويتخفوا وراء المدنيين. يعني طبعا هو لابد ان هم ينظروا للامور من الوجهتين. انا لا ادافع عن جيش الدفاع الاسرائيلي, لكن كمان الفيلم فياسكو لانه لم يذكر اسماء الجنود ولا رتبهم ولا مناصبهم ولا رتبتهم بالجيش الاسرائيلي, بل اخفوا وجوههم. وفي نفس الوقت لم يذكروا ان الارهابيين في غزة بيختفوا وراء المدنيين, فطبعا اسرائيل لا تجد حلا الا انها تضرب المكان اللي فيه الارهابيين. وكمان بيعطوهم انذار للاخلاء في خلال 10 دقائق. ماذا نريد أكثر من هذا؟ طبعا ممكن جيوش تستخدم الارتفيشال انتليجنس, لكن بتقنية, بتحذير, بريستريكشنز, بموراليتي على قد ما نقدر. وطبعا نأخذ بالحسبان ان تكون الهيومن فاكتور هي اللي بتلم بالموضوع. اللي لا تذكره الدول ومنها البانيزي وخلافه, هو ان الارتفيشال انتليجنس ده بداخل كل بيت, بل بداخل الموبايل فونز.
4: صحيح.
11: لكن بناء يعني محتوى ونحتويه بقدر الإمكان حتى لا يخرج عن الطوع. فطبعا كمان احنا بنستخدم الارتفيشال انتليجنس في الميديسن with restrictions. يعني عندنا الميديكال بورد, المجلس الأطباء الأسترالي, يحذرنا من الإفراط في استخدام الارتفيشال انتليجنس. ولابد أن احنا نستخدم الهيومن مايندز, our experience, our pathology, radiology, diagnosis, كل هذه الأشياء.
4: نعم.
11: أتذكر لما كنت في بالثانوية, بالصف الثانوي, درسنا قصة اسمها Operation Mastermind, وكانت الكتب في هذا الوقت تأتي من لندن من إنجلترا. وأوبريشن ماستر مايندز كان عن الكمبيوتر, عملوا كمبيوتر والكمبيوتر كان في جزيرة نائية في الباسيفيك, ساوث باسيفيك, وإنجلترا حطت هناك هذا الكمبيوتر حتى يسيطر على الجنوب الشرقي من العالم, لكنه خرج عن طوع الإنسان, فأرسلوا واحد حتى يبرمج, يعيد برمجة الكمبيوتر قبل ما الكمبيوتر يفجر المنطقة كلها. كل هذا في احنا بنتكلم عن السبعينات. فهذا الارتفيشال انتليجنس وانها تخرج عن طوع الإنسان ليس بشيء حديث ولا هو حكرا على العصر الحديث. ووصل فعلا هذا الشخص وسموا العملية Operation Mastermind, ولأن القصة النوفل, القصة اللي كنا بندرسها, هذا طبعا قصة خيالية, ووصل للآخر وبمجهوده قدر ان هو يدخل الكود.
4: نعم.
11: في الكمبيوتر هذا كله يعرفنا ان الانسان ممكن يخترع اشياء جميلة.
4: صحيح.
11: لكن ممكن تنقلب عليه, ينقلب السحر على. نعم. الساحر.
4: نعم دكتور حمدي، بهالخبر السريع اليوم اللي طلعنا قبل ما اروح لاستراحه لو سمحت، بدي تعليقك حول القرار الامريكي بحظر كل شركات الطيران الايرانيه بكل انحاء العالم. شو عندك تعليق يعني هيك سريع حول هذا الموضوع؟
11: ان هي ما ستفعل يعني تحذير
4: حظر
11: ان هم ينزلوا ايران يعني حظر ان هم يهبطوا بمطار طهران. يعني هو طبعا هذا القرار هو بيحاول يضع عقوبات اقتصادية اجتماعية على إيران حتى تأتي إلى مائدة المفاوضات. طبعا كل هذه الأشياء مر فيها العراق، وضعوا التحالف قوى التحالف الدولي على العراق أيام صدام حسين عقوبات. من الذي suffered and went through trials and tribulations؟ ليس الناس اللي بالسلطة، لكن كان الشعب العراقي، كانوا يموتون للأطفال لأن لهم لا في تغذية ولا حليب ولا أدوات طبية ولا أدوات الجراحة، كل هذه الأشياء. وكان صدام قاعد على كرسيه هو وشوية الناس اللي حواليه مبسوطين. فطبعا لابد نعلم أن العقوبات الاقتصادية sanctions, restrictions, warnings, flying, banned flying zones preventing any airports in Iran to be operational. كل هذه الأشياء سوف تؤثر على الشعب الإيراني ولن تؤثر لا من بعيد ولا من قريب على الموجودين بالسلطة. لابد أن الموجودين بالسلطة يتنزلوا عن السلطة، كما ذكرت سابقا يوم أن وقف موسى نبي الله كليم الله أمام فرعون ويقول له أطلق شعبي، هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدني، رفض فرعون. فجاء موسى بالضربات العشر على أرض مصر وحطمها. عبيد فرعون قالوا لفرعون إلى متى يكون هذا فخا لنا، أطلق الشعب ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم أن أرض مصر قد خربت بسببك؟ هذا الكلام يتقال النهاردة اليوم للذين موجودين في السلطة في إيران.
4: نعم.
11: إلى متى يكون هذا فخا لكم يا آية الله؟
4: نعم.
11: إلى متى يكون هذا فخا لكم؟ ألم تروا بعد أن أرض إيران قد خربت بسببكم؟ تنازلوا عن السلطة واتلقوا السلطة للمدنيين. المشكلة في المتدينين رجال الدين بكل دين يظنون أنهم في موقف السلطة وفي موضع الأمر والنهي. حتى المسيحيين بالقرون الوسطى، حتى جاءوا بالقرون الوسطى وقالوا للمسيحيين لا أنتوا خليكوا بالفاتيكان وهنعمل لكم مدينة وجميلة، وقد زرتها أنا لشيطال فاتيكان مدينة الفاتيكان وشفت الحرس السويتس جاردز الحرس السويسري اللي طبعا هم بيتشينجوا في جاردز، وكل هذه الأشياء جميلة. قالوا للمسيحيين انتوا خليكوا بالفاتيكان سيتي وإحنا هنسمع كلامكم، لكن لا تدخلوا السياسة إلى الدين ولا الدين إلى السياسة. ذات الشيء بالنسبة للمسلمين، الإخوان المسلمين والسلفيين يريدون أن يطبقوا الشريعة بالقوة. حتى جاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الدكتور أحمد الطيب إبان الربيع العربي سنة 2012، وقال كلمته المأثورة: الدين لا دخل له بالسياسة، السياسة مستنقع قذر، ابعدوا الدين الحنيف عنه. وهذا هو المفروض كمان الشيعة بإيران، السياسة مستنقع قذر، ابعدوا الدين عنه، لماذا تدخلون هذا في ذاك؟ فلابد ان هم يتنازلوا عن السلطه حتى ترجع ايران مره اخرى الى مرحله الازدهار. الى متى يكون هذا فخا لنا؟ الم ترى بعد ان الارض قد خربت بسببك؟ 3000 سنه وما زال صوت عبيد فرعون يتردد صداه على مدى الاجيال.
4: شكرا لك دكتور حمدي بولوس. الوقت معنا من منطقه جرينفيل سيدني، معنا بول، صباح الخير.
12: صباح النور مدام كلود، كيف الصحة اليوم؟
4: يا هلا صباح النور
12: مدام كلود. يا عادتي على الشعب الفقير بياخدونا من حرب لحرب وما حد عم بيروح من هالكبور، عم بيضل هالصغور يا حرام، يعني الحزن والتعتير أكتر من هيك ما بقى يصير. هادي الكبور بيبعدين على شاشة التي في موبايلهم بيفكروا حلا عم بيلعبوا بلاي ستيشن وعم بيعملوا كل هالحركات. بكره يكون معنا عذر يضرب قنبله نووية لاكثر ولا اقل والاي ام جي بكره بتذكرينا يعني بحيط الله مين اللي عم بيربح من الحرب. بس بدي اعرف مين اللي عم بيربح.
4: ما حدا بيطلع ربحان من الحرب. ما حدا
12: وليش الحرب لكن وليش الحرب بيعملوا شيء قانون يزبطوا فيه النظام العلمي والسلم لكل الناس لانه حرام واحد يكون ما معه خبر بشيء انه هيك يقتل لانه انا بفكري بدي اقتله. لا هذا حرام.
4: نعم
12: هيدي الكل اللي بده
4: تمنياتنا تمنياتنا ان يكون في سلام. ولكن السؤال اللي اليوم طرحناه فيما بيتعلق بالنسبه لاداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب هيدي العقوبات على ايران كيف بتشوفها؟ هل ممكن يعني تؤدي الى حلول وتصعيد؟ هذا تصعيد يعني كمان اليوم اللي عم بيصير.
12: مدام كلود بتسمحي لي بكلمه؟
4: تفضل.
12: انت بتقولي انه ايران الايد ايش اسمه الايدي ما بعرف كيف شكل بتقولي انت اللي حواليه حزب الله انه اسرائيل عم تاخذ من حزب الله معي
4: ازرع
12: سوري
4: الازرع عم تحكي عن ازرع ايران
12: الازرع مزبوط هاي الازرع رحت عن بالي سوري الازرع هاي الايرانية اوكي مثل ما ايران عندها ازرع كمان ايران بدها تضرب الازرع الامريكانيه لاكثر ولا اقل. بس كلنا خسرانين ما حدا بيربح كلنا خسرانين. وعدنا دونالد
4: بس الفرق بس الفرق
12: قالنا البنزين بدولار ونص طفى بخمسة دولار بامريكا.
4: هلا انت يعني بتقول معلي بول انت بتشوف الازرع الأمريكية مثل الأزرع الإيرانية الأزرع الأمريكية متحال فيه وياهم ممكن لأصدق أنت دول الخليج ولكن دول الخليج ما شنت حرب مثلا على إيران كانت عم بتحاول تسعى لتفعيل الدبلوماسية كانت ما بدها الحرب من الأساس.
12: مدام كلود مثل ما يجربوا يعملوا صلح مع سوريا وموعوها بهالجيورة عيدي اللي ما بقى فيها تطلع منها بعمر حياتي مع بالأحرب في كذب كتير وفي تنصيب كتير وما حدا بيريد السلم يعني للأسف الكبار ما بيريد السلم. لو بيريد السلم كنا ارتحنا من الحرب من 35 سنة.
4: نعم سمير من
12: سوري لأنك سمعتيني ممنونك.
4: أهلا وسهلا فيك بالعكس خليك معنا أكيد على السمع بول. رح انتقل لاتصال معنا سمير من بوكيميل سيدني. صباح الخير.
13: صباح الخير مدام كلود كنت عم بتسمع لقراءتك الصباح وعم تتفضلي تقولي بالنسبة لإيران ليش بدها تقصف دول الخليج إنه شو السبب يقصف دول الخليج. أول شيء عندك أول شيء نحن بنعرف كلنا بنعرف إنه منه شيء جديد بالنسبة لإيران تنطلق بهالخطوة هيدي. كان حسن نصر الله كل عمره بخطوبيته لما يهدد دول الخليج ويقول لهم بنياتكم ومدنكم زاد يعني السنة هاي الخطوبات بنعرفها وسامعينها والكل بيسمعوها إنه منه شيء جديد بالنسبة للموضوع يعني. وأكيد إنه لأنه في حقد عقائدي في حقد تاريخي لهالسبب هذا استمر طلع من الصدور مدام كلود لأنه ما في مصارحة حقيقية وما في شغل مزبوط. ودائما أنا كنت أقول مدام كلود أنه إيران عم بتساعد حماس السنية بقلب إسرائيل وهالشي هذا منه ما حيودي لمطرح بعيد لأنه ما حيخلوا حماس تربح مدام كلود أني بيعرفوا هالشي هذا لأنه ما حيخلوا السنية أنه يقولوا نحن حررنا فلسطين وكذا وهالأمور. But anyway, مدام كلود الأمور معروفة.
14: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday.
15: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
16: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابق تحت الحد الأقصى للسرعة كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا.
17: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
18: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
19: تمام 12 بالتوقيت الفرنسي.
20: وهيبة خداش.
19: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين: الاشتباكات المتواصلة بين الحوثيين والقوات اليمنية تخلف أكثر من 150 قتيلا خلال اليومين الماضيين، والأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد النازحين في اليمن 230 ألف في الأشهر المقبلة. أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ اليوم، ولقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، وروسيا تهاجم أوكرانيا ليلا. الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند يوقعون اتفاقية لتهدئة الخلاف بشأن الجزيرة اليوم.
20: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
19: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلن الحوثيون في اليمن عن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية التي تدعم القوات الحكومية في اليمن، استهدفت مدينة المخة الساحلية الاستراتيجية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على شنهم هجوما خاطفا مكنهم من السيطرة على مضيق باب المندب الحيوي لتدفقات الطاقة والشحن العالمية، وقتل 154 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين، ولا تزال متواصلة بين القوات الحكومية والحوثيين، فيما لا تزال الأزمة الإنسانية متواصلة. الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد النازحين في اليمن 230 ألفا في الأشهر المقبلة. وفي خضم هذا التصعيد في اليمن والتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تنطلق اليوم في نيويورك أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت قد استهلت أمس بلقاء جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وسيكون هذا الموعد حافلا بالاجتماعات التي تناقش ملفات عدة، ومنها التصعيد في الشرق الأوسط بجبهاته المختلفة، ومنها في لبنان. يأتي هذا فيما استمر القصف الجوي والمدفعية، وهذا القصف الجوي طبعا الإسرائيلي كان على جنوب لبنان. والتفاصيل مع فالنتينا سمعان.
0: شن الطيران الحربي غارات على كفر تبنيد، درسريان وأطراف برعشيد، في حين قصفت المدفعيات إلى العلي الطاهر ووادي زبئين، كما محيط محطة التكرير في سهل مرجعيون وبلدة قونين، واستهدفت أيضا أطراف بلدات حداتة، حريص، نواطي الفوقة، كفر تبنيد، ميفدون وزوتر الشرقية، البلدة التي تم إحراق عدد من منازلها والتي تعرضت أيضا لغارة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. أما التفجيرات فطالت درسريان، عيناتا، مركبة وميس الجبل، لكن أعنفها كان في المنصوري، حيث نفذ ما لا يقل عن 11 تفجيرا تزامنا مع رصد تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. إلى ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية على وادي سلوقي، بينما ألقت مسيرة قنبلة صوتية فوق منطقة العريش في حداتا، في حين انفجرت درون على سطح منزل في أطراف ميفدون بعدما سقطت أثناء تحليقها في أجواء البلدة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
19: فالنتينا، وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وذلك بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. هذا وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد التقى بنظيره الأمريكي أمس في نيويورك. نستمع إليه.
21: Notre volonté d'essayer de tout faire pour rouvrir justement Hormuz, permettre de libérer les volumes. Il y a plusieurs solutions qui ont été évoquées, des solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures, qui permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers. L'autre chose dont nous avons parlé, c'est aussi la situation en mer Rouge. Et là-dessus, sans rentrer dans une confrontation et

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتصعيد في الشرق الأوسط وفي البحر الأحمر وكذلك الملف الأوكراني. أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية، ذلك غدا تحديث وزير الخارجية الأمريكي عن قرب توقفها عن العمل تحت ضغط عقوبات بلادها. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة غرينلاند والدنمارك لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود الأمريكي في غرينلاند وربما تضع حدا للأزمة المتعلقة بالجزيرة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.

قبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: three would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success, the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Oeft Anna kunt ekel meat elf marshmallow. No way kunt een tartrabassea. Ze kunnen allemaal arbeids nemen. Serien maken alle 2ME Australia. Gelijk om aan alle ahlal agane min Sharjah al-Awsat.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: The new music first.
1: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
2: بصفن أنا فيكي صفن عمره ما يرف الجفن لعيونك تغرق

0: 2ME Music.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7 p.m. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: ME Australia News.
8: تمام 12 بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. الاشتباكات المتواصلة بين الحوثيين والقوات اليمنية تخلف أكثر من 150 قتيلا خلال اليومين الماضيين، والأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد النازحين في اليمن 230 ألف في الأشهر المقبلة. أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ اليوم، ولقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، وروسيا تهاجم أوكرانيا ليلا. الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند يوقعون اتفاقية لتهدئة الخلاف بشأن الجزيرة اليوم.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلن الحوثيون في اليمن عن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية التي تدعم القوات الحكومية في اليمن، استهدفت مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على شنهم هجوما خاطفا مكنهم من السيطرة على مضيق باب المندب الحيوي لتدفقات الطاقة والشحن العالمية، وقتل 104 50 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين ولا تزال متواصلة بين القوات الحكومية والحوثيين، فيما لا تزال الأزمة الإنسانية متواصلة. الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد النازحين في اليمن 230 ألفا في الأشهر المقبلة. وفي خضم هذا التصعيد في اليمن وتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تنطلق اليوم في نيويورك أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت قد استهلت أمس بلقاء جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وسيكون هذا الموعد حافلا بالاجتماعات التي تناقش ملفات عدة، ومنها التصعيد في الشرق الأوسط بجبهاته المختلفة ومنها في لبنان. يأتي هذا فيما استمر القصف الجوي والمدفعية، وهذا القصف الجوي طبعا الإسرائيلي كان على جنوب لبنان. والتفاصيل مع فالنتينا سمعان.
10: شن الطيران الحربي غارات على كفرتبنيد، درسريان وأطراف برعشيد، في حين قصفت المدفعيات إلى العلي الطاهر ووادي زبئين، كما محيط محطة التكرير في سهل مرجعيون وبلدة قونين، واستهدفت أيضا أطراف بلدات حداتة، حريص، نواطي الفوأة، كفرتبنيد، ميفدون وزوطر الشرقية، البلدة التي تم إحراق عدد من منازلها والتي تعرضت أيضا لغارة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. أما التفجيرات فطالت درسريان، عيناتا، مركبة وميس الجبل، لكن أعنفها كان في المنصوري، حيث نفذ ما لا يقل عن 11 تفجيرا تزامنا مع رصد تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. إلى ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فسفورية على وادي سلوقي، بينما ألقت مسيرة قنبلة صوتية فوق منطقة العريش في حداتا، في حين انفجرت درون على سطح منزل في أطراف ميفدون بعدما سقطت أثناء تحليقها في أجواء البلدة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
8: فالنتينا، وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وذلك بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. هذا وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد التقى بنظيره الأمريكي أمس في نيويورك. نستمع إليها.
11: Notre volonté d'essayer de tout faire pour rouvrir justement Hormuz, permettre de libérer les volumes. Il y a plusieurs solutions qui ont été évoquées, des solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures, qui permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers. L'autre chose dont nous avons parlé, c'est aussi la situation en mer Rouge. Et là-dessus, sans rentrer dans une confrontation et une escalade, comment mieux sécuriser les sites de sortie du pétrole en mer Rouge, qui sont aussi importants pour les cours mondiaux. Puis on a une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques.
8: كنا في الاستماع للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وكان يتطرق إلى الملفات التي بحثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتصعيد في الشرق الأوسط وفي البحر الأحمر وكذلك الملف الأوكراني. أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية، ذلك غدا تحديث وزير الخارجية الأمريكي عن قرب توقفها عن العمل تحت ضغط عقوبات بلادها. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة غرينلاند والدنمارك لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود الأمريكي في غرينلاند، وربما

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and E Australia. عايشين معكم.

0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favourite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Get the news first from 2ME.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: Maryland Denture Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الـKFC.

0: You'll love it.
1: The best talk back.
2: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوه هونيك وبيسمعوكي. لا ميشيغان أو أوهايو لوس أنجلوس.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show. On 2ME Australia.
0: You'll love it.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up, wake up.
5: 2ME Trusted Talk Back.
6: على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بتركها على طول على طول.
5: Listen to Australia's only Talk Back.
7: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروجرامكم.
5: Listen to Talk Back. 2ME Talk Back Australia.
8: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: To ME Australia Sunday. To ME Australia. Do my Sunday dreaming. Oh yeah. 24/7 on the air every hour. First, first, first, first. To ME Australia News.
7: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
8: وهيبة خداش،
7: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. الحوثيون يتهمون الرياض بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية، والمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن تخلف أكثر من 150 قتيلا خلال اليومين الماضيين. الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر من أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تثير شبح تطهير عرقي. إيران والولايات المتحدة تلمحان لاستئناف المحادثات خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وقتل بينهم طفل في ضربات ليلية روسية على أوكرانيا.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم إلى تفاصيلها. لا يزال التصعيد الميداني سيد الموقف في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، وكان قد أدى خلال اليومين الماضيين إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، ويأتي هذا في وقت أيضا قتل فيه مدنيان اليوم في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن قرب الحدود مع السعودية إثر غارات نسبها الحوثيون إلى الرياض. هذا توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك إلى 230 ألف شخص. هذا التصعيد يتزامن مع أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت اليوم في نيويورك في مشهد تتقدم فيه الحروب على جدول الأعمال في وقت سيلقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الأمم المتحدة يتوقع أن يؤكد فيه تحقيق انتصارات عسكرية والترويج لنفسه على أنه صانع سلام. فهل تنجح اجتماعات نيويورك في إحداث اختراق في عدد من الملفات وفي مقدمتها الملف الإيراني؟ سؤال طرحه الزميل نضال شقير على الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة لنستمع لإجابته.
6: الحقيقة أنه من الصعب الاعتقاد أنه جولة مفاوضات في نيويورك أو ما يجري في نيويورك يمكن أن يقدم حلول عملية للمسألة الإيرانية التي تعمقت وتعقدت بشكل أكبر مع بدء فكرة العزلة الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة ومنع حتى الطيران الإيراني من الطيران، وهذا يعني وشركات الطيران الأخرى من الذهاب إلى إيران، وهذا يعني أنه نحن انتقلنا إلى مسألة أكثر تعقيدا ومرحلة يصعب الاعتقاد أنه حلول مفاوضات يمكن أن تقدمها. لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه نحن نسير باتجاه خطوات أمريكية أكثر تصعيدا باتجاه إيران، خصوصا مع استكمال إسرائيل لعملياتها في لبنان والاستعداد أيضا من دول المنطقة لاحتواء خطر الحوثي. فهذا يعني أننا أمام مشهد يصعب الاعتقاد أنه المفاوضات يمكن أن تقدم حلول عملية لحجم التعقيدات التي وصلنا إليها حاليا.
7: استمعتم للباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة هذا. وقال مسؤول إيراني إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية لاستئناف الدبلوماسية مع واشنطن. قال مسؤول إيراني كبير أيضا إن بلاده بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. وفي نيويورك سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني الذي يسعى إلى حشد المزيد من الدعم لبلاده في وقت تواصلت فيه الهجمات الروسية على بلاده. والتفاصيل مع محمد زاوي من كييف.
9: استهداف روسي جديد للعاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد باستخدام أكثر من 200 طائرة مسيرة بالإضافة إلى صواريخ فرط صوتية وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. الدفاعات الأوكرانية أعلنت اعتراض 186 هدفا جويا من بينها 177 مسيرة. إصابات مباشرة سجلت في 22 موقعا في مختلف مناطق البلاد. مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا كانت الأكثر تضررا حيث قتل 4 أشخاص على الأقل بعد استهداف منشآت صناعية. في كييف أصيبت بناية سكنية وأدت إلى إصابة 4 أشخاص وإجلاء وإنقاذ 10 المدنيين، كما سمعت انفجارات في مناطق كريفيريك وبافلوغراد وبولتافا. على الجانب الآخر امتدت الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي حيث أصابت مسيرات مصفات كوبيشيفت التابعة لشركة روس نفط في منطقة سمارا خلال الليلة الماضية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
7: ومن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتطرق إلى الملف الأوكراني حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما يثير في الوقت نفسه حسب غوتيريش دائما يثير شبح التطهير العرقي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
10: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة 1638 AM 2ME أستراليا، دائما كتار منا بيمرقوا بمرحلة حزن، وفي كتار ممكن أيام حزنهم أكتر من ناس. الحزن ما تزعلوا منه، ما تكونوا كئيبين، الحزن بيغسل القلوب، الحزن بيخلي الإنسان أرقى وأسمى، وبهيدي الطريقة فكروا لتوصلوا للفرح الدائم. تحياتي لإلكم جميعا.
11: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
12: بصفن أنا فيكي صفن.

ودايما عبر تو ام اي استراليا بوجه تحياتي لكل اللي انضموا لنا بهالوقت، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. اذا سقط الاحترام اذا سقط الاحترام ما في داعي ابدا لاي علاقه انه تتم. فلا حب من دون احترام، ولا صداقه من دون احترام، ولا حتى قرابة مستمعينا من دون احترام. بونسوار للجميع.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

حبتها حبتها مش قادر انسى ضحكتها حبتها.

bitter. أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبتها.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وكنت حب تستناني وجاني الرد.

run. We got. Oh, God.

0: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: This is 2ME Australia.
3: الاحترام هو شيء كتير مهم بالحياة، وفي ناس أوقات بيغلطوا بحقنا كتير، ولكن نحن لأنه منحترم حالنا ما منرد عليهم. فأوعكن تفكروا أنه هيدا الشيء ضعف، هيدا الشيء قوة، لأنه الضعف الحقيقي هو لما أنت تسب لشخص مجاهرة، معناتها أنتوا عم بتقولوا يابا طلعوا فيني وشوفوني. هون الضعف، والقوة تكمن في السكوت، لأنه ولا ممكن أو تقبل أنت أو لحواليك أنه تنزلوا لمستوى هيدا الشخص بالكلام. أحلى الشيء لهيك ناس التجاهل. مترافقين معكم، خليكن معنا. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: مثل ما بيقولوا فلتفرح يا صاحب القلب الطيب لم ولن يلوثوك. مستمرين دايما معكم 24 على 24 تتسمعوا معنا أجمل الأغاني دايما عبر 2ME أستراليا 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: TME Australia News.
8: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
10: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. الحوثيون يتهمون الرياض بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية، والمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن تخلف أكثر من 150 قتيلا خلال اليومين الماضيين. الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر من أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تثير شبح تطهير عرقي. إيران والولايات المتحدة تلمحان لاستئناف المحادثات خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وقتل بينهم طفل في ضربات ليلية روسية على أوكرانيا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. لا يزال التصعيد الميداني سيد الموقف في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، وكان قد أدى خلال اليومين الماضيين إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، ويأتي هذا في وقت أيضا قتل فيه مدنيان اليوم في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن قرب الحدود مع السعودية إثر غارة نسبها الحوثيون إلى الرياض. هذا وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك إلى 230 ألف شخص. هذا التصعيد يتزامن مع أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت اليوم في نيويورك في مشهد تتقدم فيه الحروب على جدول الأعمال، في وقت سيلقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الأمم المتحدة يتوقع أن يؤكد فيه تحقيق انتصارات عسكرية والترويج لنفسه على أنه صانع سلام. فهل تنجح اجتماعات نيويورك في إحداث اختراق في عدد من الملفات وفي مقدمتها الملف الإيراني؟ سؤال طرحه الزميل نضال شقير على الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة، لنستمع لإجابته.
9: حقيقة أنه من الصعب الاعتقاد أن جولة مفاوضات في نيويورك أو ما يجري في نيويورك يمكن أن يقدم حلول عملية للمسألة الإيرانية التي تعمقت وتعقدت بشكل أكبر مع بدء فكرة العزلة الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة ومنع حتى الطيران الإيراني من الطيران، وهذا يعني وشركات الطيران الأخرى من الذهاب إلى إيران، وهذا يعني أن نحن انتقلنا إلى مسألة أكثر تعقيدا ومرحلة يصعب الاعتقاد أنه حلول مفاوضات يمكن أن تقدمها. لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه نحن نسير باتجاه خطوات أمريكية أكثر تصعيدا باتجاه إيران، خصوصا مع استكمال إسرائيل لعملياتها في لبنان والاستعداد أيضا من دول المنطقة لاحتواء خطر الحوثي. فهذا يعني أننا أمام مشهد يصعب الاعتقاد أنه المفاوضات يمكن أن تقدم حلول عملية لحجم التعقيدات التي وصلنا إليها حاليا.
10: استمعتم للباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة هذا، وقال مسؤول إيراني إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية لاستئناف الدبلوماسية مع واشنطن. قال مسؤول إيراني كبير أيضا إن بلاده بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. وفي نيويورك سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني الذي يسعى إلى حشد المزيد من الدعم لبلاده في وقت تواصلت فيه الهجمات الروسية على بلاده. والتفاصيل مع محمد زاوي من كييف.
11: استهداف روسي جديد للعاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد باستخدام أكثر من 200 طائرة مسيرة بالإضافة إلى صواريخ فرط صوتية وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. الدفاعات الأوكرانية أعلنت احتراز 186 هدفا جويا من بينها 177 مسيرة. إصابات مباشرة سجلت في 22 موقعا في مختلف مناطق البلاد. مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا كانت الأكثر تضررا، حيث قتل 4 أشخاص على الأقل بعد استهداف منشآت صناعية. في كييف أصيبت بناية سكنية وأدت إلى إصابة 4 أشخاص وإجلاء وإنقاذ 10 المدنيين، كما سمعت انفجارات في مناطق كريفيريك وبافلوغراد وبولتافا. على الجانب الآخر امتدت الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي، حيث أصابت مسيرات مصفات كوبيشيفت التابعة لشركة روس نفط في منطقة سمارا خلال الليلة الماضية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
10: ومن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتطرق إلى الملف الأوكراني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما يثير في الوقت نفسه حسب غوتيريش دائما يثير شبح التطهير العرقي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: تحياتي لكل مستمعين راديو توامي أستراليا. ما تنسوا مستمعينا دايما تدخلوا على صفحة توامي أستراليا فيسبوك بيج، تعملوا لايك ولايكات لكل الانترفيوز أيضا، وتعملوا شير والكومنتس كلها عم نشوفها وعم نرد عليكم. بتمنى لكم سهرية حلوة، اسمحوا لنا نروح لفاصل وراجعين.
1: Get the news first from 2ME.

0: all night, playing more new music than anybody else.
1: All day, all night.
0: 2 AM Australia.
2: الدنيا مسرح كبير وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح. تحياتي.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
2: ودائما عبر إذاعة 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه.
6: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell, what the hell is going down, down, down?
9: Hit music.
10: Can I hear it?
11: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: تحياتي لكم من عبر 1638 AM to ME أستراليا. مهما كانت الحياة قاسية تعايش معها، ما تلعنها ولا تسبها، لأنه ببساطة الأشياء ما بتتغير، بس نحنا اللي منتغير. تحياتي لكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل داية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: Australia News.
11: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. الحوثيون يتهمون الرياض بشن ضربات دامية على مدينة المخ الاستراتيجية، والمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن تخلف أكثر من 150 قتيلا خلال اليومين الماضيين. الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر من أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تثير شبح تطهير عرقي. إيران والولايات المتحدة تلمحان لاستئناف المحادثات خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وقتل بينهم طفل في ضربات ليلية روسية على أوكرانيا.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. لا يزال التصعيد الميداني سيد الموقف في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، وكان قد أدى خلال اليومين الماضيين إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، ويأتي هذا في وقت أيضا قتل فيه مدنيان اليوم في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن قرب الحدود مع السعودية إثر غارات نسبها الحوثيون إلى الرياض. هذا وتوقف توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجددي المعارك إلى 230 ألف شخص. هذا التصعيد يتزامن مع أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت اليوم في نيويورك في مشهد تتقدم فيه الحروب على جدول الأعمال، في وقت سيلقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الأمم المتحدة تحدى يتوقع أن يؤكد فيه تحقيق انتصارات عسكرية والترويج لنفسه على أنه صانع سلام. فهل تنجح اجتماعات نيويورك في إحداث اختراق في عدد من الملفات وفي مقدمتها الملف الإيراني؟ سؤال طرحه الزميل نضال شقير على الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة، لنستمع لإجابته.
13: حقيقة أنه من الصعب الاعتقاد أن جولة مفاوضات في نيويورك أو ما يجري في نيويورك يمكن أن يقدم حلول عملية للمسألة الإيرانية التي تعمقت وتعقدت بشكل أكبر مع بدء فكرة العزلة الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة ومنع حتى الطيران الإيراني من الطيران، وهذا يعني وشركات الطيران الأخرى من الذهاب إلى إيران، وهذا يعني أن نحن انتقلنا إلى مسألة أكثر تعقيدا ومرحلة يصعب الاعتقاد أنه حلول مفاوضات يمكن أن تقدمها. لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه نحن نسير باتجاه خطوات أمريكية أكثر تصعيدا باتجاه إيران، خصوصا مع استكمال إسرائيل لعملياتها في لبنان والاستعداد أيضا من دول المنطقة لاحتواء خطر الحوثي. فهذا يعني أننا أمام مشهد يصعب الاعتقاد أن المفاوضات يمكن أن تقدم حلول عملية لحجم التعقيدات التي وصلنا إليها حاليا.
11: استمعتم للباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور عامر السبيلة هذا. وقال مسؤول إيراني إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية لاستئناف الدبلوماسية مع واشنطن. قال مسؤول إيراني كبير أيضا إن بلاده بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. وفي نيويورك سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني الذي يسعى إلى حشد المزيد من الدعم لبلاده في وقت تواصلت فيه الهجمات الروسية على بلاده. والتفاصيل مع محمد زاوي من كييف.
14: استهداف روسي جديد للعاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد باستخدام أكثر من 200 طائرة مسيرة بالإضافة إلى صواريخ فرط صوتية وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. الدفاعات الأوكرانية أعلنت احتراز 186 هدفا جويا من بينها 177 مسيرة. إصابات مباشرة سجلت في 22 موقعا في مختلف مناطق البلاد. مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا كانت الأكثر تضررا حيث قتل 4 أشخاص على الأقل بعد استهداف منشآت صناعية. في كييف أصيبت بناية سكنية وأدت إلى إصابة 4 أشخاص وإجلاء وإنقاذ 10 المدنيين، كما سمعت انفجارات في مناطق كريفيريك وبافلوغراد وبولتافا. على الجانب الآخر امتدت الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي حيث أصابت مسيرات مصفات كوبيشيفت التابعة لشركة روس نفط في منطقة سمارا خلال الليلة الماضية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
11: ومن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتطرق إلى الملف الأوكراني حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما يثير في الوقت نفسه حسب غوتيريش دائما يثير شبح التطهير العرقي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
15: الحياة هي عبارة عن موقف، وبالموقف تكتشف طينة الناس والأصدقاء الحقيقيين. مستمرين دايما معكم عبر أثير راديو توأمي أستراليا 1638 AM، ومعكم نحن كل النهار وكل الليل.

0: the press and exclusive, like this new one, and only from the original 2ME.
1: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة بصفن أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن.

0: دايما عبر أثير 100 أستراليا مكملين سوا مشوارنا. سؤال يسأل: ليش دايما منغمض عيوننا لما نضحك بشدة؟ ليش دايما منغمض عيوننا لما بدنا نحلم، لما بدنا نغمر، لما منكون بدنا نصلي؟ ليش دايما منغلق عيوننا؟ ببساطة لأنه أجمل ما في الحياة ما بتشوفه عينيك، ولكن بيشعر في قلبك على الأكيد. تحياتنا ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، بحبكن كتير.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع
2: ماما بخلي أنا أحكي. بدك تحكي ولا بدك تحكي؟
3: لا تفضل
2: اسمع. لا اوكي، انه ايران عندها اهداف اليوم بالمنطقه، ما عندها اهداف.
3: بس علموا اولادكم وعلمونا وعلموا الدنيا كلها كيف نحب بعض وكيف نتسامح. ما بنحكي بالماضي، خلينا نحكي بالمستقبل بمحبه وبتفاهم. وشكرا لكم.
2: مش مطلوب منا يعني هالمحبه.
1: صوتكم الحر ورايكم الحر واذاعتكم المفضله الحرار استراليا. Love it. Love it.
4: تغيير هام سيعرفه اصحاب الاغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: الإنسان المحب بالمجتمع والصديق الوفي، مهما حاولوا أنه يغيروه، مهما تعرض لتعانيت بظهره، مهما قالوا وعملوا وسووا فيه، ما في شيء رح بيغير من طيبة قلبه، وما في شيء أبدا رح بيخليه يحقد على هيدول الناس أبدا شو ما عملوا. نحن معكم دايما عبر إذاعة راديو 2ME أستراليا 1638 AM. منحبكم كتير.
6: Direct from the 2ME Archives.

0: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: دايما بيحكوا عن الصراحة والفرق بينه وبين الوقاحة، بيقولوا لك أنا إنسان صادق وصريح. يا أخواني، في فرق كتير كبير بين الإنسان الصريح العفوي وبين الإنسان الوقح. في فرق كتير كبير. أول شيء، إذا الشخص ما مش أنت مش طالب رأيه، يعني مش مضطر هو يعطي رأيه ومش مضطر يكون وقح، هيدا أولا. ثانيا، الإنسان الصريح هو إذا حبك بيقلك أنه حبك، وإذا ما بيحبك بيتجاهلك بكل بساطة، مش بيقعد بيعطي رأيه فيك، وهو بيكون مش أهل للنقد ولا أهل لشيء. وبهالأيام صارت كتير درجة، بدكن تطولوا بالكن، الفاشلين دايما هيدا ردن. تحياتي لكم، مترافقين دايما من تو ام اي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
10: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
11: وهيبة خداش،
12: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. الحوثيون يتهمون الرياض بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية، والمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن تخلف أكثر من 150 قتيلا خلال اليومين الماضيين. الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر من أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تثير شبح تطهير عرقي. إيران والولايات المتحدة تلمحان لاستئناف المحادثات خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وقتل بينهم طفل في ضربات ليلية روسية على أوكرانيا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم إلى تفاصيلها. لا يزال التصعيد الميداني سيد الموقف في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، وكان قد أدى خلال اليومين الماضيين إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، ويأتي هذا في وقت أيضا قتل فيه مدنيان اليوم في محافظة الجوف بشمال غربي اليمن قرب الحدودية مع السعودية إثر غارات نسبها الحوثيون إلى الرياض. هذا وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك إلى 230 ألف شخص. هذا التصعيد يتزامن مع أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت اليوم في نيويورك في مشهد تتقدم فيه الحروب على جدول الأعمال، في وقت سيلقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الأمم المتحدة يتوقع أن يؤكد فيه تحقيق انتصارات عسكرية والترويج لنفسه على أنه صانع سلام. فهل تنجح اجتماعات نيويورك في إحداث اختراق في عدد من الملفات وفي مقدمتها الملف الإيراني؟ سؤال طرحه الزميل نضال شقير على الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة، لنستمع لإجابته.
11: الحقيقة أنه من الصعب الاعتقاد أنه جولة مفاوضات في نيويورك أو ما يجري في نيويورك يمكن أن يقدم حلول عملية للمسألة الإيرانية التي تعمقت وتعقدت بشكل أكبر مع بدء فكرة العزلة الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة ومنع حتى الطيران الإيراني من الطيران، وهذا يعني وشركات الطيران الأخرى من الذهاب إلى إيران، وهذا يعني أن نحن انتقلنا إلى مسألة أكثر تعقيدا ومرحلة يصعب الاعتقاد أنه حلول مفاوضات يمكن أن تقدمها. لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه نحن نسير باتجاه خطوات أمريكية أكثر تصعيدا باتجاه إيران، خصوصا مع استكمال إسرائيل لعملياتها في لبنان والاستعداد أيضا من دول المنطقة لاحتواء خطر الحوثي، فهذا يعني أننا أمام مشهد يصعب الاعتقاد أنه المفاوضات يمكن أن تقدم حلول عملية لحجم التعقيدات التي وصلنا إليها حاليا.
12: استمعتم للباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور عامر السبيل هذا، وقال مسؤول إيراني إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية لاستئناف الدبلوماسية مع واشنطن. قال مسؤول إيراني كبير أيضا إن بلاده بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. وفي نيويورك سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني الذي يسعى إلى حشد المزيد من الدعم لبلاده في وقت تواصلت فيه الهجمات الروسية على بلاده. والتفاصيل مع محمد زاوي من كييف.
13: استهداف روسي جديد للعاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد باستخدام أكثر من 200 طائرة مسيرة بالإضافة إلى صواريخ فرط صوتية وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. الدفاعات الأوكرانية أعلنت اعتراض 186 هدفا جويا من بينها 177 مسيرة. إصابات مباشرة سجلت في 22 موقعا في مختلف مناطق البلاد. مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا كانت الأكثر تضررا حيث قتل 4 أشخاص على الأقل بعد استهداف منشآت صناعية. في كييف أصيبت بناية سكنية وأدت إلى إصابة 4 أشخاص وإجلاء وإنقاذ عشرات المدنيين، كما سمعت انفجارات في مناطق كريفيريك وبافلوغراد وبولتافا. على الجانب الآخر امتدت الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي حيث أصابت مسيرات مصفات كوبيشيفت التابعة لشركة روس نفط في منطقة سمارا خلال الليلة الماضية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
12: ومن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتطرق إلى الملف الأوكراني حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما يثير في الوقت نفسه حسب غوتيريش دائما يثير شبح التطهير العرقي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: دايما عبر 2ME أستراليا من أجمل الحكم اللي أنا شخصيا بحبها، حياة بيقودة عقلك أفضل بكتير من حياة بيقودة كلام الناس، وما بحياته كلام الناس كان منيح إلا دايما كان مؤذي، فشو بدكن بكلام الناس وما تخلوه يأثر على حياتكن. ببساطة كونوا أقوياء وحرين. تحياتي للجميع.

0: كثير من الإذاعات سياسة النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا
1: منكم ولألكم.

Ettinin fırsat safak. Ettinin fırsat safak. O insan hemmet.

0: تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر أثير راديو توأم إي أستراليا 16:38 AM. منتمنى لكم نهار حلو كتير مليء بالحب والفرحة والطمأنينة, وإن شاء الله يا رب هيك يجيكم شو اتصال أو تشوفوا شخص بتحبوه بهالنهار, هيك ينور نهاركم وتفرحوا بإذن الله. دايما معكم توأم إي أستراليا.
1: QME. Let's see what you got.
2: We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits, non-stop.
1: Your number one hit music station.
4: Yes.
1: 2ME Australia.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits, شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى, وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: مترافقين دائما عبر إذاعة راديو تو ام اي أستراليا 1638 AM وأيضا عبر الابليكيشن تو ام اي وكل الويب سايتات اللي بوصلوكم لنا وخاصة www.tome.com.au. ولكل تعليقاتكم أكيد عم نشوفها ونرد عليها بالفيسبوك بيج تو ام اي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكأفسي.
8: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدر تساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي،
11: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار، وفي عناوين هذه النشرة: أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 تنطلق على وقع أزمات عالمية وحروب في الشرق الأوسط وعلى أعتاب أوروبا وملفات مناخية عالقة. الرئيس دونالد ترامب في خطابه يدافع عن حربه على إيران وحشد الدعم لخطته في غزة واستئناف الحوار مع حول أوكرانيا. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يحذر الحوثيين من تكرار انتهاك حرمة المقدسات استفزازا لمشاعر المسلمين. خطة بغداد المرحلية لحصر السلاح وشروط الفصائل بين الانسحاب الأمريكي والاستقلال الاقتصادي. وفد حكومي سوري موسع في بيروت لمناقشة ملفات مشتركة وفتح صفحة في علاقات ندية بين البلدين. الوضع في أوكرانيا يراوح مكانه بين هجمات روسية ومضادة من أوكرانيا توقع ضحايا وخسائر مادية جسيمة. فرنسا تدعو قادة الاتحاد الأوروبي لحضور كلمة بابا عن أوروبا.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: وأستهل النشرة من نيويورك مستمعينا الكرام، وكما كان متوقعا من فحوى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة، فقد اعتبر أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن النظام الإيراني أزهق الأرواح على مدى عقود ويسعى لحيازة قنبلة نووية. وذكر الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بشر المفاوضات مع إيران لإنهاء دعمها للإرهاب ووقف هجماتها وبرنامجها النووي، لكنها رفضت. وتوعد ترامب باستخدام القوة العسكرية الأمريكية لحماية مصالح واشنطن في أمريكا اللاتينية. في المقابل قال مسؤول إيراني كبير إن طهران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. إذن انطلقت أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في مشهد تتقدم فيه الحروب على جدول الأعمال، لكن تداعياتها تتجاوز ساحات القتال إلى الطاقة والممرات الاستراتيجية. منى دويبية.
13: تبرز إيران وأوكرانيا في قلب مناقشات الجمعية العامة في نيويورك التي وصلها ساسة العالم، في وقت يبقى فيه مضيق هرمز إحدى أهم أوراق المواجهة بين إيران وواشنطن، فيما تتحرك على صعيد موازن وساطات قطرية وباكستانية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. وتطرح باريس فصل ملف الملاحة في هرمز عن بقية الخلافات مع طهران سعيا إلى ضمان حرية العبور. في المقابل يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلوديمير زيلينسكي لبحث فكرة باريس الداعية للوقف المتبادل لاستهداف منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية، بما يخفف الضغط على الأسواق ويحمي البنية التحتية الأوكرانية قبل الشتاء. في الصورة المطروحة في نيويورك هذه المرة خلاف دائر حول ممر هرمز الذي يحمل الطاقة إلى العالم والمنشآت التي تنتج وتوزع الطاقة في روسيا وأوكرانيا، وفي الحالتين تتحول الطاقة والممرات الحيوية إلى جزء من أدوات الضغط ومدخلا محتملا للتهدئة. على الأجندة أيضا ملفات أخرى تتأرجح بين غزة والسودان والذكاء الاصطناعي والمناخ والأراضي الفلسطينية وأزمة الثقة في المؤسسات الدولية. الجمعية العامة اليوم أمام سؤال أوسع من كل ملف منفرد، هل تستطيع الدبلوماسية استعادة مساحة التفاوض فيما أصبحت البنية التحتية والطاقة والممرات البحرية ساحات للصراع؟
11: شكرا لك منى دويبي على هذه القراءة. هذا ومن غير المرجح أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان الذي توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس الأمريكي وسط قيود أمريكية على وفده، بعدما رفضت واشنطن منح تأشيرات دخول لعدد من مرافقيه بينهم أعضاء في الفريق الإعلامي للرئاسة الإيرانية ليطرح أكثر من سؤال، هل تنجح اجتماعات نيويورك في إحداث خرق بالملف الإيراني؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة.
14: الحقيقة أنه من الصعب الاعتقاد أنه جولة مفاوضات في نيويورك أو ما يجري في نيويورك يمكن أن يقدم حلول عملية للمسألة الإيرانية التي تعمقت وتعقدت بشكل أكبر مع بدء فكرة العزلة الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة ومنع حتى الطيران الإيراني من الطيران، وهذا يعني وشركات الطيران الأخرى من الذهاب إلى إيران، وهذا يعني أنه نحن انتقلنا إلى مسألة أكثر تعقيدا ومرحلة يصعب الاعتقاد أنه حلول المفاوضات يمكن أن تقدمها. لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه نحن نسير باتجاه خطوات أمريكية أكثر تصعيدا باتجاه إيران، خصوصا مع استكمال إسرائيل لعملياتها في لبنان والاستعداد أيضا من دول المنطقة لاحتواء خطر الحوثي، فهذا يعني أننا أمام مشهد يصعب الاعتقاد أنه المفاوضات يمكن أن تقدم حلول عملية لحجم التعقيدات التي وصلنا إليها حاليا.
11: استمعنا إلى الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة متحدثا إلى الزميل نضال أشقر. إذا تنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، هل تعيد هذه الدورة دورة هذا العام إلى الأمم المتحدة دورها الرئيسي، أم سيعود إلى في حل الأزمات؟ إذا نستمع لفؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون دي جور.
15: هل وصلت الأمور مع إيران إلى الحلقة النهائية؟ هذا ما لا نعرفه حتى الآن، ربما سننظر إليه في الساعات والأيام القادمة إذا تم اجتماع ما بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك، وقد صرح الرئيس الأمريكي أنه مستعد لذلك. دونالد ترامب قال أنه مستعد للاجتماع، ولكن الرئيس الإيراني هناك يعني نقطة استفهام. هذا يأتي بالتناسب مع التيان الرئيس الصيني إلى نيويورك وواشنطن، وقد لن يحضر الرئيس الصيني اجتماع الأمم المتحدة، ولكن له اجتماع مع الرئيس ترامب في 24 من شهر سبتمبر، أي بعد 3 أيام. والجدير بالذكر أن أزمة إيران وأزمة هرمز تلقي بظلالها على الاقتصاد الصيني بشكل كبير جدا، وهي تضغط كما وأزمة باب المندب.
11: استمعنا إلى فؤاد خوري الحلوة المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجور متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. إلى اليمن المضطرب، حيث أعربت مجموعة السبع عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية الشرعية عقب تصاعد الهجمات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على سوق الطاقة. وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم في جدة ضمن السياق عن التنديد بمحاولة الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة، الذي لقي شجبا واستنكارا دوليين لما يمثله هذا الجرم، كما قال بانتهاك حرمة المقدسات من استفزازات لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة. وأسفرت المعارك المحتدمة في اليمن عن مقتل ما يقل عن 154 شخصا على الأقل خلال اليومين المنصرمين، بينما أعلن الحوثي سقوط قتلى وجرحى في غارة سعودية على مدينة المخا التي سيطرت عليها الجماعة جماعة أنصار الله في 10 أيلول/سبتمبر الجاري. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي زيدي عن خطة حكومية جديدة لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء عمل الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة. تفاصيل أوفى ينقلها من بغداد باسل محمد.
16: خطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمرحلة ما بعد 30 من أيلول سبتمبر الجاري موعد انسحاب القوات الأمريكية تشمل خطوتين: التزام الفصائل العراقية بعدم مهاجمة دول الجوار وبدء مفاوضات طويلة مع الفصائل لنزع سلاحها في غضون 3 أشهر على أن تنتهي العملية برمتها بحلول حزيران العام القادم. المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم العرجي أكد في تصريحات جديدة أن ملف نزع سلاح الفصائل هو شأن البيت الداخلي العراقي، وتحدث عن عملية تنظيم السلاح خارج سلطة الدولة وإخضاعه لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.

0: سلسلة لقاءات مع قادة عرب وأجانب على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان، حيث يستمر القصف الجوي والمدفعي كما تنفيذ التفجيرات وإحراق المنازل. من جانب آخر، وصل وفد حكومي سوري موسع إلى بيروت لمناقشة ملفات مشتركة بين البلدين وفتح صفحة جديدة في علاقات ندية بين دمشق وبيروت. من بيروت نقول نصيف.
1: يصل إلى بيروت الثلاثاء وفد سوري حكومي موسع يضم 6 وزراء في مهمة هي الأولى في حجمها وتمثيلها بين لبنان وسوريا منذ نشوء النظام الجديد في دمشق، لكنها تعكس في الوقت نفسه نظرة مشتركة إلى علاقات جديدة بين البلدين، هي الأولى من حيث التعامل الندي بين دولتين جارتين. الوفد الحكومي السوري الذي يضم أيضا مسؤولين في وزارات سورية يبحث في جملة ملفات ذات طابع مشترك اقتصادي واجتماعي وخدماتي إلى الطاقة والنفط والغاز والاستثمار، معبرا بذلك عن تبديد بعض الشكوك الأمنية التي رافقت وصول الرئيس أحمد الشرع إلى رئاسة بلاده بعد الكلام الكثير الذي قيل عن تدخل عسكري سوري ضد حزب الله سارعت دمشق إلى نفيه. وأظهرت عبر أكثر من زيارة لوزير خارجيتها أسعد شيباني لبيروت إلى تأكيد علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين وتنسيق الأمنية تصل خصوصا بمكافحة الإرهاب وأي إضرار بعلاقات البلدين. الوفد يضم وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والنقل والصحة، وهو سيلتقي وزراءه اللبنانيين. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا واسعا خلال الساعات المنصرمة بعدما هاجمت روسيا أوكرانيا بأكثر من 200 طائرة مسيرة إلى جانب صواريخ باليستية ومجنحة ومضادة للسفن. من كييف محمد الزاوي.
2: استهداف روسي جديد للعاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد باستخدام أكثر من 200 طائرة مسيرة بالإضافة إلى صواريخ فرط صوتية وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. الدفاعات الأوكرانية أعلنت اعتراض 186 هدفا جويا من بينها 177 مسيرة. إصابات مباشرة سجلت في 22 موقعا في مختلف مناطق البلاد. مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا كانت الأكثر تضررا، حيث قتل 4 أشخاص على الأقل بعد استهداف منشآت صناعية. في كييف أصيبت بناية سكنية وأدت إلى إصابة 4 أشخاص وإجلاء وإنقاذ 10 المدنيين، كما سمعت انفجارات في مناطق كريفيريك وبافلوغراد وبولتافا. على الجانب الآخر، امتدت الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي، حيث أصابت مسيرات مصفات كوبيشيفت التابعة لشركة روس نفط في منطقة سمارا خلال الليلة الماضية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: من الأخبار هنا في فرنسا، دعت باريس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى حضور كلمة يلقيها البابا لون 14 بشأن أوروبا الأسبوع المقبل خلال زيارته لفرنسا. وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستقدم مساعدات إضافية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، لكنها استبعدت خفضا عاما للضرائب المفروضة على المحروقات. منى دويبية والتفاصيل.
3: طلب الرئيس الفرنسي من المفوضية الأوروبية إجراءات استثنائية تسمح بزيادة إنتاج الوقود داخل أوروبا وخفض كلفته، ومن بين المقترحات تخفيف مؤقت لبعض المواصفات الأوروبية للوقود بما يسمح للمصافي بإنتاج كميات أكبر والسماح على نطاق أوسع باستخدام الديزل الذي يحتوي على نسبة أعلى من الوقود الحيوي. لكن هذه الإجراءات لا تعالج أصل المشكلة. أوروبا لا تستطيع تعويض النفط المفقود من الخليج بمجرد تعديل مواصفات الوقود، كما أن هامش المناورة ضيق خصوصا مع اقتراب الشتاء واستمرار اضطراب الملاحة في هرمز. باريس تطالب أيضا بتأجيل تطبيق القواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بانبعاثات الميثان على واردات النفط والغاز لمدة عام بحجة تجنب إضافة قيود تنظيمية إلى سوق تعاني أصلا من نقص محتمل. لكن المفارقة أن الخطة الفرنسية ليست خطة لخفض الأسعار بقدر ما هي خطة لإدارة الصدمة من خلال زيادة ما يمكن إنتاجه أوروبيا وتخفيف بعض القيود مؤقتا وتأمين الإمدادات إلى حين اتضاح مستقبل هرمز. والسؤال الأصعب، هل يكفي عام من التأجيل والإجراءات الاستثنائية إذا كانت المفوضية نفسها تقدر أن إعادة تأهيل البنية التحتية في الخليج قد تحتاج
4: صباح الخير لكم مستمعينا راديو تو أمي.

أستراليا. نرجع من جديد التحية لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السمع واللي انضموا لمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. ملفات عديدة رح يتم مناقشتها وكمان بنفس الوقت رح نضوي عليها بمشوارنا الصباحي، فبدعيكم لتكونوا معنا على السمع. أكيد خلافات سياسية حادة عم نشهدها على المستوى الأسترالي، والمنافسة عادة بتكون السياسية اللي أكيد منحب كمان ناخد الأراء من هيدي الجهة ومن هيدا الطرف، وكمان بنفس الوقت نسمع أراءكم حولها لحتى تكونوا دايما أنتوا الحكم على أي قضية، أي خبر، أي موقف سياسي يكون لكم كلمتكم وموقفكم. رأيكم دايما بهمنا عبر راديو تؤمي أستراليا، حيث الكلمة والرأي الحر يلي دايما نحن محافظين عليهم. الهوى لكم مستمعينا ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو لحتى تعطونا تعليقاتكم وأراءكم. صباح الخير من جديد لكل اللي صاروا معنا بهالوقت.

من تؤمية أكيد رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع أخبار البي بي سي من لندن، موجز إخباري محلي منتابع من خلاله أهم التطورات اللي عم تصير على صعيد أستراليا وجولة أخبار العالم البي بي سي من لندن. منتبعها نحن وياكم بعد وقفتنا مع البريك.

السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي. ترامب يكشف عما وصفه بلقاء جيد للغاية بين وفدين أمريكي وإيراني في نيويورك، ويقول إن طهران أمام خيارين: الدمار الشامل أو العظمة. غوتيرش يحذر مما سماه شبح التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، ويدعو إلى عدم السماح بتلاشي حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مجموعة السبع تطالب إيران بوقف تسليح حركة أنصار الله الحوثية، والحكومة البريطانية تعلن موافقتها على تقديم دعم عسكري للسعودية في مواجهتها للحوثيين في اليمن. حركة أنصار الله الحوثية تتهم السعودية بشن غارات على مدينة المخا الساحلية ومحافظة الجوف الحدودية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أجروا محادثات في الأمم المتحدة اليوم. وقال ترامب إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا وصفه بالجيد والمثمر للغاية مع مسؤولين إيرانيين استمر نحو 3 ساعات، وإن من المقرر عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب، معتبرا أن إيران أمام خيارين أحدهما سيء للغاية.
1: دام الاجتماع 3 ساعات، كان اجتماعا جيدا للغاية. لا يمكنني أن أتخيل لماذا لا يريدون الجلوس، فهم أمام عظمة محتملة أو التدمير الشامل. هما خياران، التدمير الشامل والبديل هو عظمة محتملة، قد تكون إيران بلدا عظيما.
0: كلام ترامب عن اجتماع المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في نيويورك جاء بعد ساعات من تهديده بالقضاء على إيران إذا لم تبرم اتفاقا لإنهاء الحرب. ورغم أن ترامب وصف إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، فقد أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستتوصل إلى صفقة معها مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستنهي الموضوع مع طهران بطريقة أو بأخرى.
2: تحياتي لكم مستمعي راديو توأمي أستراليا، متابعين مشوارنا الصباحي مع أخبارنا لليوم. إن كان على المستوى المحلي، زيارة رئيس الوزراء اليوم مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالوقت لهون عم نشهد ارتفاع حاد بأسعار البترول اللي وصل سعر يعني لتر ديزل $3، وهيدا أمر رح ينعكس على ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. بالوقت يلي كمان بعد أسبوع تقريبا أسبوعين رح نشوف اجتماع بنك الاحتياط اللي ما رح يتردد أبدا برفع الفائدة، هيدا بالإضافة لتراجع الأسعار المنازل. واليوم الائتلاف يلي عم يدرس خطة بكمان استعمال أموال السوبر أنيويشن، وهيدي خطة كانت طرحتها بولين هانسن. فرح نشوف نحن وياكم أهم الأخبار وانتبعها عبر راديو توأمي أستراليا بالوقت يلي كمان من الأخبار الدولية عملية حظر شركات الطيران الإيرانية بكل أنحاء العالم حسب ما صدر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي عم نشوف في تصعيد وتهديد كمان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالمقابل من قبل الحرس الثوري الإيراني. هل نحن أمام مواجهة جديدة وكيف رح ينعكس هذا الأمر على العالم؟
3: أحلى صباح وأحلى المنوعات مع كلود بالبريكفاست شو 2ME أستراليا.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: بالعناوين. ترامب يحذر إيران، إما الاتفاق أو الجحيم. الكتائب، تقاعس الدولة عن بسط سلطتها يعرض لبنان للخطر. نصار يتفقد قصر عدل النبطي. وصول الوفد السوري إلى بيروت. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: تعبولت.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين؟
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صاصات ما بيضلش نحل هالبكر.
3: اي رجال كبير
4: مش عارف هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: تصدرت إيران خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، إضافة إلى الوضع في غزة وأوكرانيا وفنزويلا، وصولا إلى دعوته دول العالم إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. ترامب الذي قال لقد تدخلنا بشكل حاسم لرسم ملامح العالم، دعا إلى المشاركة في حصار إيران لعزلها اقتصاديا، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغط عليها، محذرا إياها بين الاتفاق أو الجحيم. واتهم طهران بالسعي إلى استكمال تطوير قنبلة نووية، وقال إن الولايات المتحدة دعتها إلى توقيع اتفاق لكنها رفضت وارتكبت بالتالي خطأ فادحا.
1: لن أتساهل فيما يتعلق بإيران، الأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو أن إيران لن تحصل بتاتا على سلاح نووي. الجبناء والخونة كانوا يودون أن يقولوا إن الولايات المتحدة تقترب من نفاذ ذخيرتها، ولكن هذا ليس صحيح. لدينا كم من الذخيرة أكثر مما سنحتاجه، ونحن نبني الذخائر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ونضيف إلى مخزوننا بسرعة أكبر من أي وقت مضى.
0: هذا فيما بارز تطور لافت على خط طهران واشنطن مع إعلان إيران أنها نقلت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يفتح الباب أمام تسوية سياسية لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات. ووفق التقارير فقد نقل مسؤول إيراني رفيع استعداد طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، شرط أن تبدأ الولايات المتحدة برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. ومن على منبر الأمم المتحدة شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الصراعات في العالم تتفاقم بشكل كبير، داعيا إلى خفض التصعيد ووقف القتال. العاهل الأردني عبد الله الثاني شدد من جهته على أن أي تهديد لحدود بلاده الشمالية ولأمنها المائي هو تهديد لأمننا القومي، وقال لقد أظهرت حرب إيران مدى سرعة تأثير الصراع خارج المنطقة، لا سيما عواقب أزمة الطاقة والغذاء.
2: لا يمكن للقوة العسكرية أن تقدم حلولا فاعلة، فهي لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهاجرين ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي.
0: الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال أيضا إنه يجب المحافظة على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن على الحكومة الإسرائيلية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة. هذا وقد شارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي ومندوب لبنان الدائم السفير أحمد عرفة في افتتاح أعمال الجمعية العامة في نيويورك. وزير الخارجية يوسف رجي بحث أيضا في نيويورك مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أوضاع لبنان والمسار التفاوضي مع إسرائيل والفاتيكان الذي جدد دعمه لاستقرار لبنان. في المواقف جدد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة في موقفهما السيادي، ودعاهما إلى الإسراع في صناعة التغيير الحقيقي في لبنان وتنفيذ القرارات الحكومية بحصر السلاح. وأكد المكتب السياسي أن سيادة الدولة وحصرية السلاح تنطلق أولا من أحكام الدستور بمعزل عن المصالح والسياسات الخارجية، علما أن وجود السلاح خارج الدولة أثبت أنه لا يردع إسرائيل بل تسبب بدخول جيشها إلى جنوب لبنان. ورأى المكتب السياسي أن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل المعالجات المتجزئة، بل يحتاج إلى خطة طوارئ اقتصادية اجتماعية حقيقية، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولية في حماية الناس من تداعيات الأزمة، وأن تبدأ بخطوات ملموسة وسريعة وفي مقدمها خفض حصتها من سعر صفيحتي المازوت والبنزين. في الجديد الميداني اليوم، سلسلة تفجيرات إسرائيلية في وادي سلوكي وعند أطراف ميس الجبل، واستهدف القصف المدفعي الخيام ويحمر شقيف وبيت ليف وبرعشيت وكفر تبنيت، وتمركزت آلية إسرائيلية عند مدخل الخيام وقامت بتمشيط بالأسلحة داخل البلدة مع تفخيخ للمنازل وتفجيرها. هذا وتفقد وزير العدل عادل نصار في النبطية قصر العدل واطلع على الأضرار التي لحقت به، مؤكدا على ضرورة عودة الانتظام إلى العمل القضائي.
3: بدنا نقيم الوضع ونحن هون لهيك ومنقرر شو الأفضل للمتقاضين، ولكن أهالي الجنوب وأهالي النبطية بالقلب، وعلينا أنه نقوم بكل الواجبات تجاههم بالرغم عن الظروف الصعبة وبالرغم عن التحديات.
4: يعني مطالبات لترجع لأنه بعودة قصر العدل بتعود الحياة لمدينة النبطية.
3: مش هيك هلأ عم نعمل تقييم معين وعنا اجتماعات مع القضاة الموجودين هون اللي هني بالنهاية كمان رأيهم مهم، شو الأفضل تنقدر نأمن كل الخدمات، لأنه الموضوع مش بس في كمان مساعدين قضائيين، في كمان التبليغات، في كمان المحاكمات. المهم انه اكيد الرغبة هو انه العدلية هون ترجع تكون عم تشتغل بصورة طبيعية، ولكن ضروري كمان انه نكون عم نضمن افضل شروط العمل للمتقاضين وللقضاة.
0: المنتدى اللبناني السوري بعد الفاصل.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: عبر راديو تؤمي. خليكم معنا متابعين سوا المشوار. رح يكون لنا عدة لقاءات اليوم. لكل اللي حابي كمان ينضم لنا ويشاركنا على مواضيع اليوم على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. كمان رح نكون احنا وياكم مع الأخبار البرزي لليوم انطلاقا من الأخبار اللبنانية. اليوم ما يعاني منه الجنوب, وظاهر أنه الحرب بمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران اللي إلها انعكاسات كبيرة عم بتكون على الوضع الاقتصادي, هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة ل ما بعرف إذا هو تطنيش على ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان واستمرار الغارات اللي قد يقود من المفاوضات اليوم الإسرائيلية اللبنانية الإسرائيلية. هذا بالإضافة لمن سيتولى مهام اليونيفيل عنا بجنوب لبنان, هل فعلا قدرة الجيش اللبناني أنه يقوم بالمهمة أم رح يكون في هونيك دعم دولي لا تتولى كمان خاصة فرنسا اللي يعني كانت عم تتجاوب أنه هي وإيطاليا لمستعدين كمان أن يكون لقلهم قوات يحلوا محل قوات اليونيفيل بجنوب لبنان. رح نتابع كل هالمواضيع بيسي مشوارنا الصباحي من راديو تو ام اي.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: آخر وأهم الأخبار متابعها نحن وياكم بجولة أخبار الساعة 6 لليوم 23 من شهر أيلول عبر راديو تؤمية بتستمعوا لها لنشوف كيف انعكس القرار الأمريكي على شركات الطيران الإيرانية واللي صار في حظر عليها بكل أنحاء العالم بالإضافة للوضع في جنوب لبنان والوضع الاقتصادي العالمي اللي اليوم عم يهتز بسبب إغلاق مضيق هرمز وبسبب الحرب على إيران. رح تابع مع استراحة ومن بعد جولة أخبار الساعة 6.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حل عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
0: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف الكي إف سي.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا
8: (24/7) on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News. Thanmaya Navido with the top stories. US President Donald Trump has used an address at the United Nations General Assembly to defend the US-Israeli war against Iran. He's argued the war has prevented the Islamic Republic from obtaining nuclear weapons and has stifled the world's greatest state sponsor of terrorism. The American leader has called on his fellow global leaders to support his administration's economic sanctions on the country. And he's also denounced the International Criminal Court, calling on member states to leave it and rejected calls to regulate AI. Shadow Housing Minister Andrew Bragg claims the Labor government's housing and superannuation policies could turn Australians into forever renters. Opposition leader Angus Taylor has declined to weigh in on a debate over whether retirement savings could be used as collateral for a mortgage or to increase a person's borrowing capacity. The Super Members Council warned such a policy would just inflate house prices. But Senator Bragg has told 7:30 the coalition is still developing the policy. And Brisbane midfielder Lachie Neal remains likely to miss the AFL Grand Final after having his striking ban upheld at the tribunal. Neal had been slapped with a one-game suspension for an off-the-ball hit on Hawthorn's Jack Ginnivan in the Lions' preliminary final win over Hawthorn. But after a marathon hearing lasting over 4.5 hours, the panel has upheld the original decision. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: طاب مساؤكم في عناوين نشرة الليلة. إسرائيل تمدد حالة الطوارئ إلى 6 من تشرين الأول. ترامب لإيران، إما الاتفاق وإما الدفع إلى الجحيم. واجتماع أمريكي عربي في نيويورك.
1: نشرة أخبار 8 من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. شخصت أنظار العالم اليوم إلى نيويورك، حيث بدأت أعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة. نجم اليوم الأول كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الذي خصص معظم خطابه للهجوم على إيران، كاشفا أنه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق معها أو دفعها إلى الجحيم. وسأل: هل أدفعهم إلى الجحيم من دون أي فرصة للنجاة ومن دون أمل في عظمة مستقبلية أو أجيال مقبلة؟ مضيفا أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكن بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في 20 الثاني. لم يفت ترامب أن يذكر بالـ 7 من تشرين الأول ودعم إيران لحركة حماس. في المقابل كان وزير خارجيته أقل حدة، وكأن في الأمر توزيع أدوار. الوزير ماركو روبيو قال في حديث تلفزيوني إن الولايات المتحدة منفتحة على لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكنه أوضح أن أي موعد لاجتماع كهذا لم يحدد بعد. وتابع روبيو: نحن منفتحون على هذه الفكرة، لا أعتقد أن ثمة لقاء مقررا في الوقت الراهن، لكننا منفتحون تماما على مبادرة كهذا، وخصوصا إذا كان يمكن أن تفضي إلى شيء إيجابي وأن تتيح في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف الأسمى من كل هذه المسألة، وهو أن لا تتمكن إيران مطلقا من امتلاك السلاح النووي. بالعودة إلى المنطقة، وفي قرار مفاجئ مددت إسرائيل حالة الطوارئ الحربية على أراضيها حتى 6 من تشرين الأول المقبل، بعدما كشف عن تقارير استخباراتية أشارت إلى احتمال تصعيد التوتر على جبهتي إيران ولبنان. الجدير ذكره أن مدة انتهاء القرار تتزامن مع الذكرى 3 لحرب طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول 2023، حين اخترقت حماس غلاف غزة. البداية تبقى من مواقف ترامب وكل ما أحيط بها من تسريبات عن العلاقة مع إيران واحتمالات التواصل بين البلدين في هذا العرض مع الزميل يزبك وهبي. تفضل يزبك.
0: شكرا نيكول. ماذا سيقول ترامب؟ سؤال كان الجميع يترقب إجابته خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب الذي تحدث لأكثر من 30 دقيقة تطرق إلى ملفات تشغل العالم، أبرزها إيران والذكاء الاصطناعي، بوصفه جوهر خلاف وتنافس مع الصين. وقبل التوقف عندما قاله عن إيران، لنستمع إلى ما قاله عن الذكاء الذي وصفه بالمتفوق.
3: Whoever wins AI, you have to remember this, and now I say, whoever wins SI, whoever wins super intelligent, wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way.
0: ماذا عن إيران؟ ترامب وضع هذا البلد مرة أخرى وأمام قادة العالم أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق وفق الشروط الأمريكية أو التصعيد وخنقه اقتصاديا.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running. I did that already and won in a landslide. We won in a giant landslide. And I'll be here for 2.5 years. The Republican Party is running, and I'll be helping them. But I am not running. I gave absolutely no credence and will not give credence to the election when it comes to Iran. It doesn't even enter my mind. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon. The cowards and traitors. I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror. The terrorist regime is behaving badly, not because they are strong and confident, but because they are weak and desperate. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror, and oil prices will come plummeting down even lower than they were at the start of the conflict. And they were very low. In the United States, they were really low. With courage and resolve, anything is possible. Big changes can happen and happen fast.
0: ورغم كلام ترامب يبدو أن باب الدبلوماسية لم يغلق نهائيا، فقبل خطابه كشفت وكالة رويترز عن أن طهران سلمت في 16 من الجاري مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء يتضمن إمكان إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام مقابل تخفيف واشنطن الضغط العسكري ورفع الحصار عن الموانئ. أضافت رويترز أن تفاصيل المقترح الإيراني قد تبحث في نيويورك عبر وسطاء، وأن الوفد الإيراني الموجود هناك يتمتع بصلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي، مسار قابله إعلان الحرس الثوري الإيراني، وبالتزامن مع كلمة ترامب تمسكه بالرد العسكري على أي تصعيد قائلا إن طهران رفضت محاولات أمريكية للتواصل معها. فهل نحن أمام مفهومين للسلوك الإيراني؟ قبل خطاب الرئيس الأمريكي كان هناك وزير خارجيته ماركو روبيو يتحدث عن نافذة تفاوض لا تزال مفتوحة.
4: Do we know at this point whether President Trump is planning to meet with the president of Iran?
5: I think the president has said he has said that he's open to meeting with anybody. This is a president that will meet with anybody for the most part because he believes that engaging with people is important if you're going to solve problems. Doesn't mean you're going to end up agreeing with them, but it's important. So we're open to that. I don't think anything is scheduled at this point, but we're certainly open to something like that, especially if it has the prospects of leading to something positive and ultimately achieving the goal of what this is all about, and that is the fact that Iran can never have a nuclear weapon. They just simply can't. This is a radical clerical regime. You see how they treat their own people. You see the amount of damage and carnage that they've committed across the region where there are different proxies. A group like that can never have a nuclear weapon. And if we can achieve that outcome in a positive way, we'd love to do it.
0: في المحصلة بين التهديد والدبلوماسية تبقى نيويورك ساحة اختبار. هل تفتح باب اتفاق جديد أم تمهد لجولة تصعيد أخرى؟ تحدث عنها الملك الأردني الذي قال أن بلاده لن تتهاون أمام أي تهديد لحدودها وكذلك لأمنها، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن بلاده تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج لأن استمرار القتال لا يصب في مصلحة أحد. نيكول،
2: شكرا يزبك. وفيما كانت التحضيرات جارية للاجتماع الذي يضم ترامب وممثلي دول عربية في نيويورك، كان وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا يعقدون اجتماعا تشاوريا هناك، عبروا في ختامه عن القلق إزاء استمرار التوترات في المنطقة وأدانوا الاعتداءات التي تستهدف المملكة السعودية، وأكدوا دعمهم الثابت لسيادتها وأمنها، مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحل. فما هو المتوقع من الاجتماع الأمريكي العربي؟ سؤال توجهه نوجهه إلى مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هيبة نصر الموجودة في نيويورك. هيبة مساء الخير، ماذا إذن عن هذا الاجتماع وما الجديد الذي حملته كلمة الرئيس الأمريكي اليوم؟
6: أعتقد أن المسألة يعني مسألة اللقاء هي بديهية في ظل ما تشهده المنطقة وفي ظل قيادة الولايات المتحدة لحملة عسكرية تتأثر بها دول الخليج، ويعني الثمن الكبير تدفعه دول الخليج في هذه الحرب، وبالتالي هو يعني منطقيا أن يكون هكذا اجتماع وهو تقريبا شبه دولي.

0: لكن بداية الإجابة عليه هو في كلمة ترامب. اليوم ترامب أعتقد أجاب على الكثير من الأسئلة. أولا للمرة الأولى ترامب يبدو متمسكا بالنص الذي كتب، وهي لحظة مشابهة تماما للحظة التي أعلن فيها بداية الحرب على إيران، لم يستطرد، لم يخرج عن النص. فالحديث عن إيران كان كوهيرنت، كان يعني متماسك. أولا وضع الحجة بشأن إيران، يعني قال أنه لماذا الولايات المتحدة موجودة هناك. وأنا الكلمة اللي صار لي فترة يعني أسمعها التي استوقفتني هي كلمة unfinished business، أنه أمريكا أو الولايات المتحدة لن تترك الشرق الأوسط أو لن تترك هذا الملف unfinished business. قال أنه أنا على باب يعني أو على مفترق طرق لاتخاذ مسار من الاثنين، مسار ضربة عسكرية أو الاتفاق. وقال ما الذي يعنيه الاتفاق بالنسبة له هو عدم حصول إيران على سلاح نووي، وعدم حصول إيران على سلاح نووي سأترجم بناء على تطورات الأسبوعين الأخيرين، الولايات المتحدة كانت ترى أن بناء القدرات العسكرية الإيرانية بالطريقة التي كانت عليه هي بناء شيلد، يعني حصن لما يمنع أي دولة أن تهاجم إيران في حال أرادت بناء سلاح نووي. وبالتالي عندما بدأت الحرب بدأت بمهاجمة القدرات الدفاعية والهجومية لإيران. لا. طبعا تم ضرب المرافق النووية بالأول. لهذا الأهم أنه تحدث أنه الإيرانيين هم ينتظرون الانتخابات النصفية، لكن كانت رسالته واضحة، أنا لست متأثرا بالانتخابات النصفية لأن اسمي ليس على بطاقات الاقتراع. لذلك أعتقد كانت الرسالة واضحة أنه مستعد للتصعيد، لكن ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للساعات المقبلة؟ مصادر دبلوماسية تقول أن هناك حراك يعني كثيف ومكثف لمحاولة عقد لقاء على أعلى مستوى وقد يضم ترامب مع الإيرانيين. هناك حاجة لدى الكثير من الأطراف للتوصل إلى اتفاق، لكن أنا لا أرى أن هذا الاتفاق سيكون استراتيجي، قد يكون مرحلي، الجميع يريد شراء وقت، الجميع
1: صباح الخير لكم مستمعي راديو توامي أستراليا. مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بها نهار لل 20 درجة، أما على صعيد ميلبورن درجات الحرارة 19 درجة مئوية.

0: هايدي شمس الغنية نجوى كرم. هاودي الأغاني اللي حبيناهن واللي بعدهن كأنهن مبارح نزلتوا نجوى كرم. للحقيقة من الأغاني الحلوة كتير اللي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها مع بداية ساعة جديدة مع البريكفاست شو. من بعد ما تناولنا أهم الأخبار أخبار الساعة 6 منتابع نحن وياكم الأخبار كمان على المستوى الأسترالي وعلى المستوى الدولي بالإضافة لتعليقاتكم على الهواء على مواضيع اليوم مواضيع الساعة اللي بهمنا دايما مشاركتكم على 02-96-33-33-0. بالنسبة للغلاء البترول الكبير يلي اليوم نحن نشهده وما بعرف إلى أي مدى الحكومة راح تشتغل يعني بشكل تخفف من أعباء المواطن اليوم وما بعرف إلى أي مدى يعني كمان اليوم حيم لزيارة الوزير الطاقة كريس بوين للهند وأيضا للمملكة العربية السعودية لحتى نشوف يعني الاتفاقيات اللي راح تكون مع هالبلدين من بعد ما عم نشهد اليوم ارتفاع بسعر البنزين حوالي 2.40 دولار للليتر وهو أعلى مستوى له من 6 أشهر. وصل متوسط الديزل كمان على حدود 3 دولار 2.91 دولار للليتر وهو أعلى مستوى له كمان من 5 أشهر. هيدا بالوقت يلي عم تشهد منطقة الشرق الأوسط وبسبب الحرب على إيران واللي اليوم كمان الاضطرابات الموجودة والحاصلة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين هيدا اللي أدى إلى اضطرابات بأسواق النفط نتيجة التطورات بالمنطقة والأضرار يلي لحقت بالبنية التحتية النفطية بالمملكة. بيانات السوق بتشير إلى أنه حوالي 4.7 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط العالمي معرضة لتأثر مقارنة بمستويات أعلى بكتير بالمراحل الأولى من الأزمة. يعني هون مثل ما سبق ذكرت وزير البيئة طبعا اليوم هون في الكلايمت تشينج اند انرجي كريس بوين اللي رح يسافر هيدا الأسبوع للهند وأيضا للسعودية لمناقشة الأمن الطاقة وإمدادات كمان الوقود. بالهند رح يجتمع مع مسؤولين رح يزور مصفات جاماغار كمان هي أكبر مصفات للنفط بالعالم. بينتقل للمملكة للقاء وزير الطاقة الأمير عبدالله بن سلمان السعود كمان لمناقشة الإمدادات النفط بما في ذلك الأضرار يلي لحقت بخط الإيست ويست كمان هون. ف الوضع الاقتصادي اللي عم يتأثر أيضا بشكل كتير كبير نتيجة الحرب اليوم القائمة وبالوقت يلي رح يؤدي هيدا الشيء إلى ارتفاع كبير بأسعار النفط. ما بعرف يعني إذا فعلا هذه الزيارة لكريس بوين رح يكون في شيء إيجابي يعني من خلاله لحتى يخفف الأعباء على كاهل المواطن اليوم الأسترالي. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من أخبارنا لليوم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بذكر بأهم وأبرز أخبار وعناوين هذا الصباح. برجع بذكركم بأخبار دولية اليوم. ترامب يكشف عن لقاء أمريكي إيراني مثمر بنيويورك. إذن حسب المعلومات كشف عن لقاء أمريكي إيراني مثمر بنيويورك. الولايات المتحدة ترفض منح البرهان تأشيري الدخول وسط تهديدات العقوبات. إيران تلغي الرحلات إلى بغداد ومسقط. أيضا في عناوين اليوم في آخر الأخبار ترامب يدعو لانسحاب جماعي من المحكمة الجنائية الدولية ومن الأمم المتحدة. ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران ولكن بعد الانتخابات الظاهر. مش قبل الانتخابات، بعد الانتخابات. حسب ترامب يلي ذكر أنه الولايات المتحدة وإيران عملوا محادثات وأعرب عن اعتقاده بأنه رح يتوصلوا لتسوية، وأدلى ترامب بتصريحاته مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرمان بمقر الأمم المتحدة من دون الكشف عن مستوى المحادثات أو مضمونه. دعوته قدام يعني كانت بعد دعوته تيجي التصريحات بعد ساعات من دعوته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عزل إيران اقتصاديا وتوقع توصل لاتفاق معه عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بنوفمبر المقبل مباشرة. يعني الاتفاق بعد الانتخابات النصفية، ما بعرف يعني كيف هيدي محددة. فبالوقت يلي مع تغيير المواقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني صرت بتسمع موقفه تقول ماشي الحال، أنا ما بعرف بكرة يمكن يغير، بكرة يمكن يرجع يعلي السقف. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومن بعدها مباشرة مزيد من أخبار هذا الصباح براديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا
1: نحن وأنتم سوا على طول 1638 2ME أستراليا. نرجع لكم بعد لحظات.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضع وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: سوا منتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية على 1638 AM. بدي أتمنى على الجميع القيادة على مهل وبتأني. صباح اليوم عنا في سيدني بعض الضواحي اللي فيها ضباب كثيف، وكمان في الخبر اللي رح نتابعه نحن وياكم هذه الجريمة اللي وقعت الأسبوع الماضي بالبلو ماونتن وأدت إلى مقتل طفل، واليوم وجهت اتهام لوالدته من بعد التحقيقات يلي كانت تعانت ثلاث أطفال، أحدهم توفى على الفور واثنين إصابتهم خطيرة عم بيتم معالجتهم، وكمان هي حاولت الانتحار. واليوم وجهت تهمة القتل لهذه السيدة. إذا أنها الطفلة اللي توفى نتيجة عملية الطعن بسيارة بمنطقة البلوماتون في سيدني وجه تهمة القتل لولدته. رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل احنا وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM. أمير دولة قطر على إسرائيل الوفاء بتعهداتها بوقف العمليات والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار. خلينا نتابع مزيد من الأخبار لليوم بجولة أخبار الساعة 6:30، بتتابعوها وبتستمعوا لها عبر تؤمية من صوت لبنان الأساسية. لمتابعة أخبار لبنان أهم سلام عرض والعليم التطورات في لبنان واليمن. اليوم مشاركة رئيس الحكومة نواف سلام باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اليوم نواف سلام موجود في نيويورك وكان اجتماع مع العليمي لناقش التطورات بلبنان وأيضا باليمن. نتوقف عند بريك ومن بعدها الأخبار عبر تؤمي.
4: 2ME maximum heels and more maximum music maximum heels 2ME Australia.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
7: 24/7 on the air, every hour. First. 2ME Australia News.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: خلايا أزمات. مساء الخير لبنورما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. ترامب يحذر إيران، إما الاتفاق أو الجحيم. الكتائب، تقاعس الدولة عن بسط سلطتها يعرض لبنان للخطر. نصار يتفقد قصر عدل النبطي. وصول الوفد السوري إلى بيروت. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. تصدرت إيران خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، إضافة إلى الوضع في غزة وأوكرانيا وفنزويلا، وصولا إلى دعوته دول العالم إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. ترامب الذي قال لقد تدخلنا بشكل حاسم لرسم ملامح العالم، دعا إلى المشاركة في حصار إيران لعزلها اقتصاديا، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغط عليها، محذرا إياها بين الاتفاق أو الجحيم. واتهم طهران بالسعي إلى استكمال تطوير قنبلة نووية، وقال إن الولايات المتحدة دعتها إلى توقيع اتفاق لكنها رفضت وارتكبت بالتالي خطأ فادحا.
1: لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو أن إيران لن تحصل بتاتا على سلاح نووي. الجبناء والخونة كانوا يودون أن يقولوا إن الولايات المتحدة تقترب من نفاذ ذخيرتها، ولكن هذا ليس صحيح. لدينا كم من الذخيرة أكثر مما سنحتاجه، ونحن نبني الذخائر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ونضيف إلى مخزوننا بسرعة أكبر من أي وقت مضى.
0: هذا فيما بارز تطور لافت على خط طهران واشنطن مع إعلان إيران أنها نقلت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يفتح الباب أمام تسوية سياسية لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات. ووفق التقارير فقد نقل مسؤول إيراني رفيع استعداد طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، شرط أن تبدأ الولايات المتحدة برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. ومن على منبر الأمم المتحدة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الصراعات في العالم تتفاقم بشكل كبير، داعيا إلى خفض التصعيد ووقف القتال. العاهل الأردني عبد الله الثاني شدد من جهته على أن أي تهديد لحدود بلاده الشمالية ولأمنها المائي هو تهديد لأمننا القومي، وقال لقد أظهرت حرب إيران مدى سرعة تأثير الصراع خارج المنطقة، لا سيما عواقب أزمة الطاقة والغذاء.
2: لا يمكن للقوة العسكرية أن تقدم حلولا فاعلة، فهي لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهاجرين ولا تبني سلام، كما لا يمكنها إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي.
0: الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال أيضا إنه يجب المحافظة على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن على الحكومة الإسرائيلية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة. هذا وقد شارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي ومندوب لبنان الدائم السفير أحمد عرفة في افتتاح أعمال الجمعية العامة في نيويورك. وزير الخارجية يوسف رجي بحث أيضا في نيويورك مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أوضاع لبنان والمسار التفاوضي مع إسرائيل والفاتيكان، الذي جدد دعمه لاستقرار لبنان. في المواقف، جدد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة في موقفهما السيادي، ودعاهما إلى الإسراع في صناعة التغيير الحقيقي في لبنان وتنفيذ القرارات الحكومية بحصر السلاح. وأكد المكتب السياسي أن سيادة الدولة وحصرية السلاح تنطلق أولا من أحكام الدستور بمعزل عن المصالح والسياسات الخارجية، علما أن وجود السلاح خارج الدولة أثبت أنه لا يردع إسرائيل، بل تسبب بدخول جيشها إلى جنوب لبنان. ورأى المكتب السياسي أن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل المعالجات المتجزئة، بل يحتاج إلى خطة طوارئ اقتصادية اجتماعية حقيقية، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولية في حماية الناس من تداعيات الأزمة، وأن تبدأ بخطوات ملموسة وسريعة وفي مقدمها خفض حصتها من سعر صفيحتي المازوت والبنزين. في الجديد الميداني اليوم، سلسلة تفجيرات إسرائيلية في وادي سلوقي وعند أطراف ميس الجبل، واستهدف القصف المدفعي الخيام ويحمر شقيف وبيت ليف وبرعشيت وكفر تبنيت، وتمركزت آلية إسرائيلية عند مدخل الخيام وقامت بتمشيط بالأسلحة داخل البلدة مع تفخيخ للمنازل وتفجيرها. هذا وتفقد وزير العدل عادل نصار في النبطية قصر العدل واطلع على الأضرار التي لحقت به، مؤكدا على ضرورة عودة الانتظام إلى العمل القضائي.
3: بدنا نقيم الوضع ونحن هون لهيك ومنقري شو الأفضل للمتقاضين، ولكن أهالي الجنوب وأهالي النبطية بالقلب، وعلينا أنه نقوم بكل الواجبات تجاههم بالرغم عن الظروف الصعبة وبالرغم عن التحديات.
4: يعني مطالبات لترجع، لأنه بعودة قصر العدل بتعود الحياة لمدينة النبطية.
3: مش هيك هلا عم نعمل تقييم معين وعنا اجتماعات مع القضاة الموجودين هون اللي هن بالنهاية كمان الرأي المهم شو الأفضل تنقدر نأمن كل الخدمات، لأنه الموضوع مش بس كمان. في كمان مساعدين قضائيين، في كمان التبليغات، في كمان المحاكمين. المهم انه اكيد الرغبة هو انه العدلية هون ترجع تكون عم تشتغل بالصورة الطبيعية، ولكن ضروري كمان انه نكون عم نضمن افضل شروط العمل للمتقاضين وللقضاة.
0: إلى بيروت وصل مساء اليوم أكبر وفد حكومي سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، ويضم 6 وزراء وعددا من كبار المسؤولين لبحث ملفات اقتصادية وخدماتية واستثمارية. وهذا وينطلق غدا المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في فندق فينيسيا، وهو الحدث الاقتصادي والاستثماري الأبرز الذي يجمع وزراء وصناع قرار وحوالي 400 رجل أعمال لبناني وسوري. ومن المطار أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال أن بين سوريا ولبنان علاقة تاريخية، ونريد البدء بعلاقة صحية.
5: نبدأ علاقة جديدة، علاقة صحية، علاقة مسالمة، علاقة فيها حب، فيها صداقة، فيها إخلاص، فيها كل شيء نجمع الشعبين هدول اللي عانوا كتير. عانينا كتير، نحن اثنين عانينا للأسف، لكن اليوم بدأنا شيء جديد، ولادة جديدة لشعبين صنعوا التاريخ ورح نصنعه مرة تانية بإذن الله.
0: أما وزير الاقتصاد عامر البساط فقال سنسهل الأمور اللوجستية والقانونية.
6: العمودية إن شاء الله يفتح وفي سكانرز حتجي وحينتقل الشغل كتير عليه. بس بدي أرجع هون ووسع النقطة، وهذا ما علي بيقولها دائما، اليوم عنا فرصة تاريخية لتشبيك، يعني في تغييرات كتير عم تصير بالمنطقة، خريطة الاقتصادية للمنطقة عم تتغير. وبكل صراحة سوريا ولبنان هن المفتاح، مفتاح لهالخط البري الجديد، وإن شاء الله بالتعاون معهم بنقدر نستفيد من التغييرات الإيجابية اللي عم بتصير.
0: طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكثيف الجهود لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق المطار. أحال وزير المال ياسين جابر إلى نيابة العامة المالية كتابا يتضمن لائحة بأسماء أكثر من 100 مؤسسة من كبار المكلفين تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها. كما أحال وزير الأشغال ملف سيول المكلس والمنصوري إلى نيابة العامة التمييزية، مؤكدا أنه لا أحد فوق المساءلة، وطلب بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات. أصدر المجلس الدستوري قرارا برد الطعن المقدم إليه من 10 نواب ضد قانون أخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بعد أن أقره مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9. نختم النشرة بسؤال: ماذا بقي من قطاع الزيتون في الجنوب؟ تراز الخوري والتفاصيل.
7: أشجار الزيتون تجاوز عمر بعضها 80 و100 عام تحولت إلى رماد بفعل الحرائق، فيما تعذر على عدد من أصحاب البساتين الوصول إلى أراضيهم وقطف المحاصيل نتيجة الأوضاع الأمنية. نقيب المزارعين في الجنوب محمد الحسيني:
8: كروم الزيتون وكل الزراعات يعني في شيء تم تجريفه، في الزيتون المعمر القديم كانوا يقصوه ويسرقوه ويقلعوه من الشروش ويسرقوه، وفي شيء حرقوه. هلأ في بعض القرى اللي ما زالت موجودة بالقطاع الغربي والقطاع الشرقي مثل العرقوب مثل حاصبية، في بعض القرى تحت الاحتلال وأهلها موجودين، لا يسمح لهم بالخروج إلى حقول وبساتين.
7: بحسب الأرقام من وزارة الزراعة فقد تأثر إنتاجيا نحو 24,936 هكتارا من بساتين الزيتون في النبطي والشريط الحدودي، فيما سجلت خسائر إنتاجية مرجحة نحو 15,587 هكتارا، وتقدر كمية إنتاج الزيتون المفقودة بنحو 30,707 أطنان.
8: المنطقة الثانية اللي هي المنطقة المتاخمة للخط الأصفر للمنطقة المحتلة، هيدي خطرة جدا والمزارعين ما عم يقدروا يوصلوا له، يعني من الخط الأصفر في مطارح بعمق كيلو أو 2 كيلو، المزارعين ما عم يسترجوا يقربوا لأنه عم بيصير قواس عليهم، بتجي الكواد كابتر بتكب عليهم قنابل صوتية بيأزوهم بطريقة من الطرق، بنفروهم بهربوهم. أضيف إلى ذلك أنه استعملوا الفوسفور الأبيض بكثرة، حرقوا كل المنطقة وما خلوا فيها غطاء نباتي سواء كان حرجي أو كان بساتين.
7: ما يمكن قوله إن من نتائج الحرب الدائرة بين إسرائيل و ميليشيا حزب الله المحظورة أن أشجار الزيتون من المعمرة لن تعود، ما يضع المزارعين أمام تحديات كبيرة تتعلق بإعادة زراعة البساتين وتأمين الوصول إليها وحماية ما تبقى من المحاصيل وإعادة إنعاش قطاع الزيتون في الجنوب. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا وتنشط الرياح ولا سيما شمالا، فيرتفع معها موج البحر، أما الحرارة فتتراوح بين 23 و30 درجة.

0: وننسى أساميينا. مع هالمحطة الفيروزية اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا بسماع انتوا عم تشربوا قهوة، عم تتنقلوا من بيوتكم لأعمالكم، فمنتمنى لكم نهار يا رب يكون حامل لكم كل الخير، ونسمع أخبار مطمئنة ونسمع أخبار طيبة. هيدا شيء اللي بنتمنى الساعات اللي جاية تكون حاملة انفراجات، رغم أنه أميل شوي هيك ضئيلة بالنسبة لوضعنا بلبنان، اللي بعدها كتير من الأمور المعقدة بعدها عم تواجه اللبنانيين. ومثل ما سمعتوا بجولة الأخبار هيك بنهاية أخبار صوت لبنان الأساسية اللي ضوى على موضوع التدمير وحرق أشجار الزيتون المعمرة، واللي طبعا اليوم قدي رح يتأثر المزارعون بهذا الموضوع. والهدف هو أكبر من أن يكون حرق شجرة زيتون، يلي عم بيحاولوا تدمير كل شيء بالمناطق لحتى يمنعوا العودة وإمكانية السكن في هذه المناطق بالجنوب. فهذا شيء كتير مؤلم للحقيقة، وهيدي اللي مش لأول مرة بيضوى على هيدا الموضوع، عملية حرق أشجار الزيتون المعمرة اللي يعني طبعا اليوم بالجنوب يلي مشهور ومعروف بزراعة الزيتون، وفي كتار من اللبنانيين والمزارعون بلبنان بيتكلوا على هذه الزراعة المشهور فيها لبنان وخاصة الجنوب. رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت ونرجع لأخبارنا الأسترالية مع زميلنا محسن. يعطيك العافية، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. من الزيتون للبترول، اليوم عنا أزمة رجعت من جديد، وزيارة الوزير كريس بوين للهند والسعودية، هل برأيك رح يرجع ويرجع معه كمان هيك شوية حلول فيما بيتعلق بالنسبة لهالتحديات الكبيرة أمام المواطن اليوم بالنسبة لارتفاع أسعار البترول؟
1: برأيي أنا أنه الحل الوحيد لتخفيض أسعار الوقود هو رفع التاكس عن هذه المادة الحيوية لتسيير أمور الاقتصاد وأمور الحياة بصورة عامة بأستراليا، لأنه بالسعودية اليوم في عندهم مشكل بنقل هذه المادة بسبب الحرب بين وبين الحوثيين وإقفال المضائق بهذه المنطقة، بالإضافة إلى الهند. ربما الهند كانت ممكن أنه تكون مساعدة أكثر لأنها بعيدة وعندها ربما تستخرج الوقود من أرضها. فمشان هيك الزيارة اللي عم بيقوم فيها كريس بوين هي يعني برأيي أنا عالمية أكثر من مفيدة للوضع بأستراليا.
0: بدنا نشوف، بدنا ننطر، ما ممكن تكون حيم لهذه الزيارة. نحن كل اللي بهمنا أنه يعني أي قرارات عم تتخذ تقدر تريح شوية هالمواطن يلي مش عارف كيف الضربة بدها توصله.
1: بعدين نعم. في شغلة كتير مهمة أنه كريس بوين و قضية الطاقة المتجددة اللي جففت كل الموارد بإستراليا وصرفت مليارات الدولارات على مشروع غير مضمون، بالإضافة لأنه من شي جمعتين كان في عنده مؤتمر بفيجي سيد كريس بوين، وكلف الحكومة الإسترالية إقامة الوفود القادمة لهذا المؤتمر 20 مليون دولار. هلأ قديش بده يكلفنا مع الوفد الذي سيغادر إلى الهند والعربية السعودية؟ ما بنعرف، ربما عدة ملايين، بالوقت اللي المواطن الإسترالي يعاني بشكل كتير كبير من ضائقة مادية ومعيشية كتير خطيرة. فبرأيي أنا أنه اليوم بالتقدم الـ AI وتقدم التكنولوجيا ممكن يعمل هذه الأحاديث عبر الفيديو وعبر سكايب أو عبر الفيس تايم. في كتير من الأمور اللي مفروض على الحكومة تبلش توفر أموال لضخها بمحلات ربما لتخفيف العبء عن أسعار الوقود بأستراليا. نعم. هيدي من الأشياء اللي عم تعتمدها كل الدول بس كان الكوفيد 19 كان في مؤتمرات تحصل عبر الشاشة بدون ما واحد يسافر ويصير في تكلفة.
0: نعم هلأ عم ينصحونا أنه إذا كان عندك مشوار طويل بلاي يعني هيدي هي
1: طبعاً يعني
0: حلول.
1: أول مرة بحس أنه أسعار الوقود ارتفعت بهذا نعم. الشكل صحيح. كلود بتلاقي فرق أنه تتعبي السيارة زيادة $30 يعني هيدي شغلة كتير خطيرة للناس اللي بتستعمل سياراتها لمشاوير طويلة أو للعمل أو لنقل بضائع من مكان إلى مكان آخر وخصوصا أصحاب الفامز اللي كلفة نقل البضائع للسيتي للمدن مخيفة جدا مشان هيك عم نشوف أسعار السلع الضرورية ارتفعت بشكل كتير كتير كتير غير متوقع.
0: طيب اليوم حجتهم أنه إذا خفضوا الضريبة على الوقود أنه هيدا شيء ممكن كمان يأثر على التضخم يعني عم بيرتوى هيدا الأمر بارتفاع نسبة التضخم.
1: في كتير أمور يعني واحد يلاقي بدائل. التضخم موجود already ولكن حياة المواطن أهم من التضخم. اليوم الحكومة مش عم ترفع الضريبة عن الوقود لسبب وحيد وهو أنه مليارات الدولارات تذهب إلى خزينة الدولة من هذه المادة الضرورية فمشان هيك ببطل في عندها الدولة أموال لتصرف هنا وهناك وهدر يصرف هنا وهناك مشان هيك ما مش يعني هيدا غير مطروح بالوقت الحاضر.
0: نعم بكل الأحوال اليوم موضوع كمان السلاح يلي رح يرجع ينطرح اليوم بالحكومة عنا هون بنيو ساوث ويلز فشو تعليقه خاصة مع هالجرائم اللي خلال هالأسبوع يعني نهاية الأسبوع حملت أخبار هالقد مؤلمة خاصة بخلال هالجريمة اللي وقعت بالبلو ماونتنز وأيضا هالطفل اللي عمره 11 سنة اللي عم بيصارع على حياة وظاهر أنه في أشخاص داخل العائلة هن معروفين لدى الشرطة مرتبطين ظاهر أنه بعصابات دولية.
1: الجريمة المنظمة من الصعب أنه يكون في إلى حلول سلمية كلود يجب أن تكون مواجهة ومواجهة مستمرة للقضاء على هذه المنظمات الإرهابية المحلية يعني هؤلاء ناس عندهم هدف وحيد هو القتل فمشان هيك أنا برأيي أنه الحكومة بدل ما تلم السلاح من الشعب تسلح الشعب ربما تسلح الشعب يصير في محاولة الدفاع عن نفسه اليوم اللي عم نشوفه بلبنان إذا بدك نعطي مثل كل الناس عندها سلاح نسبة الجريمة المنظمة مش كتير عالية بالنسبة السرقات إذا
0: الدفاع
1: ما
0: عن النفس
1: طبعا طبعا يعني في بأمريكا في عندهم بالدستور مادة
0: لا.
1: تسمح بالتسلح كلود للدفاع عن نفسي أنا إذا أجل
0: لا
1: عندي
0: لا لا أبدا الولايات المتحدة اليوم عم تعاني من هذا الموضوع يعني كم جريمة وقعت بالسينما
1: بالمدارس
0: لا ما هني عم تعاني عم بيعانوا مشكلة اليوم أعطاء رخصة لحمل السلاح في الولايات المتحدة وهذه أزمة كتير كبيرة عم بتواجهها الحكومات
1: مثل ما بتريدي ولكن بدي برأيي أنا أنه إذا بنسمع
0: مش مثل ما بريد مش مثل ما بريد هو مش قصة بريد ولا ما بريد هيدا هو الواقع محسن
1: إذا تسمحي لي بس
0: أكيد
1: يا في نسبة الجريمة بفيكتوريا يوميا يعني 300% زايدة عن العشر سنوات الماضية مع عمليات الطعن والسرقة بوضح النهار هني والناس في قلب منازلهم بنيو ساوث ويلز كل يوم في عنا عمليات إطلاق نار واعتداءات وسرقات وكل هذه الأمور بالكوينزلاند كمان اليوم الصبح كمان في اعتداء على أحد السيكوريتي جارد بويستفيلد ببريزبن وتم ضربه من قبل مراهقين في كل هذه الأمور هذه نسبة جريمة عالية جدا
0: بس الحل برأيك حل من خلال السماح بالتسلح مثلا والدفاع عن النفس
1: طبعا برأيي أنا
0: وين دور الشرطة صار
1: بتساعد هيدي، بتساعد الشرطة على نجم هؤلاء طبعا. طيب. طبعا هيدي بتساعد الشرطة على تخفيف من عملية القتل الممنهج اللي عم بيصير كل يوم، ويصير في عنا شوارع مثل بدول العالم الثالث ممنوع تمرق فيها. كل هذه الأمور ربما بيكون في نوع من التخفيف منها بشوارعنا وببيوتنا وبمناطقنا. طبعا
0: فيني عارضك يعني بهالموضوع.
1: طبعا في كيف احنا بلد
0: ديمقراطي. شكرا ديمقراطي. يعطيك الف عافيه محسن. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توامية مع استراحه، ومنتابع ما بعدها. The biggest, biggest, biggest hits. على راديو 2ME اوستراليا معكم جو اشقر. From the biggest singers. ماسيو زيتون.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي اف سي.
6: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: يستعد وزير الطاقة والتغيير المناخي هذا الأسبوع إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية والهند لمناقشة أمن الطاقة وإمدادات الوقود. في الهند سيجتمع مع مسؤولين حكوميين، وسيزور إحدى المصافي وهي أكبر مصفاة للنفط بالعالم، ثم ينتقل إلى المملكة العربية السعودية للقاء وزير الطاقة السعودي. أيضا في عناوين هذا الصباح، في نيو ساوث ويل يستمر الجدل حول إصلاحات قوانين الأسلحة النارية، ومن المقرر أن تتوجه جهات من قطاع تجارة الأسلحة إلى البرلمان للاحتجاج أو مناقشة أثار الإصلاحات الجديدة. وأعلنت الحكومة عن دعم مالي للشركات المؤهلة المتأثرة بالإصلاحات يصل إلى 25,000 دولار، بالإضافة إلى ترتيبات أخرى مرتبطة ببرنامج إعادة شراء الأسلحة. في البلو ماونتن، حيث وجهت إلى امرأة تبلغ من العمر 42 عاما تهمة قتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات بعد العثور على الأطفال داخل سيارة في فالي هايتس يوم الأحد. في البلو ماونتن توفي طفل البالغ من العمر 5 سنوات في مكان الحادث، بينما نقل شقيقه إلى المستشفى للمعالجة وهم في حالة حرجة.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
0: Australia News.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إضرام النيران بمحرك لري البساتين في حي الغزالة ببلدة المنصوري، وفي ميفادون انفجرت درون إسرائيلية معادية كانت تحلق في أجواء البلدة بعد هبوطها على سطح أحد المباني. وعلى وقع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، انطلقت الجهود الرسمية لإعادة أهالي القرى الحدودية عموما والمناطق النموذجية خصوصا إلى أراضيهم بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، مع إدخال منازل جاهزة إلى زوطر الغربية. أشار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كلمة من بعبدة بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أنه من وجهة نظري الشخصية فإن اتفاق الإطار الذي تم التوافق عليه إذا لم يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان فهناك مشكلة.
9: الاتفاق الإطار الذي صاغه مع مساعديه معاونيه رئيس البلاد، والذي وافق عليه الرئيس ونواف سلام، إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
10: يعني وليد بيك حضرتك مع المفاوضات ولكن تطالب بمقاربة مختلفة بموضوع الاتفاق؟
9: هيدي وجهة نظري، هيدي وجهة نظري لا أكثر ولا أقل.
8: أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان نصر سرور عدم مشاركة الأفران في إضراب النقابات غدا وبعد غد حرصا على تأمين العيش للمواطنين، وقال طالما أن المازوت والطحين والقمح وكل المواد الداخلة في صناعة الرغيف مؤمنة ستبقى الأفران تعمل بشكل طبيعي وإن كانت تتكبد الكثير من الخسائر بسبب ارتفاع سعر المازوت. أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أن إطلاق الاستثمار في فندق معرض رشيد كرامي الدولي يشكل خطوة أساسية ضمن رؤية متكاملة لإعادة تفعيل المعرض وتعزيز دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية في طرابلس. وخلال مؤتمر صحفي عقده مجلس إدارة المعرض شدد لبساط على أن الفندق لا ينظر إليه كمشروع تجاري منفصل بل كجزء محوري من مستقبل المدينة والمنظومة الاقتصادية التي يفترض أن تتكامل فيها المرافق الحيوية من المرفأ والمطار والمنطقة الاقتصادية إلى المعرض.

0: مساء الخير. تم إصلاح السلم المتحرك فوصل دونالد ترامب إلى المنصة بسلام، وفي أكبر تظاهرة دبلوماسية يشهدها العالم انتظر العالم خطابا من رئيس أكبر دولة يضع الإصبع مباشرة على جروح الحروب والأزمات والحلول. إلا أن ترامب اختار أن يجعل الجمعية العامة للأمم المتحدة منصة لإطلاق حملة الانتخابات النصفية، ووضع الناخب الأمريكي نصب خطابه معددا إنجازاته على أطلال الإدارات السابقة. وبعد النعيم الذي صوره ترامب وتعيشه الولايات المتحدة في ولايته التي فاز بها فوزا عظيما، فتح مجددا أبواب الجحيم على إيران، فاتهمها بالراعي الأول للإرهاب وبمفعول رجعي عن كلام معجل مكرر في القضاء على قدرات طهران العسكرية، كرر اللازمة بمنعها من الحيازة على السلاح النووي، وبين دفعها إلى جهنم والقضاء عليها أو التوصل إلى صفقة معها. رجح ترامب الكفة الثانية وجدولها لما بعد الانتخابات من دون أن يمر ولو بالإشارة على ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي بأن ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين موجودين في نيويورك. طغى الغزل بالسيدة الأولى ميلانيا على ما عداه من ملفات ساخنة استنسخ فيها ترامب خطاب العام الماضي وإنجازاته في إنهاء كل الحروب، لكنه وللحظة اعتلائه منبر الأمم المتحدة لم يفلح في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية ولا للحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم يلحظ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين فيما تبقى من أرض في الضفة الغربية لم يقدمها الاستيطان. وهو إذا حرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تأشيرة العبور إلى نيويورك منحها عن سابق رضا لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه، الأمر الذي جعله يحجز تذكرة السفر ليوم واحد ويقرر العودة مباشرة إلى تل أبيب بعد إلقاء كلمته من دون المرور بالمعابر الجوية لمدينة نيويورك خوفا من أن يعتقله عمدة المدينة زهران ممداني. حضرت إسرائيل كخارج عن القانون، كما حضرت غزة كأكبر شاهد على أكبر معسكرات الاعتقال في كلمتي العاهل الأردني والرئيس التركي، ليتقدم ملف حل الدولتين في الخطاب الودعي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز. وبما يشبه الوصية دعا القادة والزعماء المجتمعين إلى عدم السماح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعين الجميع، ووضع إصلاح مجلس الأمن أمانة بين أيديهم ليعكس عالم اليوم ويتمتع بالشرعية والفاعلية لمواجهة تحديات الحاضر. أيام سيواكبها العالم وكل دولة ستدوي بدلوها قبل أن يتفرق الجمع كل إلى غايته وأزمته، لكن المقتضى سيبنى على اللقاءات في كواليس الجمعية العامة وعلى هامشها، ومنها لقاء ترامب مع قادة في مجلس التعاون الخليجي وربما مع أحد المسؤولين الإيرانيين. وقد تكون التأشيرة الممنوحة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير خارجيته عباس عرقجي جزءا مكملا لوساطة الأفرقاء في التوصل إلى حل دبلوماسي ينعكس حكما على المنطقة وضمنا لبنان، لبنان الحاضر في نيويورك على مستوى رئيس حكومته. وفي انتظار الكلمة اللبنانية على ملاعب الكبار، فإن كرة مستديرة جمعت سياسيي البلد في ملاعب الصغار بغياب اللاعبين الأساسيين من فريقي حزب الله والدولة وعدم تسجيل أهداف التقارب واللقاء والحوار في مرمى العدو الإسرائيلي المستفيد الأول من هذا الشرخ القائم، ليبقى الجنوب هو الخاسر الأول. ننتقل إلى مراسل الجديد في واشنطن الزميل بيدرو غانم. أهلا بك بيدرو، طبعا تابعنا كل الكلمات والخطوط العريضة للكلمات التي ألقيت أبرزها كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل التفاصيل والأجواء معك، تفضل.
1: نعم غدي، التحية لك. أعين الجميع هنا في نيويورك متجهة ما إذا كان سوف يكون هناك لقاء بين دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني. حتى هذه اللحظة غدي لا يوجد جدول لأي لقاء بين الطرفين، لكن هناك دول عربية على اتصال بالطرفين الأمريكي والإيراني لمحاولة ترتيب اجتماع قريبا، وهنا نعني قطر وعمان. علمنا أن هناك اتصالات قطرية وعمانية على قدم وساق تسعى لجدولة لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني. أما من ناحية أخرى ففرنسا بدأت إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. الفكرة هي إنشاء ودعم آلية دولية لحماية الملاحة مع محاولة صياغتها بطريقة لا تجعل القرار يبدو وكأنه عمل عسكري مباشر ضد إيران. أما فيما يخص الوفد اللبناني غدا سوف يكون هناك لقاء لرئيس الحكومة مع رئيس مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للمتوسط، كما لقاء مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، وبعد الظهر هناك لقاء مع الوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. أما الخميس فهناك لقاء للوفد اللبناني مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ومسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر. أما نهار الجمعة سوف يكون هناك كلمة لرئيس الحكومة ورئيس الوفد اللبناني نواف سلام في مجلس الأمن، ومن ثم اجتماع وزاري عربي إسلامي حول القدس. من بعدها يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن للقاء الوزير الخارجية ماركو روبيو، وهنا علمت الجديد أن السفارة اللبنانية في واشنطن تعد للقاء وحفل استقبال للوفد اللبناني الذي يترأسه رئيس الوزراء نواف سلام في السفارة اللبنانية في واشنطن، وسوف يكون لقاء مع الصحافة والسياسيين والنافذين هنا في واشنطن كما الجالية اللبنانية. إذن غدا سوف نرافق هنا في نيويورك الوفد اللبناني في لقاءاته، كما سوف نكون هناك لتغطية كلمة رئيس الحكومة نهار الجمعة في مجلس الأمم المتحدة غدا.
0: شكرا جزيلا لك زميل بيدرو غانم على كل هذه التفاصيل. ترامب وممداني نجماء الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفد الإيراني بطل العرض الصامت.
2: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تشطر بها الساعة
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عدتر انت. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسعدني صباحك شو تقول.

0: 2 ميل مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
2: Sydney, Strathfield South, the crash, Huntwell Road closed in both directions near Margaret Street. From the Glazewell Bridge, under speed, Victoria Road, the Iron Cove Bridge. Also, Chaloras, Centenary Drive, northbound to Arthur Street. Melbourne, Calder Freeway, a crash, citybound before the Tuller Interchange. And Deer Park Bypass, traffic building quickly, citybound near Robertson's Road. A policeman opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish Man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: سوا منتابع لقائنا من راديو تواني، وبذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. رح يكون طقس ممطر صباحا اللي بيتحسن تدريجيا خلال فترة النهار. درجة الحرارة بتوصل أقصاها للعشرين درجة، أما بملبن بتتراوح بين 19 و 23 درجة، وطقس رح يكون كتير حلو وجيد ومشمس.

0: هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفل اليوم بعيد ميلادهم خلقانين بتاريخ 23 من شهر ايلول. حابة ارجع ذاكر مستمعينا لكل اللي حابب يوصل لك مهايدي لحدا بيعني له، يعني كمان فيكم تتواصلوا معنا وتواصلوا مع يديتكم وتعطونا خبرة قبل بوقت لحتى نحن كمان على طريقتنا الخاصة من نتصل فيهم ومن نعيدهم. فهابي بيرثداي لكل مواليد اليوم 23 من شهر ايلول. رح نكون مع الأخبار البارزة لليوم. كلمة الرئيس دونالد ترامب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيما اليوم دعوته للرئيس الأمريكي لمقاطعة المحكمة الدولية. دائما عنده مشكلة الرئيس الأمريكي مع المحكمة الدولية، وهيدا بطبيعة الحال مين رح يفرح؟ رح يفرح قلبه لنتنياهو. فبالوقت يلي كمان رح نضوي على اليوم الكلام اللي أدلى فيه الرئيس الأمريكي عن لقاء أمريكي إيراني مثمر بنيويورك، والكلام أيضا أنه قد يتوصلوا إلى اتفاق وتفاهم مع إيران بعد الانتخابات النصفية. هلأ كيف حددها وكيف عجنة وتباخر الرئيس الأمريكي؟ أكيد بدنا ننطر لنشوف إلى أي مدى كمان اليوم صحت هذا الكلام. رح نتابع نحن وياكم كمان مع دعوته لانسحاب جماعي من المحكمة الجنائية الدولية. هيدا الشيء اللي طلبوا من كتير من الرؤساء وكل الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منا فورا، وصفها بأنه خارجي عن السيطرة. المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لطلب من كل أعضاء بالمحكمة الجنائية للانسحاب منها فورا. كيف بتشوفوا هيدا الكلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كيف بتشوفوا هذه الدعوة؟ فإذا طلب من كل الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها فورا. بيقول خلال خطابه أمام الجمعية العامة أن الولايات المتحدة بتعارض المؤسسة الخارجة عن السيطرة المعروفة باسم المحكمة الجنائية الدولية، داعي الدول الأعضاء إلى الانسحاب منها. وإجي دعوته بسبب الخلاف بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية اللي وقع بستة من الشباط، واللي كان في أمر تنفيذي يتيح فرض عقوبات مالية وقيود على دخول أشخاص مرتبطين بتحقيق وملاحقات بتستهدف أمريكيين ومواطني دول حليفة بين إسرائيل. وبررت الإدارة القرار برفض ما بتعتبره تجاوز لصلاحيات المحكمة. هل برأيكم اليوم المحكمة الجنائية الدولية أصبحت فعلا خارجة عن السيطرة؟ هل بتشوفوا دعوة الرئيس الأمريكي يعني بمحلة؟ هل بتشوفوا أيضا أنه المحكمة الجنائية الدولية اللي لازم تكون مستقلة اليوم عم نشوف عم تاخد موقف أو أصبحت مسيسة؟ بنسمع رأيكم، هل فعلا اليوم المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مسيسة وخارجة عن السيطرة كما وصف الرئيس الأمريكي؟ خلينا نسمع رأيكم. خاصة بس اجت يعني كمان مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف جالانت للاشتباه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب بغزة. خلينا نسمع رأيكم لكل اللي عنده أي حدا رأي بهيدا الموضوع. هل بتوافقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوته لكل الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها فورا؟ كيف بتشوفوا هيدا الأمر؟ هل فعلا اليوم أصبحت المحكمة الجنائية مسيسة لصالح فريق معين؟ 02963333330 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطي رأيي بهيدا الموضوع. خلينا نتابع نحن وياكم إذن وعودتنا لأخبار أستراليا. نرجع للجريمة، الجريمة ثم الجريمة. اليوم بتتعدد وأسبابها مختلفة. الجريمة اللي وقعت بالبلومونتين الأسبوع الماضي بنيو ساوس ويلز يلي هي مؤلمة جدا، بس نسمع أنه أم قتلت طفلة أو كانت عم تحاول قتل ثلاثة من أطفالها، هيدا أمر ما يعني في شيء مش طبيعي، لأنه لتوصل الأم لهيدي المرحلة، نحنا ما عم نبرر بس أكيد لتوصل الأم لمرحلة قتل أطفالها قديش في مشاكل عندها، قديش في تعب نفسي عندها، قديش يعني بتحس أنه خلص ما بقى في شيء ظابط لا بنفسيتها ولا برأسها ولا بضميرها، يعني خلص كل شيء عندها انمحى. فكرمل هيك اليوم لتوصل امرأة لقتل أحد من أبنائها، يعني هيدا بيبين عن أزمة نفسية حادة ووصلت لمرحلة فقدت الأم فكرة وضميرة بشكل كامل. فأكيد اليوم نتيجة ممكن يكون لأسباب عدة، كتير من الأسباب اللي بتوصل لارتكاب مثل هيدي الجريمة. فمثل ما سبق وذكرت ما عم نبرر، لأنه اليوم توجهت تهمة لها، تهمة القتل، ورح يكون دفع لثمن لهذه الجريمة البشعة اللي ارتكبت بحق هالأطفال الثلاثة. هيدا بالوقت يلي عنا أحد الأطفال يعني كمان اليوم حسب المعلومات الجديدة، كمان الشي اللي صار بمنزل بنور ويست بشمال غرب سيدني، هالطفل اللي عمره 11 سنة بعده بحالة حرجة بعد إصابته بطلقات نارية بالوجه والرقبة داخل البيت. كان مساء التنين كان بالبيت 4 رجال بعمرهم 18 سنة، امرأة 44 سنة، وما حدا انصاب من البالغين. لكن الشرطة اللي اليوم وجهت لأحد الرجال تهمة إخفاء جريمة خطيرة، أوقف رجلين ثم أطلق سراحهم بانتظار مزيد من التحقيقات. اليوم الشرطة عم تحقق باحتمال وجود صلات بين بعض الأشخاص الموجودين بالبيت والجريمة المنظمة، الجريمة المرتبطة بعائلة هون علي الدين، راح ينبالي الاسم، ولكن هون كان جزء من نشاط للجريمة المنظمة المرتبطين فيها. ولكن الشرطة لم تعثر لهلأ على السلاح المستخدم، بتقول أنه ما كان في هونيك أسلحة نارية مسجلة على عنوان البيت، ما كان أي من الموجودين بيحمل ترخيص للأسلحة من عائلة عالم الدين. فإذن فلنشوف يعني تحقيقات لوين ممكن توصل. فإذن في أحد الأشخاص اللي كان موجود داخل البيت مرتبط بمعروف لدى الشرطة، وقد يكون مرتبط بالجريمة المنظمة وبالجريمة المرتبطة بعالم الدين. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا 1638 مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم. بعد لحظات من الوقت منتوقف عن جولة أخبار الساعة 7:30. سلام عرض والعليم التطورات في لبنان واليمن. ترامب ندعو كل الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. إيران دعم المقاومة في لبنان واليمن سياسة استراتيجية. هيئة الطيران المدني الإيرانية رحلاتنا الجوية الخارجية بما في ذلك إسطنبول تسير وفق الجدول المقرر. رح نروح لبريك ومن بعد الأخبار، كونوا معنا.
1: أحلى مشوار عبر البريكفست شو من تؤمي.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump has used part of his address to the United Nations General Assembly to denounce the International Criminal Court, calling it evil. He urged member nations to withdraw from the court, defended the US war with Iran, and described Cuba as a failed state. Mr. Trump also dismissed concerns about AI, arguing the term should be replaced with superintelligence, claiming artificial intelligence sounds fake. Shadow Housing Minister Andrew Bragg claims the Labor government's housing and superannuation policies could turn Australians into forever renters. Opposition leader Angus Taylor has declined to weigh in on a proposal to allow retirement savings to be used as collateral for a mortgage. The Super Members Council warned such a policy would inflate house prices and leave Australians poorer. And women's safety advocates are welcoming the WA government's crackdown on smart glasses in public schools. Students, teachers and visitors will soon be banned from using or possessing smart glasses on school grounds in what the state government says is the toughest policy of its kind in Australia. The ban will come into effect next school term, but principals can make exemptions for those with special circumstances like medical conditions. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: ترامب يلتقي قادة دول عربية وإسلامية على هامش أعمال الجمعية العامة ويجدد تهديد إيران إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تنهي الحرب. طهران تلغي الرحلات الجوية المباشرة إلى بغداد ومسقط بالتزامن مع بدء سريان مفعول عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران المدني الإيراني. حركة أنصار الله الحوثية تتهم السعودية بشن غارات على مدينة المخا الساحلية ومحافظة الجوف الحدودية أدت إلى مقتل 8 أشخاص. أنطونيو غوتيريش يحذر مما سماه شبح التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة ويدعو لعدم السماح بتلاشي فرص حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

0: مشاهدينا في كل مكان، طاب مساءكم وأهلا بكم. اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة وممثلي عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث ترامب في الاجتماع عما وصفه بزخم كبير لعقد صفقة مع إيران، واعتبر أن الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة للغاية نتيجة الحصار الذي تضربه واشنطن على طهران وموانئها. وقال الرئيس الأمريكي أن قوات الجيش الأمريكي أنهت فرص إيران في الحصول على سلاح نووي، بل إنه هدد بضرب موقع جبل الفأس النووي إذا شهد أنشطة نووية إيرانية كما قال. الرئيس ترامب تحدث في وقت سابق عن أن مسؤولين أمريكيين هما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقوا مسؤولين إيرانيين في محادثات في نيويورك، ووصف ترامب ذلك الاجتماع بأنه جيد ومثمر للغاية، قائلا إنه دام نحو 3 ساعات. كما قال الرئيس الأمريكي إن من المقرر أن يعقد اجتماع آخر في المستقبل القريب.
1: دام الاجتماع 3 ساعات، كان اجتماعا جيدا للغاية. لا يمكنني أن أتخيل لماذا لا يريدون الجلوس، فهم أمام عظمة محتملة أو التدمير الشامل. هما خياران، التدمير الشامل والبديل هو عظمة محتملة، قد تكون إيران بلدا عظيما.
0: تصريحات ترامب عن اجتماع المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين وردت في نيويورك بعد ساعات على تهديده في سياق خطابه في الجمعية العامة بالقضاء على إيران، بل وإبادتها إذا لم تبرم اتفاقا ينهي الحرب. ورغم أن الرئيس وصف إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، فقد أعرب عن اعتقاده بأن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. كما قال الرئيس ترامب إن واشنطن ستنهي الموضوع مع إيران بطريقة أو بأخرى، معتبرا أنها ارتكبت خطأ فادحا برفض عرضه التعاون الاقتصادي مقابل إنهاء البرنامج النووي الإيراني وإنهاء الدعم الإيراني للإرهاب كما قال.
2: الآن علي أن أتخذ قرارا كبيرا، هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي، ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات. مجددا أدعو إيران إلى إبرام صفقة، وهم مجددا يستمرون في الرفض. النظام الإيراني يستمر في بناء الصواريخ التي تهدد أمن كل الأمريكيين في المنطقة وأمن كل الموجودين في تلك المنطقة، وهم يصنعون كذلك صاروخا بإمكانه أن يصل إلى أوروبا، وقد فاخروا بذلك وأمل أن يدرك الأوروبيون ذلك. إن هدف إيران كان يتمثل باستكمال حيازتهم للقنبلة النووية من خلال تطوير الأسلحة الباليستية، ولو نجحوا لكانوا قد بثوا الذعر والموت إلى ما لا نهاية.
0: في تطور جديد، أعلنت إيران إلغاء الرحلات الجوية المباشرة إلى العاصمة العراقية بغداد والعاصمة العمانية مسقط اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء صبيحة الأربعاء بالتوقيت الإيراني، ذلك تزامنا مع دخول عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ. ونقلت وكالة تسنيم عن ناطق باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبل بعد الآن رحلات إيرانية، وأضاف أن الهيئة تجري مفاوضات بهدف تحويل الرحلات المباشرة إلى بغداد إلى مطار النجف في العراق. كما أفادت وكالة إيسنا أيضا بإلغاء الرحلات، مشيرة لمفاوضات مماثلة مع عمان. عودة إلى كلمات قادة الدول في الجمعية العامة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عزى النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى غياب ما وصفه بنظام أمن إقليمي، وقال إن غياب مثل هذا النظام جعل من الممكن أن تشن أطراف خارجية عن المنطقة حروبا فيها دون مراعاة مصالح دولها وشعوبها.
3: جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة.
0: اتهمت حركة أنصار الله الحوثية السعودية بشن غارات دامية استهدفت مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية وكذا محافظة الجوف الحدودية. وأفادت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين بأن الغارات السعودية على المخا قتل فيها 6 أشخاص بينهم طفلان وامرأة. ونقلت الوكالة لاحقا عن وزارة الصحة في صنعاء أن أما وطفلها قتل في محافظة الجوف شمال غربي اليمن قرب الحدود مع السعودية في الغارات. كما نقلت الوكالة عن مسؤول حوثي أن 9 ممن وصفهم بالأسرى قتلوا إثر ضربة سعودية استهدفت أحد السجون مساء أمس الاثنين. هنا في بريطانيا وافق رئيس الوزراء أندي بانام على تزويد المقاتلات السعودية من طراز تايفون بالوقود جوا لأغراض دفاعية. هذه الخطوة تشمل قيام طائرة بريطانية من طراز فوياجر بالمهمة ولفترة أسابيع فقط. وكانت قوات حركة أنصار الله الحوثية قد شنت عدة هجمات بصواريخ باليستية ومسيرات على منشآت نفط وقواعد جوية ومطارات مدنية في السعودية.
4: لم تتردد لندن في تقديم الدعم للرياض دفاعا عن النفس فقط بعد تردد واشنطن في تفعيل اتفاق الحماية الأمريكية.
5: Sydney, Seaforth, Mosman, you're under speed on Manly Road and Spit Road. Our Chalora Centenary Drive still carrying a lot of traffic northbound up to Arthur Street. Strathfield, south of Crash and Damaged Pole and Punchbowl Road, which is closed in both directions near Victory Avenue. And Melbourne, called the freeway crash, city bound before the Tulla Interchange. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من راديو 2ME مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس ممطر صباحا بتحسن تدريجيا توصل أقصاها درجة الحرارة للعشرين. أما بملبن اليوم طقس حلو كتير عندكم بملبن، درجة الحرارة بتوصل للـ23 والطقس رح يكون مشمس وجيد.

0: الله على صوت فيروز وهالأنغام الصباحية الرائعة. في يا هوا مع هالغنية الحلوة منتابع مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. في هذه الأثناء رح ننتقل نحن وياكم للقاء مباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا لمتابعة آخر وأهم الأحداث اليوم, لا سيما اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. واليوم بظل هذه التحولات المتسارعة بالنظام الدولي, اليوم عم بيكون في تساؤلات حول مستقبل المؤسسات الدولية من جهة, ومستقبل أيضا الأمن الأوروبي من جهة تانية. هون بنشوف يعني كمان بملف العدالة الدولية تصاعدت الضغوط الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأعضاء للانسحاب من المحكمة. بيسعدنا بهذه الأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. منحييك دكتور جاسم.
1: تحياتي.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. كيف تقرؤون سياسيا وأمنيا دعوة الرئيس ترامب الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية إلى الانسحاب؟ ما هي تداعيات هذه الدعوة وهذا القرار؟
1: هذه دعوة تصدر من الولايات المتحدة وخاصة من ترامب. أجد أنه هذا يعتبر تهديد إلى المنظمات الدولية, وكأنما أنه ترامب يحاول أن يعني يقوض المنظمات الدولية وقدرتها على إيجاد حلول وكذلك في مواجهة النزاعات الدولية. يعني ما يقوم به ترامب خاصة ما يتعلق في المنظمات الدولية, أجد أنه هو يحاول أن يقلص نفوذ أو حضور هذه المنظمات, ولذلك نجد أنه هو يطرح مبادرات أحيانا موازية إلى المنظمات الدولية, وكأنما هو يريد أن يكون هو على رأسهم هرم هذه المنظمات الدولية. فأجد أنه هذه تعتبر سابقة, وبدون شك أجد أنه مثل هذه الدعوة هي تلقى رفض خاصة من الدول الديمقراطية. ولو تحدثنا عن الدول أوروبا تحديدا هي ترفض مثل هذه المطالب, لكن ربما بعض الدول التابعة لترامب ربما تحدث ترامب, لكن هذا يعتبر بصراحة يؤسس إلى سابقة خطيرة. نعم. ويتنافى مع المواثيق الدولية.
0: كيف سيؤثر يعني على عمل المحكمة الجنائية الدولية يعني هذا القرار في حال فعلا كان في استجابة له, خاصة بظل هذا الصراع الحاصل اليوم وهيدي الفوضى اللي عم تصير بالعالم؟
1: الانسحاب الولايات المتحدة, انسحبت الولايات المتحدة من الكثير من المنظمات وكذلك التحالفات. فأجد أنه صحيح أن الولايات المتحدة كدولة عظمى ولها تأثير, لكن أجد أنه تبقى مثل هذه المنظمات فاعلة, وأيضا تبقى هذه المنظمات تلقى بالدعم من الدول التي تدعم الديمقراطيات والتي أيضا تدعم مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية. أجد أنه هذا الانسحاب ممكن يعني في البداية يكون رد فعل, لكن أجد أنه سوف لا يؤثر على عمل هذه المنظمات.
0: نعم.
1: وحتى من ناحية البجت والدعم المالي أجد أنه هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلى هذه المنظمات الدولية بانسحاب ترامب.
0: نعم. هل نحن أمام نظام عالمي جديد دكتور جاسم برأيك؟
1: نحن يعني أمام تغيير في موازين القوى, وهنالك أصوات كثيرة لأن تكون هنالك تعدد القطبية بدل ما أن يكون هنالك قطب واحد يسود العالم ويسيطر على العالم وهي الولايات المتحدة. بعد تراجع نفوذ روسيا أجد أنه الولايات المتحدة تنفرد بسيادة العالم, وهذا بصراحة يعتبر تهديد إلى الأمن الدولي. لذلك نلاحظ هنالك تحالفات خاصة ظهرت ما بين روسيا وآسيا الوسطى وكذلك جنوب آسيا، وكذلك دول إقليمية أيضا تعتبر من الدول ذات القوة الوسطى، خاصة لو تحدثنا عن تركيا، عن المملكة العربية السعودية، ناهيك بالنسبة إلى جنوب آسيا، الهند، وكذلك دول مثل في أمريكا اللاتينية، البرازيل. هذه التحالفات جميعها بصراحة هي تكون بصراحة مساعي إلى أن يكون هنالك تعدد في القطبية، وأجد ربما المرحلة القادمة سوف تؤكد أو تؤسس إلى تعدد القطبية في العالم أكثر مما تكون عنه، وأجد أنه الولايات المتحدة سوف تتراجع كثيرا وسوف تفقد الكثير من قدراتها العسكرية والاقتصادية في المستقبل القريب أمام هذه الفوضى التي تحدثها الولايات المتحدة حول العالم.
0: نعم، قبل ما أنتقل للملف الروسي الأوروبي، خليني طبعا أنهي كمان بالنسبة لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعده عم يفتح بشكل أو بآخر باب المحادثات أو المفاوضات مع إيران، كلامه أنه قد نتوصل إلى مفاوضات ناجحة ولكن بعد الانتخابات النصفية. كيف قرأت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران؟
1: حيال إيران هي تحمل الكثير من التهديد أكثر مما تكون دبلوماسية. هو يريد أن يعني يعمل ضغوطات على إيران بأنه سوف يقوم بتدمير إيران إذا لم يكن هنالك اتفاق ما بين البلدين، يعني أو بالأحرى هو ذكر أنه القضاء على إيران أو الاتفاق على أو إيجاد اتفاق. وأجد أنه مسألة بين مزدوجين، القضاء على إيران والقضاء على أي دولة، هذه ربما من الأمور المستبعدة في السياسة الدولية. مثل دول مثل إيران أجد أنه من الصعب أن يعني ينطبق عليها هذا التهديد، فلذلك هو يحاول أن يقوم في إيجاد ضغوطات عسكرية في سبيل الوصول إلى حل مع إيران بشروط أمريكية، كون أنه ترامب يشهد الكثير من الضغوطات والانتكاسات في إيران. هو يريد أنه ربما إلى حد 3 نوفمبر الانتخابات النصفية إلى الكونغرس ممكن أن يكون هنالك تغيير في سياسة ترامب، لكن في أي حال من الأحوال أجد أنه المشهد سوف يكون فوضى خلاقة في مضيق هرمز، وسوف يغادر ترامب مضيق هرمز ويترك العالم أمام فوضى يكون يعني لا يوجد خيار. نعم. عسكري إلا الخيار السياسي والدبلوماسي.
0: حتى يعني كمان اليوم كان وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعني كمان يحقق السلام بين روسيا وما بين أوكرانيا، وهذا الشيء لم يحصل. ولكن خلال الأسابيع الأخيرة حكي مسؤولين أوروبيين عن تزايد التخريب وحوادث المسيرات، فكيف بتشوف يعني هذا التحذير يعني من قبل الناتو من ما قد تقوم به روسيا؟ فهل فعلا روسيا أصبحت بتشكل تهديد لهذه الدول الأوروبية؟
1: في مفهوم الأمن القومي بدون شك التنافس والتدافع الموجود ما بين روسيا والولايات المتحدة والناتو، هذا موجود، هذا التنافس والتهديد هو يعتبر واحد من القواعد التي تعتمدها خاصة الدول. هنالك تهديدات، لا توجد دولة بدون أن تكون لها تهديدات. الولايات المتحدة والناتو ينظر إلى روسيا هي مصدر تهديد، اتفقنا أنه هنالك تهديد، لكن ما هو هذا نوع التهديد وما احتمالية هذا التهديد وتوقيت هذا التهديد؟ أجد أنه في الوقت الحاضر أنه أعلن الرئيس الروسي أكثر من مرة برغم من التحذيرات في التي يطلقها، لكن هو يقول وأكد بأنه لا توجد لديه أطماع في روسيا. وأجد أنه السردية الأوروبية في تضخيم والمبالغة في التهديدات الروسية عند يجب أن نأخذها مأخذ الواقع.
0: نعم.
1: كان تهديد فلا يعني أنه هنالك قدرة إلى روسيا لإجتياح أوروبا. ممكن أن تقوم روسيا في عبور حدود ربما أحدى دول البلطيق أو في أوكرانيا، لكن اجتياح أوروبا والعواصم الأوروبية هذه سردية مبالغ فيها. نعم. بصراحة،
0: هل يمكن أن تكون في هناك خلق فوضى داخلية؟ لأنه في أساليب بتبقى من بعيد لبعيد ولكن بيقدروا يحققوا أهداف معينة من خلال خلق فوضى في هذه الدول، هل تتوقع هذا الأمر؟
1: هذا هو قائم، هذا قائم وهذا موجود، والحرب الهجينة موجودة، ولذلك نلاحظ أنه يعني بدأ مفهوم الحرب الهجينة وبدأ تعترف دول أوروبا تقول أنه لا ننتظر بأن تأتي الدبابات وتحتل عواصم أوروبا، نحن في حرب والحرب قائمة وهي حرب هجينة وحرب سيبرانية. ما تقوم به روسيا من وجهة النظر الرؤية الأوروبية أنها هي تقوم تهديد الأمن القومي وتقوم بأعمال تخريبية وأعمال تجسسية، وعلى سبيل المثال هنالك أسطول الظل في البلطيق، كذلك في البحر الأسود، ما عدا ذلك هنالك أيضا شبكات تخريب ربما روسيا تقف، هذه جميعها محتملة. نعم. ضمن الحرب الهجينة، فإذا نحن أمام حرب غير معلنة وغير تقليدية.
0: خلال اليومين الماضيين دكتور جاسم، بسؤالك أخير وسريع لو سمحت، هو احتمال حدوث الحرب العالمية الثالثة، يعني كانت هذا أمر من كم سنة لورا مستبعد ومن الخيال، ولكن اليوم عم بيتكثف يعني الحديث عن احتمالية حدوث كمان الحرب العالمية الثالثة، هل تتوقع هذا الأمر؟
1: في عندما يكون أي خطأ ممكن أن تنزلق الناتو مع روسيا إلى حرب عالمية، لاحظنا أنه الحروب العظمى، الحرب العالمية الأولى الثانية، هي حصلت نتيجة أخطاء، وحتى الحروب الإقليمية أيضا حدثت نتيجة أخطاء، ربما يكون هنالك خطأ عسكري يكون رد فعل الناتو، على سبيل المثال أي خطأ فني في المسيرات الفنية أو طائرة، ممكن أن تنزلق الأمور وتكون هنالك حرب عالمية، هذا غير مستبعد بصراحة، لكن أجد أنه الآن لا دول أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا روسيا هي تريد هذه الحرب، خاصة في الخمس سنوات الحالية أو من هنا إلى عام 2030 مستبعد أن تكون هنالك حرب أو مواجهة ما بين روسيا والناتو.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة، يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة دكتور جاسم. شكرا،
1: يسعد صباحك. تحياتي.
0: شكرا، رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا بعد الفاصل، جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. ماذا سيقول ترامب؟ سؤال كان الجميع يترقب إجابته خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن ما قاله ترامب الذي كشف عن لقاء أمريكي إيراني دام 3 ساعات شارك فيه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماعه مع رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أكثر أهمية. أعلن رسمي إيراني أكد أنه تم إبلاغ المبعوث الأمريكي بالشروط الإيرانية الصارمة والتي تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. لنستمع إلى ما قاله ترامب.
1: How was that conversation, Mr. President?
2: About an hour ago.
1: Okay.
2: How was it? It ended an hour ago. A meeting that lasted for 3 hours, it ended an hour ago.
1: What was that?
2: It was a very good meeting. I mean, I must say, it's very good. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness, or obliteration. In one case, it's obliteration, and the other alternative is potential greatness. It could be a great country.
0: صحيح أن الجمود في المفاوضات بين إيران وأمريكا بدأ ينكسر إلى أن الضغط الاقتصادي على إيران لا يزال مستمرا. فبعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي وقف التعامل العالمي مع الطيران الإيراني، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي لن يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الإيرانية، مشيرا إلى أن اتصالات وتنسيق يجريان لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف. أما باقي الرحلات الخارجية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول فستسير وفق الجدول المعتاد بحسب المنظمة التي أكدت عدم وجود أي مشكلة حاليا في تشغيلها. وعلى هامش أعمال الجمعية استضافت الولايات المتحدة الأمريكية قمة متعددة الأطراف برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. وهذا ما قاله ترامب.
3: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly. It'll end very so quickly your head will spin. So I just want to thank everybody.
0: الملك الأردني وفي خطابه أمام الجمعية العامة قال إن بلاده لن تتهاون أمام أي تهديد لحدودها وأمنها. ورئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بدوره إن بلاده تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج لأن استمرار القتال لا يصب في مصلحة أحد. أما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني فتطرق إلى الملف اللبناني قائلا أن تدمير إسرائيل قرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار يعيد إلى الأذهان تاريخها في فلسطين.
4: Israeli aggression marked by arrogance and hubris has expanded to encompass neighboring countries, affected the security of the region as a whole. Israel continues its blatant attacks against Syria and is occupying more Syrian territories and adding them to the Golan Heights, which it has occupied since 1967, without even bothering to provide any justification other than its own assessment of the nature of the political system that emerged there in Syria after the removal of the previous regime. As though it maintains tutelage over the countries of the region, it publicly declares that it is not bound by its understandings with Lebanon. It insists on continuing its occupation of Lebanese territories and seeks to assume a policing role there. Its destruction of entire villages in southern Lebanon in broad daylight is reminiscent of its history in Palestine. Dealing with Israel, putting an end to the harm it causes, and restraining its unlawful conduct constitute the true tests of the international community's seriousness in upholding values and the rule of law. The law must apply equally to all when it binds the vulnerable but spares the powerful, it loses its meaning.
0: أما الرئيس الأمريكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع فاستعرض خلالها مسار إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية السورية وتطرق أيضا إلى الملف اللبناني.
5: This is what we defend. Respect for sovereignty in Lebanon. Displaced Lebanese people. Their villages are being razed in the south. Only a fully sovereign Lebanon will be able to disarm Hezbollah and restore security for all Lebanese and their neighbors. Sovereignty for Lebanon and its people. Sovereignty for Palestinians.
0: رئيس الحكومة نواف سلام الذي يلقي كلمته يوم الجمعة أمام الجمعية العمومية عقد اجتماعا مع نظيره الإسباني في نيويورك بحث خلاله تطورات في لبنان والمنطقة وسبل خفض التصعيد. سلام شدد على ضرورة تفادي أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل والعمل على صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والتواصل ويدعم الجيش في بسط سلطة الدولة. من جهته أكد نظيره الإسباني استمرار دعم إسبانيا للبنان منوها بالإصلاحات الحكومية وداعيا إلى مواصلتها. وفي لقاء آخر مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي بحث سلام تطورات لبنان واليمن وأكد الجانبان أهمية بسط سلطة الدولة وقواتها الشرعية على كامل أراضي البلدين ومواصلة العمل لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من المواجهات. في هذا الوقت إسرائيل ترفع منسوب التأهب، طوارئ ممددة وجبهات مفتوحة من إيران ولبنان إلى العراق، ونتنياهو يتجه إلى نيويورك وسط ضغوط أمنية وسياسية متزايدة.
6: في قرار مفاجئ مددت إسرائيل حالة الطوارئ الحربية في كل مناطقها حتى 6 تشرين المقبل، بعدما كشف عن تقارير استخباراتية أشارت إلى احتمال تصعيد التوتر على جبهتي إيران ولبنان. وفي وقت أثار القرار نقاشا حول صعوبة تنفيذه نظرا لأوضاع الجبهة الداخلية، كان الجيش يستعد على مستوى سلاح الجو ومنظومة الدفاع لأي سيناريو محتمل.
7: المواجهة الإيرانية الأمريكية تجري فوق رؤوسنا وتداعياتها ستطال المنطقة، لذلك نتابع التحركات عن كثب. أي تحرك إسرائيلي يحتاج إلى وقت وإلى مراقبة كيفية رد إيران التي قد تلجأ إلى تفعيل حلفائها في المنطقة كلما اشتدت عليها الضغوط. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية المدعومة إسرائيليا تبقى المفاجآت واردة، وقد تقدم طهران على خطوات استثنائية تزيد التصعيد.
6: على كل الجبهات إذن تتواصل التهديدات الإسرائيلية، وقد أضيفت إليها جبهة العراق، وهي باتت تشكل تحديا أكبر لإسرائيل التي أقامت استخباراتها داخل العراق قواعد تهدف لمتابعة أنشطة الفصائل المسلحة القريبة من إيران، وهي أي الفصائل وتحديدا حركة النجباء والحشد الشعبي، أعلنا أنهما باقيان ولن يتراجعا عما أسمياه حماية الوطن. على رغم اقتراب موعد حصر السلاح في يد الدولة العراقية أواخر أيلول، يأتي هذا بينما تشتد الأنظار إلى نيويورك حيث يفترض أن تتبلور صورة الشرق الأوسط والحرب الأمريكية على إيران، وحيث سيلقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلمة وسط توقعات إسرائيلية بأن يستغل المنصة الدولية لأغراض انتخابية قبل 5 أسابيع من المعركة على رئاسة الحكومة.
8: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
6: تزامناً، كل الجهود التي بذلها نتنياهو والمقربون منه لربط ساعات بقائه في نيويورك لساعات قليلة نظرا لدقة الوضع الأمني تلاشت، مع الحديث عن أن جهوده للقاء الرئيس الأمريكي فشلت وسط تخوف من الأجواء التي ستحيط زيارته وحتى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ما يعتبره الإسرائيليون كراهية متزايدة لهم من حول العالم نتجت عن اتهامهم بارتكاب جرائم حرب. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: النشرة مستمرة لكن بعد الفصل.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انت كتبتي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي
0: كيس
1: يا خدلان شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه

0: Dolores. Centenary Drive remains busy northbound, also the Ryde Bridge in both directions. Melbourne, Calder Freeway, a crash city bound before the Tulla interchange. Also Monash Freeway, a crash inbound after Warragul Road, speed down to 40 kilometres. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر صباحا بيتحول الى طقس جيد خلال فتره النهار. درجات الحراره 20 بملبن. درجات الحراره بتوصل اليوم بملبن ل 23 درجه. بالاجمال رح يكون طقس جيد ومشمس. 8:15 دقيقه باستديوهاتنا كملين نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو تو امير.

0: الرياضه بالسعد الراديو تؤمي استراليا.
1: مع الأخبار الرياضية نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمي بخبر عن الـNRL. ما رح يكون في عرض موسيقي رئيسي قبل الـNRL جراند فاينل هالسنة. كانت المفاوضات مع فنانة أسترالية فشلت، وبدل من التعاقد مع فنان آخر قرر الـNRL توجيه الأموال اللي كانت مخصصة للعرض لبرامج جراسوتس راجبي ليج. الفكرة هي استخدام هالأموال لمساعدة الأطفال والمجتمعات المحلية على المشاركة بلعبة الرجبي ليج. أما بالنسبة للـAFL، الاستعدادات مستمرة للجراند فاينل اللي راح تكون يوم السبت بالـMCG، المباراة اللي راح تجمع بين بريزبن لايونز وفريمنتل. فهون بالنسبة للجماهير فالـMCG عم يستعد لاستقبال واحدة من أكبر المباريات الرياضية بأستراليا خلال هالسنة. أما بالنسبة للـNRL، كل الأنظار على المباراة النهائية بين سيدني روسترز ضد الدولفينز يوم الجمعة. راح تكون بيرس بينترز ضد نيوكاسل نايتس يوم الأحد، والفايزين راح يتأهلوا للـNRL جراند فاينل. فهيدي طبعا مع الأخبار الرياضية وشنطتنا خلال الأيام اللي جاية. فالحماس كبير وهالأجواء الرياضية اللي عم نعيشها، وخاصة مع النهائيات اللي رح يكون كمان بالمقابل عم تستعد نيو ساوث ويلز. حسب مبارح ما ذكر رئيس ولاية نيو ساوث ويلز أنه رح يزيد من عدد الشرطة لحتى يتابعوا هذه المباريات، لأنه في تخوف كتير كبير من أعمال شغب وعنف بالوقت يلي الأسبوع الماضي قدي شدنا من جرائم ومن عنف وعمليات طعن. فأكيد اليوم الشرطة نيو ساوث ويلز يلي عم تستعد لهذه المناسبات والأحداث. وسائل أعلام إيرانية: أذربيجان علقت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. بلشت للحقيقة هون بعض الدول تاخد إجراءات بتعليق الرحلات الجوية، أو كمان مثل ما مبارح القرار الأمريكي اللي صدر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر كل الرحلات وكل شركات الطيران الإيرانية حول العالم. فهون بلشت الإجراءات يعني بهيدا الاتجاه. رح نكمل احنا وياكم من راديو تؤمية أستراليا. كمان في خبر ورد بهالأثناء، وحسب بعض المعلومات وما ورد عن وكالة الأخبار الإيرانية إرنا، اللي كانت ذكرت أنه في سماع دوي انفجارات بالقرب من جزيرة قشم، وهيدي طبعا حسب ما ورد بتقارير عن الإعلام الإيراني. سماع دوي انفجارات كبيرة بجزيرة قشم، يعني طبعا اليوم كمان قريب من مضيق هرمز. فأكيد المزيد من الأخبار اللي رح نتابعها بخلال هالأثناء. وكمان بحب أرجع أذكر المستمعين بالنسبة للخطأ اللي كان مبارح هيك عمل لك شوية ضجة عالمية وتعليقات عبر السوشيال ميديا بالنسبة للغط اللي صار مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. بدل ما يقول مضيق هرمز قال خليج هرمز، وهيدا قوام اللجنة أكيد محيت البيان اللي صدر من خلال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بهاللغط اللي صار بين مضيق هرمز وخليج هرمز. فرق كتير كبير. خلينا نرجع، هيدي مش مهمة بقدر ما هو مهم فتح مضيق هرمز، متى سيتحقق هيدا الأمر وخاصة تأثيراته على أسعار النفط. مكملين نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط عندنا في أستراليا، لوصل الديزل لتر ديزل لحدود 3 دولار حتى، يعني كمان اليوم ارتفع متوسط سعر البنزين الغير محتوي على الرصاص بأستراليا حوالي 2.40 دولار للليتر، وهو أعلى مستوى له من 6 أشهر. وصل متوسط سعر الديزل ل 2.91 دولار للليتر، وهو أعلى مستوى له من 5 أشهر. هلا المعارضة عم تطالب بتخفيض الضريبة على الوقود، ولكن كمان بالمقابل اليوم وزير الطاقة اللي رح يتوجه للهند والسعودية لنشوف شو ممكن تكون حاملة هذه الزيارات من خلال اتفاقيات وتوفير النفط لأستراليا. رح نكمل نحن وياكم مستمعينا متوائمين مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: معكم دايما من تؤمي، كتير بحب اسمع رأيكم وتعليقاتكم على مواضيع اليوم بالنسبة للحلول اللي عم تضعها حكومة ألبانيزي لمعالجة ارتفاع أسعار النفط عنا في أستراليا اللي وصلت لرقم كتير مرتفع. فاليوم منلاحظ أنه الحكومة ما بتتحرك إلا يعني باللحظات الأخيرة، يعني بس توقع المشكلة ساعتها بتتحرك، مش أنه يكون الواحد محضر حاله لأي أزمة، لا، بتخلي الأزمة لتوقع وبعدين بتبلش تفكر بالحلول. يعني هيدا شيء اللي فعلا بيبين عن فشل سياسي اليوم بالنسبة لأسعار النفط. بنعرف أنه في عنا مشكلة، في مشكلة بالعالم، العالم كله عم بيواجه مشكلة ارتفاع أسعار برميل النفط، ولكن إذا بنطلع بالهيك مفارقة، ليه باليابان اليوم يعني أرخص البترول عندهم أرخص بكتير من ما نحن عم نشتري هون بأستراليا؟ طيب ليه ما بدها تكون اليوم فعلا الحكومة محضرة وحاضرة لأي أزمة ممكن تواجه المواطن؟ يعني ما كنا أصلا بعد إلا رفع أسعار البترول، وهيدا شيء اللي رح يزيد الأعباء أكتر وأكتر، لأن رح ينعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات، وهيدا الشيء اللي رح يكون له تأثيره السلبي الكبير على كاهل المواطن اللي هو أوريدي غرقان بمشاكله. وبتجي كمان ميشيل بولوك رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالية اللي كمان اليوم بشوف أنه عم بتلوح وتلمح، وما بعرف إلى أي مدى راح فعلا تاخد خطوة كتير كبيرة برفع أسعار الفايدة الأسبوع المقبل. كل شيء وارد، كل شيء وارد، يعني صار احتمالية رفع الفايدة أمر محتمل بشكل كتير كبير. فأكيد هيدا أكيد الحديث اللي رح نتابعه معكم، وحابي اسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0. هل برأيكم اليوم حكومة ألبانيزي عم تقوم بما يكفي لمعالجة كل هالأزمات هيدي، خاصة الوضع المعيشي والاقتصادي اللي عم بتشكل تحديات كبيرة أمام المواطن، خاصة يعني بالنسبة لأزمة البنزين اللي ارتفعت الأسعار بشكل جنوني؟ هل بتشوفوا أنه يجب على الحكومة اليوم أنه تخفض الضريبة لتنزل من الأسعار، أم يعني حجتهم أنه التضخم الاقتصادي؟ فما بعرف يعني قد لازم نحن نصدق يعني هذا الأمر. رح نتابع من خلال وقفتنا مع البريك، من بعدها مباشرة رح نتابع جولة أخبار الساعة 8:30 من راديو تؤمي. كونوا معنا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump has used part of his address to the United Nations General Assembly to denounce the International Criminal Court, calling it evil. He urged member nations to withdraw from the court, defended the US war with Iran, and described Cuba as a failed state. Mr. Trump also dismissed concerns about AI, arguing the term should be replaced with superintelligence, claiming artificial intelligence sounds fake. Shadow Housing Minister Andrew Bragg claims the Labor government's housing and superannuation policies could turn Australians into forever renters. Opposition leader Angus Taylor has declined to weigh in on a proposal to allow retirement savings to be used as collateral for a mortgage. The Super Members Council warns such a policy would inflate house prices and leave Australians poorer. And women's safety advocates are welcoming the WA government's crackdown on smart glasses in public schools. Students, teachers and visitors will soon be banned from using or possessing smart glasses on school grounds, in what the state government says is the toughest policy of its kind in Australia. The ban will come into effect next school term, but principals can make exemptions for those with special circumstances like medical conditions. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
12: ترامب يقول إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عقدوا لقاء جيدا جدا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ويعيد تلويحه بإبادة إيران إذا لم تبرم صفقة. واشنطن ترفض إعطاء تأشيرة دخول للبرهان تزامنا مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخارجية الأمريكية تعتبر الجيش السوداني والدعم السريع لا يمثلان الحكومة الشرعية في السودان. الرئيس الأمريكي يتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل أسرع مما يتوقعه الجميع، ويقول إنه يعمل بشكل وثيق مع موسكو وكييف.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو بعدها، وخلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ترامب أن ضربات الولايات المتحدة منعت حصول إيران على السلاح النووي ودمرت الاقتصاد الإيراني الذي يمر بمرحلة تضخم عالية جدا. أضاف أن بلاده تعمل على عزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل. وكان ترامب قال إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استمر لمدة 3 ساعات، وصفا الاجتماع بأنه كان جيدا للغاية.
1: استمر الاجتماع لمدة 3 ساعات وانتهى قبل ساعة من الآن. الاجتماع كان جيدا جدا، لا يوجد سبب يجعلهم غير راغبين بإبرام اتفاق، لأن أمامهم خيارين: الأول هو المحو والزوال، بينما البديل الآخر هو عظمة محتملة، إذ يمكن أن تكون إيران دولة عظيمة.
0: وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار ترامب إلى إمكانية عقد صفقة مع الإيرانيين مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكي.
2: But I believe we'll make a deal right after the election.
1: أعتقد أننا سنتوصل لصفقة مباشرة بعد الانتخابات، إذ ليس منطقيا بالنسبة لإيران أن ترفض إبرام صفقة. هم ينتظرون نتائج الانتخابات النصفية، ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية. لقد ترشحت وفزت وسأبقى في منصبي لسنتين ونصف. الحزب الجمهوري هو الذي يحكم، لذلك لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن أن إيران لن تحصل بتاتا على سلاح نووي.
0: وقال ترامب إنه يجب أن يتخذ قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران أو إبادتها بحسب تعبيره.
2: But I have a big decision to make.
1: الآن علي اتخاذ قرار كبير. هل سنبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان بالماضي؟ أو هل أبيد إيران وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بتدمير البلدان والشعوب من حولهم؟ هل أدفع إيران إلى الجحيم ولا أترك لها مجالا لكي يحلم بالاستمرار والعظمة؟
0: إلى ذلك أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي خلال اجتماع عقد بين وفدي البلدين بشروط إيران الصارمة بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأبلغه أن مطالب طهران تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. إذن ويأتي هذا بينما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أمريكية قولها إن الاجتماع الأمريكي والإيراني بقيادة عراقجي لم يسفر عنه اتفاق بشأن معظم نقاط الخلاف، متوقعة أن يعقد اجتماع آخر بين الطرفين خلال الأيام المقبلة. أنظار العالم على نيويورك مع استمرار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. هذه الدورة إذن في ظل تصعيد أمريكي يتقاطع مع استعداد للتفاوض مع إيران، فيما تبقي واشنطن باب الحوار مفتوحا. يختصر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف طهران بالقول إن بلاده ما زالت في حالة حرب.
3: وفد إيراني صغير يصل إلى نيويورك وبلد يخرج مثقلا من حرب لم تضع أوزارها، وفي المقابل يرفع ترامب سقف التهديدات ويفتح في الوقت نفسه باب التفاوض. وبين رسائل النار وهمسات دبلوماسية تتحول الجمعية العامة إلى اختبار حاسم ينظر إليه على أنه الفرصة الأخيرة لفتح نافذة لوقف الحرب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومن نيويورك دفع برسالة واضحة: الحرب لم تنتهي وطهران لا تزال تتعامل مع واقع عسكري مفتوح، أما ترامب فيرفع سقف الضغط إلى أقصى الحدود متحدثا عن خيارات تشمل التوصل إلى اتفاق أو ترك الاقتصاد الإيراني يتعفن وصولا إلى ما وصفه بإمكانية تدمير إيران بالكامل. وفي الوقت نفسه يبقي باب التفاوض مفتوحا، لكن المعادلة الأصعب تبقى في الملف النووي، فواشنطن تريد قيودا وضمانات واسعة، بينما تتمسك طهران بحقوقها النووية وترفض التفاوض تحت التهديد. وبين الموقفين يبدو أي اتفاق محتمل أبعد من مجرد صفقة نووية، خاصة في ظل دعم طهران لوكلائها في المنطقة وتفاقم عقدة المضائق من هرمز إلى باب المندب وممارستها تضييقات على حركة الملاحة الدولية كنوع من أنواع الضغط على واشنطن. وعلى خط موازٍ تتحرك دول المنطقة بحذر، فهي الأقرب إلى تداعيات الحرب، لذلك يبرز دورها في دفع التهدئة وفتح قنوات اتصال ووساطة تتحرك خلف الأبواب المغلقة بعيداً عن الأضواء بهدف بحث صيغة توقف النار وتمنح واشنطن وطهران مخرجاً من المواجهة. لكن الفجوة واسعة والتهديدات المتبادلة تجعل أي اختراق دبلوماسي محفوفاً بالمخاطر.
0: قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني إنه تم إلغاء الرحلات الجوية بين طهران وبغداد بدءا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أما الرحلات المتجهة إلى إسطنبول فستستمر في العمل كالمعتاد. أضاف المتحدث الإيراني أنه تم أيضا إلغاء الرحلات الجوية المتجهة إلى سلطنة عمان. لا تتوقف تداعيات حرب إيران عند الأطراف المنخرطة فيها، بل تمتد إلى قلب الاقتصاد العراقي. ففي البصرة تسبب تعطل مضيق هرمز في تراجع صادرات النفط وفي تباطؤ حركة الموانئ، لتبدأ الخسائر بالظهور في رواتب الموظفين والأسواق واحتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
4: في البصرة لا تبدو الحرب بعيدة، فحين يتعطل مضيق هرمز يختنق قلب الاقتصاد العراقي. صهاريج متوقفة، حقول خفضت عملياتها، وميناء أم قصر الذي كان يعج بالسفن والعمال بات شبه خال. قبل الحرب كان العراق ينتج نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا ويصدر 3,400,000 برميل، معظمها من البصرة وعبر مضيق هرمز. لكن تعطل الممر الحيوي أجبر بغداد على وقف الإنتاج في معظم الحقول بعدما امتلأت الخزانات، فيما لم توفر طرق التصدير البديلة عبر سوريا وتركيا سوى جزء ضئيل من الكميات السابقة. والنتيجة ظهرت سريعا على الموظفين. إحدى شركات الصيانة خفضت الرواتب أولا بنسبة 20% ثم إلى النصف قبل أن تسرح عشرات العمال. وفي شركات أخرى وصلت التخفيضات إلى 40% ثم توقفت رواتب كثيرين بشكل كامل. صحيح أن الصادرات استعادت جزءا من عافيتها لتبلغ نحو 1,600,000 برميل يوميا منذ بداية سبتمبر، لكن العراق اضطر إلى بيع نفطه بأسعار منخفضة والخسائر لا تتوقف هنا، فاحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تراجعت بنحو 20 مليار دولار.
5: Sydney Chalora Centennial Drive remains busy northbound to Arthur Street. Also from the Glazeville Bridge, Victoria Road, make your way to the Iron Cove Bridge. Seaforth and Austin, you're under speed on Manly Road, Spit Road going citybound. The Roseville Bridge, not too bad citybound. Melbourne, Campbell Field, a serious crash. Hume Highway is closed southbound between Jessica Road and Barry Road. Use the Hume Freeway or Pasco Vale Road. A policeman opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Policeman, strong enough to care, end violence. Donate at policeman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم الفترة الصباحية راح يكون بالإجمال طقس متقلب وممطر ولكن متحسن تدريجيا لتوصل درجات الحرارة للعشرين، ملبن جيد مشمس 23 درجة.
7: حرام عليك تبعدني

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمي مع مواضيعنا لليوم. ما بعرف يعني تحتار وين بدك تروح، بتروح على موضوع السلاح، بتروح على موضوع البنزين، بتروح على موضوع المحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية. لليوم عم بيطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب كافية الأعضاء من المحكمة لأن بيعتبرها أنه فاقدة للسيطرة، فاقدة السيطرة يعني كمان اليوم من خلال القرارات اللي عم تاخدها. وهيدي مش لأول مرة رئيس الأمريكي دونالد ترامب بينتقد المحكمة الجنائية الدولية. هلأ ببعض الأوقات بتلاقيها بتفتح عيون المحكمة على بعض القضايا، ولكن في كتير من الجرائم اللي عم تصير كمان بالعالم اللي بتلاقي أنه كمان المحكمة الدولية بتغض النظر عنها. فيعني هل برأيكم اليوم بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية أصبحت اليوم محكمة مسيسة؟ كيف بتشوفوا دعوة الرئيس الأمريكي بانسحاب كافة الأعضاء من المحكمة الجنائية الدولية؟ يعني وين بدك توصل اليوم؟ إذا القضاء والمحكمة الدولية اللي هي مع يعني أنشئت للعدالة الدولية اليوم أصبح مشكوك بأمره، واليوم زعيم ورئيس أكبر دولة بالعالم اللي عم بيطالب بانسحاب كافة أعضاء المحكمة الجنائية، كيف بتشوفوا يعني اليوم دور المحكمة الجنائية الدولية؟ هل هي مسيسة؟ هل هي عم تنفذ أجندة معينة؟ هل هي بتفتح عينها بمكان ومكان آخر بتغض الطرف عينها وما بتركز على المشاكل والجرائم اللي عم تصير بالعالم؟ نسمع رأيكم بهيدا الموضوع. هل بتوافق الرئيس الأمريكي على دعوته للانسحاب كافة الأعضاء من المحكمة الجنائية الدولية؟ فيكن تشاركونا وتعطونا رأيكم أيضا على الهواء. هيك الصباح كنت أنا وزميلي محسن اختلفنا، فما بعرف أنتم مع مين. هل بتشوفوا يعني الشيء اللي طرحه زميل محسن أنه اليوم بما أنه في الجريمة عنا عم تكبر، السرقات، وهون منشوف يعني أنه يكون نظامنا على يعني شبيه بالنظام الأمريكي أنه يكون يحق بإعطاء رخصة السلاح؟ فبالوقت يلي أنا عرضت بهذا الموضوع اعتبرت أنه الولايات المتحدة اليوم يلي هي عم تعاني مشكلة حيازة رخص حمل السلاح، لأنه كم جريمة ارتكبت في الولايات المتحدة بالمطاعم، بالمقاهي، على الطرقات، بالسينما، بالمدارس. فعندهم إياها كانت مشكلة اليوم هاللي الرخص حيازة السلاح. فكيف بتشوفوا أنتوا هون؟ هل فعلا اليوم مفروض يعني يكون الدفاع عن النفس من خلال إعطاء رخصة الحصول على السلاح، أم بتشوفوا أنه هيدا ممكن يعزز أكتر وأكتر من الجريمة عنا في أستراليا؟ خليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع. وهيدا طبعا طرحناه بالوقت يلي عم تكتر هون عنا في أستراليا وخاصة بمدينة سيدني الجريمة. من الويك أند لليوم كم جريمة وقعت وحصلت عنا؟ خلينا نروح لبريك وما بعدها رح نسمع أراءكم مباشرة على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة على 02-96-53-00.
1: اتصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96-53-00 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: It really gets me going. TME. There with
0: TME. نرجع لكم مستمعينا ومع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-5-3-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا لتعطونا رأيكم على الموضوع اللي كنا أثرناه هو دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل أعضاء المحكمة للانسحاب للانسحاب منها. فخليني اسمع رأيكم إذن على الهواء لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق معنا بخلال هالوقت. اتصال من رايد سيدني. هادي صباح الخير.
7: صباح النور ست كلودي، يعطيك العافية.
0: صباح النور، يا هلا هادي.
7: بالنسبة لموضوع النفط،
0: نعم،
7: كنت أرنت بين واليابان. المشكلة عندنا بإستراليا أول شيء في عندنا مشكلة الضرائب، قديش نحن ندفع ضرائب على البنزين أو الديزل. مثلا أعطيك مثلا، نحن بإستراليا عندنا 53.7 سنت، هذه ضريبة مباشرة الدولة بتحطها. جزء بشيكي عندي كي جي إس تي تقريبا بحدود 20 سنت أو something like that، فبتدفع الضريبة المباشرة على الفيوب 67 سنت. جزء بدك تزيد عليها ضريبة أرباح الشركات يلي هي المحطة بدها ترجع تحط ربحها وترجع تدفع ضريبة على ربحها، وعندك شركة النفط بتوزع بدها تحط ربحها وتدفع ضريبة على ربحها، فالضريبة الغير مباشرة كمان بترجع بتزيد على كل لتر بالمازوت. هلا باليابان عندهم ضرائب كمان، ولكن ضرائب أرخص، الضرائب عندهم تقريبا ما يعادل 26 سنت على
0: نعم.
7: بس المشكلة الكبيرة هي مش بالضريبة، المشكلة الكبيرة كمان انه باليابان سعر النفط عندهم الديزل مثلا 1.4 دولار، عندنا نحن بيوصل عن حتى 2.4. وعندك مشكلة هون باسعار الشركات وارباح الشركات، ما حدا عم بيراقبها والدولة ما بتحط لهم كاف عليها، يعني ما بتقدر الدولة ما بتتدخل بتحط حد اعلى او حد ادنى للسعر.
0: طيب ليه نحن طيب هون كمان ليه نحن ما يعني كمان بنمشي على خطى أو ما عم تقوم في اليابان يلي عنا أزمة؟ يعني هون بالنهاية إذا كان مش السبب هو الضريبة، إذا كان في هونيك حلول تانية للتخفيف عن الكاهل المواطن اليوم وتخفيف هذه الأعباء، ليه ما يعني تتحرك الحكومة بهيدا الاتجاه مثلا؟ شو اللي بيعيق الحكومة اليوم؟
7: لازم الحكومة تتحرك بهيدا الاتجاه. وكنت أرسلت أكثر من خطاب للوزارات وللرئيس الحكومة، بيكون الرد انه نحن ما بنتدخل بارباح الشركات وباسعار الشركات، هذا الرد اللي عطول بيجيني منهم. فكون السوق هو لحاله هو ينفلت، منعوا منين ضغط للسوق، ما في سيطره على السوق. هيدي مش بس كمان بالبنزين، على البنزين مهم لانه بيمس حياه الناس كلها تصور
0: اكيد، وبينعكس على كثير من الاسعار، المنتوجات، المواد الغذائيه وغيرها. يعني كمان اليوم موجه غلاء جديده قد نشهدها، لانه اليوم لا يوصل سعر برميل النفط لهالمستوى هيدا، وارتفاع اسعار البنزين عنا باستراليا يعني انطور رح يكون كمان في مزيد من ارتفاع الاسعار بالمرحله اللي جايه، وجايتنا كمان رفع الفايده الاسبوع المقبل حسب كل التوقعات. فشو بده يحمل المواطن
7: اليوم؟ النفط يمس كل الناس، مش بس يمس شريحة معينة من الناس.
0: طبعا
7: لازم الحكومة تدخل، بس للأسف والحكومة ضعيفة عندنا، الهوبي تبع النفط هو أقوى منا بكثير، فما بيتدخلوا بهذا الموضوع، مع أنه لازم يتدخلوا بهذا الموضوع، يحطوا سقف للموضوع هذا، ولكن ما بيتدخلوا. بيتدخلوا دائما والضرائب، قديش فيني يجمع ضرائب؟ هذه المشكلة مش بس بحكومة العمال، بكل الحكومات اللي سبقت والحكومات اللي بدها تجي. أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، كان الرئيس المرحوم معمر القذافي لما وقف بالأمم المتحدة ومسك ملف المحكمة الجنائية الدولية، وقال أن المحكمة الجنائية الدولية تسلط على رقابة الدول الضعفاء، أما الدول الكبيرة فما حدا بيمس فيها. شفنا نحن لما المحكمة الدولية مست بإسرائيل أو مست بضباط أمريكيين على جرائم، وساعدت تحرك كتامات وقالت نحن لازم نلغي المحكمة الدولية، ومنهم مايك روبيو، سوار روبيو يمكن، لازم نفكك المحكمة الدولية ولازم نلغيها لأنها هي عم تطاول المواطنين عركانيين. فبس المحكمة الدولية توصل لرقبتهم ساعتها تبطل غير شرعية. لما بتكون كانت على صدام حسين كان ما في مشكلة فيها، لما كانت على معمر القذافي كان ما في مشكلة فيها. فالمحكمة الدولية أكيد مسيسة تسلط على
0: يعني بتوافق الرئيس الأمريكي طالما أصبحت مسيسة على دعوته لانسحاب كل الأعضاء منه، يعني أصبحت مثل ما بيقول وعبر أنه خارج السيطرة.
7: أنا إذا بدي يكون في محكمة دولية لازم تكون مستقلة وتعامل الناس بسواسية.
0: شكرا.
7: للأسف كل شيء بالعالم مسيس، والقوي هو اللي يحكم مش الضعيف، الضعيف ما قاله كلمة.
0: عظيم، شكرا لك يا هادي على مداخلتك. بنتقل لاتصال آخر معنا على الخط. جلال من وذرل بارك سيدني، صباح الخير.
8: صباح الخير إليك والشعب المستمعين.
0: صباح النور جلال.
8: سيدتي الفاضلة، لو كان عدل بالدنيا ومحكمة العدل الدولية أول شيء كانوا يقومون بمحاكمة الرئيس الأمريكي جورج بوش اللي شن حرب على العراق، وكل رؤساء الدول اللي اشتركوا بالحرب على العراق كانوا هم لازم يقدمون إلى المحاكمة الدولية ويصير حق بعدامهم، مو بسجنهم. ليش؟ لأن سببوا بقتل آلاف الناس، آلاف الأطفال. شي يصير هسه رئيس وزراء بريطانيا يقدم اعتذاره للعراق من بعد قتل آلاف الأطفال وإلى هسه يعاني منها العراق؟
0: شكرا لك جلال، كان بتمنى يكون الاتصال أوضح. رح أتابع بخلال هالوقت كمان من باراماتا سيدني. سعيد صباح الخير.
9: صباح النور لك ولمستمعيك رمضان كلور.
0: صباح النور.
9: لما الرئيس دونالد ترامب بيدعي لإنهاء المحكمة الدولية الجنائية بالكامل، هيدي معناتها عم يعطي ذريعة لإسرائيل اللي لحتى تقدر تتخطى هيدي المرحلة وما حدا يحاسبها. هيدي هي العملية كلها سوا. بس ولكن إذا هيدي العملية مشيت معناتها ما بقى فيش اسمه قضاء، هو بده يدمر القضاء كلياً والعالم بصير تقتل بعضها، ما حدا في حاكم حدا. لازم يكون هناك في قضاء جنائية مثل ما قلتي مستقلة هي بتحكم بالعدل وبالإحسان. وعندي شغلة بدي أوضحها، مدام كلود رئيس الجمهورية في هناك تحركات لإقصاء رئيس وزير خارجية لبنان رجي واستبداله بجان عزيز يلي هو مستشار رئيس الجمهورية. هذا أمر مرفوض لأنه نحن بنعرف
0: هذا كلام عم بيتم التداول فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما في شيء
9: مؤكد. هذا كلام لا يجوز. فهمت علي كما دامت له؟ هذا رئيس، هذا وزير خارجية لبنان عم يرفع اسم لبنان بالعالي وعم يخلي لبنان بموقع كدولة. إذا رئيس الجمهورية ما بينسبه هالشيء هذا لحتى يرضى الحزب، هذا شيء أمر خطير.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. بتابع معكم مستمعينا بسؤالنا بالساعة المقبلة، بنستقبل مزيدا من الاتصالات والمداخلات معنا على الهواء. هل برأيكم أصبحت اليوم المحكمة الجنائية الدولية مسيسة؟ وكيف بتشوفوا اليوم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأعضاء، كيفة الأعضاء المحكمة للانسحاب منها لأنه أصبحت خارج السيطرة؟ حكونا على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حول هيدي المواضيع. كمان بالنسبة لارتفاع أسعار البترول لهون والبنزين في أستراليا، هل اليوم في تقصير من قبل الحكومة لعدم معالجة هذه الأزمة؟ خلينا نتابع مع بريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار. The biggest
10: hits. هذا الراديو 2ME أستراليا.
11: يا دلعك يلي مدلع.
10: هشام الحج.
12: From the biggest singers.
13: على إذاعة 2ME.
14: صدقني نسيت.
13: عبير نعمي.
14: موجود بالغني.
12: Only on 2ME.
15: أنت
13: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: استمتعوا في سماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: في آخر وأهم الأخبار صباح اليوم بمنطقة نورويست في شمال غرب سيدني، حيث لا يزال طفل يبلغ من العمر 11 عام في حالة حرجة بعد إصابته بطلقات نارية بالوجه والرقبة داخل منزل مساء اثنين. وكان بالمنزل 4 رجال بالعمر 18 سنة وامرأة 44 عام. وجهت لأحد الرجال تهمة إخفاء جريمة بينما أوقف رجلين آخرين وأطلق سراحهم، ولكن ما توصلت له الشرطة احتمال وجود صلات بين بعض الأشخاص الموجودين بالمنزل والجريمة المنظمة، لكن لم تثبت حتى هذه اللحظات أن إطلاق النار نفسه كان جزء من نشاط الجريمة المنظمة. أيضا في البلو ماونتنز في نيو ساوث ويلز، حيث وجهت إلى امرأة تبلغ من العمر 42 عام تهمة قتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات بعد العثور على الأطفال داخل السيارة في فالي هايتس يوم الأحد. توفي طفل بعمر 5 سنوات بمكان الحادث، بينما نقل شقيق البالغ من عمره 2 سنوات و3 سنوات إلى المستشفى. إذن توجيه تهمة للأم بتهمة قتل إضافة إلى تهمتين تتعلق بأحداث إصابات خطيرة. مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث. Australia News.
15: نشرة أخبار الثامنة مع غدي بوموسى وريمان ضو.

0: مساء الخير. تم إصلاح السلم المتحرك، فوصل دونالد ترامب إلى المنصة بسلام، وفي أكبر تظاهرة دبلوماسية يشهدها العالم انتظر العالم خطابا من رئيس أكبر دولة يضع الإصبع مباشرة على جروح الحروب والأزمات والحلول. إلا أن ترامب اختار أن يجعل الجمعية العامة للأمم المتحدة منصة لإطلاق حملة الانتخابات النصفية، ووضع الناخب الأمريكي نصب خطابه معددا إنجازاته على أطلال الإدارات السابقة. وبعد النعيم الذي صوره ترامب وتعيشه الولايات المتحدة في ولايته التي فاز بها فوزا عظيما، فتح مجددا أبواب الجحيم على إيران، فاتهمها بالراعي الأول للإرهاب وبمفعول رجعي عن كلام معجل مكرر في القضاء على قدرات طهران العسكرية، كرر اللازمة بمنعها من الحيازة على السلاح النووي، وبين دفعها إلى جهنم والقضاء عليها أو التوصل إلى صفقة معها. رجح ترامب الكفة الثانية وجدولها لما بعد الانتخابات من دون أن يمر ولو بالإشارة على ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي بأن ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين موجودين في نيويورك. طغى الغزل بالسيدة الأولى ميلانيا على ما عداه من ملفات ساخنة استنسخ فيها ترامب خطاب العام الماضي وإنجازاته في إنهاء كل الحروب، لكنه وللحظة اعتلائه منبر الأمم المتحدة لم يفلح في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية ولا للحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم يلحظ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين فيما تبقى من أرض في الضفة الغربية لم يقدمها الاستيطان. وهو إذا حرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تأشيرة العبور إلى نيويورك منحها عن سابق رضا لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه، الأمر الذي جعله يحجز تذكرة السفر ليوم واحد ويقرر العودة مباشرة إلى تل أبيب بعد إلقاء كلمته من دون المرور بالمعابر الجوية لمدينة نيويورك خوفا من أن يعتقله عمدة المدينة زهران ممداني. حضرت إسرائيل كخارج عن القانون، كما حضرت غزة كأكبر شاهد على أكبر معسكرات الاعتقال في كلمتي العاهل الأردني والرئيس التركي، ليتقدم ملف حل الدولتين في الخطاب الودعي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز. وبما يشبه الوصية دعا القادة والزعماء المجتمعين إلى عدم السماح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعين الجميع، ووضع إصلاح مجلس الأمن أمانة بين أيديهم ليعكس عالم اليوم ويتمتع بالشرعية والفاعلية لمواجهة تحديات الحاضر. أيام سيواكبها العالم وكل دولة ستدوي بدلوها قبل أن يتفرق الجمع كل إلى غايته وأزمته، لكن المقتضى سيبنى على اللقاءات في كواليس الجمعية العامة وعلى هامشها، ومنها لقاء ترامب مع قادة في مجلس التعاون الخليجي وربما مع أحد المسؤولين الإيرانيين. وقد تكون التأشيرة الممنوحة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي جزءا مكملا لوساطة الأفرقاء في التوصل إلى حل دبلوماسي ينعكس حكما على المنطقة وضمنا لبنان، لبنان الحاضر في نيويورك على مستوى رئيس حكومته. وفي انتظار الكلمة اللبنانية على ملاعب الكبار، فإن كرة مستديرة جمعت سياسيي البلد في ملاعب الصغار بغياب اللاعبين الأساسيين من فريقي حزب الله والدولة وعدم تسجيل أهداف التقارب واللقاء والحوار في مرمى العدو الإسرائيلي المستفيد الأول من هذا الشرخ القائم، ليبقى الجنوب هو الخاسر الأول. ننتقل إلى مراسل الجديد في واشنطن الزميل بيدرو غانم. أهلا بك بيدرو، طبعا تابعنا كل الكلمات والخطوط العريضة للكلمات التي ألقيت أبرزها كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل التفاصيل والأجواء معك، تفضل.
1: نعم غدير، تحية لك. أعين الجميع هنا في نيويورك متجهة ما إذا كان سوف يكون هناك لقاء بين دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني. حتى هذه اللحظة غدي لا يوجد جدول لأي لقاء بين الطرفين، لكن هناك دول عربية على اتصال بالطرفين الأمريكي والإيراني لمحاولة ترتيب اجتماع قريبا، وهنا نعني قطر وعمان. علمنا أن هناك اتصالات قطرية وعمانية على قدم وساق تسعى لجدولة لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني. أما من ناحية أخرى، ففرنسا بدأت إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. الفكرة هي إنشاء ودعم آلية دولية لحماية الملاحة مع محاولة صياغتها بطريقة لا تجعل القرار يبدو وكأنه عمل عسكري مباشر ضد إيران. أما فيما يخص الوفد اللبناني غدا سوف يكون هناك لقاء لرئيس الحكومة مع رئيس مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للمتوسط، كما لقاء مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، وبعد الظهر هناك لقاء مع الوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. أما الخميس فهناك لقاء للوفد اللبناني مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ومسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر. أما نهار الجمعة سوف يكون هناك كلمة لرئيس الحكومة ورئيس الوفد اللبناني نواف سلام في مجلس الأمن، ومن ثم اجتماع وزاري عربي إسلامي حول القدس. من بعدها يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن للقاء الوزير الخارجية ماركو روبيو، وهنا علمت الجديد أن السفارة اللبنانية في واشنطن تعد للقاء وحفل استقبال للوفد اللبناني الذي يترأسه رئيس الوزراء نواف سلام في السفارة اللبنانية في واشنطن، وسوف يكون لقاء مع الصحافة والسياسيين والنافذين هنا في واشنطن كما الجالية اللبنانية. إذن غدا سوف نرافق هنا في نيويورك الوفد اللبناني في لقاءاته، كما سوف نكون هناك لتغطية كلمة رئيس الحكومة نهار الجمعة في مجلس الأمم المتحدة غدا.
0: شكرا جزيلا لك زميل بيدرو غانم على كل هذه التفاصيل. ترامب وممداني نجماء الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفد الإيراني بطل العرض الصامت.
2: سرق هذان الرجلان الأضواء مرة أخرى من جلسة الأمم المتحدة كل بأسلوبه، حتى لقاؤهما كان له صدى آخر دوى في تل أبيب. التقى ترامب بعمدة نيويورك زهران ممداني، وهكذا كانت الأجواء. ممداني الذي أخذ الصورة مع رئيس بلاده استبق وصول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى مدينته بإطلاق هجوم شرس عليها وصفا إياه بمجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية. أشاط غضب نتنياهو ومبعوثيها، فطلب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة من ممداني الاكتفاء بالاهتمام بمدينته. أما نتنياهو فكان له رد خاص، وهو الذي لم يجدول موعدا حتى الآن مع الرئيس الأمريكي.
3: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people.
2: لم يكن ممداني وحده الذي استفز إسرائيل، فغادر الوفد الإسرائيلي القاعة أثناء إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته. ترامب الذي اعتصم مواطنون عند مداخل الحفل مطالبين باعتقاله كان له نصيب الأسد من إثارة الجدل كما هو معتاد. رد من أرفع منبر عالمي على الإشاعات التي تطاله حول خلافه مع زوجته ميلانيا وكأنه يطلب الرضا. وهاجم كوبا متوعدا بالتغيير.
4: It's an absolutely failed state. It's failing like never before and it will fall.
2: ما استدعى مغادرة الوفد الكوبي، لكن الوفد الإيراني لم يتزحزح على الرغم من توعده بالقضاء على إيران. الوفد الإيراني كان بطل عرض صامت بمجرد وصوله. حط الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان على أراضي الشيطان الأكبر مع وفد الخارجية، وأجرى معهم سلسلة لقاءات مع الجزائر وإيطاليا وما تيسر. أما الاستعراض المعتاد الذي يقدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر السير في شوارع المدن المستضيفة كرئيس همشري، فقد نزعه عليه واقتبس منه الرئيس الأوكراني فولادومير زيلينسكي، لكن بإجراءات أمنية أكثر تجددا قبيل لقاء بين الطرفين. أما الرئيس السوري أحمد الشرع فلم يحل أزمته مع الكرسي بعد. محمد شحادة، قناة الجديد.
5: ايه. بذكركم بحالة الطقس لليوم. بيسدني رح يكون طقس جيد خلال فترة النهار، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 20، ملبن 23.

0: سوا منكمل لقائنا من راديو تواني أستراليا 1638 أيام. نرجع لموضوع كتير مهم وما يحدث حاليا في نيويورك واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي عم تستضيف قادة العالم اليوم والرؤساء اللي عم يلتقوا وبالوقت يلي الخطابات النارية اللي عم نسمعها هلأ. قبل كلمة نتنياهو ظاهر أنه اندلع صراع يعني وتوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وكمان ممداني هو مشوف الماير ممداني يلي كمان اليوم بي لقاء كان مع إحدى وسائل الإعلام اللي CNN اللي كان انتقد نتنياهو بشكل كتير كبير على الجرائم اللي كان ارتكبها بغزة وبالوقت يلي كمان يعتبر أنه إلقاء القبض عليه هيدا منه بالشيء القانوني حسب تعبيره لممداني. ولكن كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي رد عليه بطريقة يلي يعتبر نتنياهو أنه هون رجع دوا يعني بكلمته على مسألة البيجرز اللي طبعا بترجع على يعني أكيد هيدا العملية اللي قام فيها واللي كمان أصابت عدد كتير كبير من أعضاء وعناصر ومسؤولين بحزب الله. هيدا كان أثناء إلقاء كلمته خلال فعالية لتهنئة اليهود بالعام الجديد بتل أبيب. ولكن الشيء اللي بنضوي عليه هو فيما بيتعلق بالنسبة لهالخلاف بينه وبين الماير ممداني يعني كمان اليوم عمدة نيويورك اللي كمان بنشوف في هونيك تخوف كان والكلام اللي عم نسمعه أنه قد يكون في هونيك هدف بإلقاء القبض عليه، فهيدا الشيء اللي بيعتبروه أنه غير قانوني. قبل كلمة نتنياهو عم نشوف كل فريق كيف عم بيشن هجوم على الآخر. إذا منتطلع بالنسبة لنتنياهو يلي كمان بيتهم ممداني بأنه هو عم بيدعم الإرهاب عم بيدعم حركة حماس، وهيدا الشيء اللي كمان من خلال كلمته اللي رح نسمعه خلينا نسمعه. فإذا ما ذكروا نتنياهو عن كمان ممداني بهالتسجيل.
1: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
0: فإذن هيدي هي طبعا الكلمة نتنياهو اللي ألقاها واللي كان وصل رسالة يعني كمان بيعتبروا أنه هيدا يعني عيب على الممداني أنه يدعم الإرهابيين بقتل باعتبار بقتل اليهود. فإذا خليني أسمع رأيكم وتعليقكم على هيدا الخلاف الموجود بين الطرفين وما عم نسمعه من نتنياهو وأيضا من ممداني يلي بيعتبر أنه كمان نتنياهو هو مجرم حرب يلي كمان بكلامه واللي بيتهمه أنه ارتكب أبشع الجرائم ويجب أن يحاكم على أساس مجرم حرب. فهون الخلاف السياسي والتصعيد العلني بين نتنياهو وعمدة نيويورك زهران ممداني لتطور اليوم. ونتنياهو بيقول بالفيديو والتسجيل قبل توجهه لنيويورك أنه رح يجي للأمم المتحدة ليقول الحقيقة عن إسرائيل وجنودها وأنه رح يقول الحقيقة عن ممداني، كما اتهم ممداني بدعم حماس وتحريض على أعمال شغب ضد يهود نيويورك. أما ممداني فبمقابلة كانت مع CNN أنه بيعتبر نتنياهو مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة على الشعب الفلسطيني، وربط موقفه بمذكرة الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو بشهر نوفمبر 2024. فإذا هون المحكمة الجنائية الدولية كمان أصدرت مذكرة توقيف واعتقال بحق نتنياهو واتهمته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بالحرب غزة وإسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM كيف تشوفوا اليوم كلام عمدة نيويورك زهران ممداني والرد اللي إجا من نتنياهو. هل برأيكم اليوم ما قام فيه نتنياهو هو اعتباره مجرم حرب؟ كمان بالوقت مواقف زهران ممداني، هل بتشوفوها أنه هو داعم لحركة حماس مثلا؟ أنه خلينا نسمع إذا آراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم. معنا مونير من منطقة ستراثمور ميلبن. صباح الخير لك مونير.
2: صباح النور مدام الكوت، كيفك اليوم؟
0: صباح النور يا هلا.
2: بس بتذكر قبل ما يقتلوا أو يغتصبوا الحقيقة دول الإرهاب، دول الناتو حلف الإرهاب، أنا بسميه حلف الإرهاب لأنه حلف إرهابي، أوكي، وين ما في دول مع نفط مع كذا، أوكي، عم يعني يغزوها ليسرقوا. القذافي أنا ما كنت بحبه حقيقة، ما بحاول ما بحترمه بس ما كنت بحبه، بس بتذكر مرة على الأمم المتحدة فقال لهم كلمتين حقيقة يعني يحضروا لي دائما، أوكي، فقال الأمم المتحدة ما عملوها مشان الدول القوية، عملوها فقط للدول الضعيفة. فمزق الورقة ونزل، أوكي. فأنا ليش عم بقول هل ليش عم بستحضر القذافي؟ عم بستحضر لأنه نحن في عالم، في غابة، في دولة إرهابية اسمها أمريكا وبيقولها حلف الناتو بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها. هذا الأمم المتحدة ما بتشتغل على يون، هدول ما بتشتغل على، ولا بتشتغل على إسرائيل. عندك قوة مدام كروت حتى هون، إحنا بهيدا البلد دولة لا دولة عندنا إحنا هون، أوكي، حتى إحنا هون ما عندنا القوي بياكل الضعيف، هيدا سيستم الحياة يعني. نعم، لأنه مدام كروت يسوع المسيح شو عمل؟ يسوع المسيح اللي يصلب ما عمل غير الخير وما عمل غير المعجزات. عندك قوة كل شيء بيمشي، ما عندك قوة يعني
0: نعم
2: الأسود بيصير أبيض. هيدا اللي عم تعمله إسرائيل وبتعمله أمريكا. هلا الاعتداء على إيران وعلى غيره وعلى العراق سابقا وعلى ليبيا وعلى غيره بأي حق؟ يعني ما هي العملية انفضحت هلا، يعني عملية فضحت هلا.
0: طيب خليني أسأل عليك سؤال، هيدا الموضوع اللي كنا أخرني قبل شوي. سؤال، هل الاتهامات اللي عم تكون بين عمدة نيويورك زهران ممداني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم ممداني بيتهم نتنياهو بأنه مجرم حرب وعليه أن يحاكم، بالوقت يلي اليوم نتنياهو بيعتبر زهران ممداني يدعم حركة حماس الإرهابية، فمين بدنا نصدق يعني برأيك؟ كيف بتشوف يعني؟
2: لا شوفي بدي أوكي، أنا هيك يعني بقي الشخصي هيدا طبعا. هلا قتلت ما قتلت بالأيام هالكم شخص اللي راحوا، هاي شغلة مدان عليها، أوكي، هدول مدانين عليه. بس إنه أنت تجي تدمري بلد تقتلين 70,000 واحد أو 100,000 شخص، هيدا حكي يعني هيدا حكي إجرام 100%. بس بدي أقول لك شغله، هو ليش لا يحاكم بس هيدا الإرهابي نتنياهو؟ ليش هو هيدا المجرم، هيدا الإرهابي الجالس بالبيت الأبيض؟ ها، ما قتل بأول صاروخ 165 طفلة إيرانية؟ ها، أنا آسف بس الصباط تبعها أشرف من عنده مدام كروت. ها، ليش لماذا لا يحاكم هذا الإرهابي؟ ليش احنا ندفع هلا عم ندفع 3 دولارات من وراء ارهابي قابع بالبيت الابيض؟ ها، ليسرق نفط ايران مثل ما سرق نفط فنزويلا. ليش لحتى بس هو ما هو الجبن مدام كلود؟ الجبن هو مو بس مثلا الجبن، القوه. احنا عالم هلا لو طلعنا الى الشوارع بيقمعونا اسوء مما كنا نقمع بالعراق او بسوريا او بغيرها. ليش؟ لانه ما في قوه، ما عندك قوه مدام كلود، مالك، انا اسف، مالك اي قيمه في الحياه هلا وفي وقت المسيح كمان.
0: هيدا رأيك، هيدا نعم. رأيك نعم. منير، أهلا وسهلا فيك، راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. خليني أسمع رأيكم بالنسبة لهالسجال اليوم اللي وقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللي تهاجم يعني أكيد وانتقد عمدة نيويورك زهران ممداني، واللي اتهمه بأنه يدعم الإرهاب ويدعم حركة حماس ويشجع على قتل اليهود، وهيدا بالإضافة يعني كمان لزهران ممداني اللي بيعتبر نتنياهو مجرم حرب من خلال هذه الإبادة اللي ارتكبها في غزة. 0-2-9-6-5-3-0. ما بدي أنسى يعني كمان الموضوع اللي انطلقنا منه اليوم هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي يدعو إلى انسحاب كل أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لأنه بيعتبرها أصبحت اليوم فئدي للسيطرة. فهل برأيكم أصبحت المحكمة الجنائية الدولية محكمة مسيسة؟ هل بتشوفوا اليوم المحكمة الدولية الجنائية أصبحت اليوم تعمل لفريق معين لأجندة معينة؟ فكيف بتشوفوا اليوم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني اليوم هذه المؤسسات اللي هي تعنى بالعدالة بالعالم، ما بعرف إلى أي مدى أصبحت فائدة للثقة أو مسيسة. فكيف بتشوفوا أنتوا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب كافة الأعضاء من المحكمة باعتبارها أصبحت فائدة للسيطرة؟ وهذه مش لأول مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيشن هجوم على المحكمة الجنائية الدولية. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا مع فاصل قصير، ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع البريكفاست شو. كنوا معنا وتابعونا، استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: قبل ما نروح لنسمع غنية، خليني أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لمواضيعنا لليوم، كيف بتشوفوا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية؟ هل فقدت المحكمة الثقة، أو كمان بنفس الوقت أصبحت اليوم المحكمة مسيسة تعمل لفريق معين لأجندة معينة؟ هل عندكم ثقة بالمحكمة الجنائية الدولية؟ خلينا نسمع أراءكم بهيدا الموضوع بالوقت يلي بدي أرجع لأستراليا وأزمة الوقود والبنزين والبترول، اللي اليوم ارتفعت أسعار البنزين بشكل جنوني، ونحن اليوم بيتحركوا بس توقع المشكلة، بس توقع المشكلة بتلاقي يوم بلشوا هيك يغزلوا. هلأ غزلت وزير الطاقة اللي راح يتوجه للهند وراح يتوجه للمملكة العربية السعودية، اللي هي كمان أوريدي غرقاني بمشاكلها مع الحوثيين والصعوبة كمان الامدادات. فاليوم رح يكون له زيارة للمملكة وللهند لنشوف يعني كيف رح يتم الاتفاقيات بين الدول يلي رح يقصدها وزير الطاقة. لكن في طرحوني محلي من قبل المعارضة أنه بتخفيض الضريبة اللي ممكن بشكل أو بآخر تخفف من الأعباء على كاهل المواطن، يعني بيقول أنه قد تزيد من نسبة التضخم، ولكن كمان المعارضة يلي بتشوف أنه ما يعني المواطن اليوم ما بقى قادر يتحمل هالكم الكبير من الأزمات ومن الغلاء ومن غلاء المعيشي والتحديات الكبيرة اللي عم بيواجهها المواطن اليوم الأسترالي. فهل برأيكم تخفيض الضريبة على الوقود قد يكون الحل؟ خلينا نسمع أكيد مشاركتكم وأراءكم حول هيدا الموضوع. هل بتوافقوا على تخفيض الضريبة على الوقود وبتعتبروها هو حل لمساعدة المواطن؟ لأن مش بس البنزين أنك تروح على المحطة وتعبي بنزين أنه هون المشكلة، لا، لأنه الغلاء ارتفاع أسعار البترول اللي رح تنعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وال يعني كتير من الأمور يلي رح يلحقها هذا الارتفاع بأسعار البترول. ف إذن هل برأيكم تخفيض الضريبة قد يكون الحل أم عندكم كمان تخوف أن نخفض الضريبة بترتفع نسبة التضخم بترتفع أسعار الفوائد؟ فنحن على موعد يعني أكيد مع اجتماع بنك الاحتياط اللي رح يكون الأسبوع المقبل، وقد يكون في هناك خطوة برفع أسعار الفائدة. بدي أروح لخبر اليوم ما بعرف إلى أي مدى صحته ولكن مرق أمامي وقد يكون صحيح. اليوم عم بيكون في اجتماعات ما بعرف إذا فينا نسميها سرية، أنه يكون في هونيك تعاون أو تفاهم تحالف ما بعرف سموه ما شئته بين المعارضة وما بين حزب ون نيشن. قد يكون هيدا الأمر لأنه مش كتير بعيد، يعني لأنه في بعض الأراء والأفكار المتشابهة إن كان بالنسبة للهجرة أو إن كان بالنسبة لليوم محطات الفحم ومواقفهم تجاه الطاقة المتجددة. ففي تشابه بكتير من الملفات اللي بيتفقوا عليها، وبالرغم من أنه جزء من المعارضة اليوم بيختلف ورافض التحالف مع بولين هانسن. فكيف بتشوفوا اليوم بالنسبة لهالتحالف، هل يجب أن يكون أم بتلاقوا أنه كل فريق عنده سياسة مختلفة عن الآخر؟
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: 49 دقيقة باستوديوهات راديو تو امي أستراليا 16:38 AM. نرجع لحتى كمان نذكر بسؤالنا حول هذا السجال الحاصل بين عمدة نيويورك زهرة ممداني وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. سؤال: هل برأيكم يعني ما ذكروا نتنياهو أنه ممداني يلي هو كان عم يشجع الإرهاب حسب قوله، واللي هي حركة حماس اللي قتلت شعبها مثلا، اعتبر أنه هن اللي ساهموا بقتل شعبهم، واليوم يعتبر كمان حركة حماس هي منظمة إرهابية، أم برأيكم اليوم نتنياهو هو بحد ذاته مجرم حرب نتيجة ما قام فيه إن كان بغزة أو إن كان بلبنان؟ نسمع آرائكم حول هذا الموضوع. لكل اللي عنده رأي من هو على صواب ومن هو يعني طبعا اليوم معه حق في اتهام الآخر، هل فعلا عمدة نيويورك ممداني هو من يشجع على الإرهاب ويدعم هذه المنظمات اللي بيعتبروها إرهابية، أم برأيكم فعلا اليوم ما ارتكبه نتنياهو بغزة وبلبنان والأهداف اللي وضعها هو يجب أن يحاكم كمجرم حرب؟ مين برأيكم على حق، ممداني أم نتنياهو؟ مين بتشوفه يعني على صواب؟ هل فعلا ممداني يلي بيتهم نتنياهو أنه هو مجرم حرب يجب أن يحاكم، أم تعتبره نتنياهو هو على حق بما أنه يعني كمان ممداني عم بيشجع منظمات دمرت شعبها؟ رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من ملبورن، معنا من منطقة بلاكبيرن نبيلة. صباح الخير. يا هلا، صباح النور نبيلة.
1: حقيقة بهالحياة كان في هتلر واحد، بس هلا الهتلر الثاني هو نتنياهو ومرافقه المجرم ترامب. أنا عندي ناس كثير كثير بخصوني فقدوا بصرهم بالفيجة، بعدين هيدا العملية اسمها عملية غدر، هيدا الإجرام اللي عم بيقوم فيه نتنياهو وترامب بالعالم، بعتقد اتنيناتهم لازم يتعلق مشنقتهم مثل ما علقوا مشنقة صدام. لو في عدل على الأرض وفي دول بتحترم حالها وبتحكي بحقوق الإنسان وبالهيومن رايت، ما بيتركوا لهيدا الوقت نتنياهو وترامب يعملوا اللي عم يعملوه بالدول العربية. أنا بدي أعرف أيمتين بده يصير في فعل أو حق على الأرض.
0: نعم. طيب هل هذه الأحزاب اليوم إن كان حماس أو حزب الله يعني كمان عم تتعاون مع سلطة بلادهم مثلا، أو عم بيكون في تعاون مع شعبهم، أم هن كانوا سبب من الأسباب يلي وصلتنا لهون برأيك؟
1: كلود، بالنسبة لموضوع حماس، لما أنت تكوني عايشة بغزة وممنوع تظهري لأي منطقة، أنت عايشة كأنك عايشة بالحبس. وتاني شيء بالنسبة لموضوع الأحزاب اللي عم تتفضلي حضرتك عنا، هيدي انوجدت للدافع عن حالها وعن أرضها وعن مواطنينا. نحن الثمن اللي دفعناه بلبنان هيدا ما بيتثمن، نحن دفعنا دم، وإسرائيل وأمريكا لهلا اللي براسهم بدون يعملوه، بدون يسيطروا على المنطقة كلها، بدون شرق أوسط جديد. يعني هيدا مخطط منه من امبارح أو من اليوم، مخطط شرق أوسط جديد ليحكموا العرب بالسرماية، ليحكموا رؤساء العرب، بس ما رح يقدروا يحكموا لبنان، ما رح يقدروا ولا إيران.
0: طيب خليني أرجع أسألك بالنسبة للموضوع اللي كنا مرقنا عليه، هو المحكمة الدولية هل هي محكمة مسيسة؟ هل بتوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اليوم الانسحاب الجماعي كل أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لأنه أصبحت يعني كمان اليوم فاقدة للسيطرة؟ فكيف بتشوفوا أنتوا هذه الدعوة من قبل الرئيس الأمريكي؟
1: very good كلود. يعني بالنسبة للمحكمة الدولية أنت لازم تاخذ العبرة من المماطلة اللي قاموا فيها بموضوع الشهيد الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري. لو هيدي محكمة عادلة ومحكمة دولية كانت قالت لما الطيران طلع وخطف لبنان, لما جابوا المحقق ملت من ألمانيا قال لهم بدي الساتلايت اللي يكون فوق لبنان, قالوا له تفضل يلا قلي من هون. هيدا أكبر محقق عالمي إجا ليحقق بجريمة الحريري, وضلت المحكمة الدولية تمارك 11 سنة لتسحب مصاري من لبنان. وبعدين طلع كلود ما في عدل, ما في عدل, لا محكمة دولية ولا هيومن رايت ولا حقوق إنسان, ما في شيء بأمريكا وإسرائيل بيعترفوا فيه, اللي بيعرفوا يعملوا الإجرام تاعهم.
0: هيدا رأيك كمان نبيلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تويمي أستراليا مزيد من تعليقاتكم على الهواء حول كمان موضوع هذا السجل الحاصل بين عمدة نيويورك زهران ممداني اللي شن هجوم على نتنياهو اللي اعتبره مجرم حرب, ونتنياهو بالتالي بيعتبر أنه ممداني يدعم هذه المنظمات الإرهابية اللي عم تقتل الشعب اليهودي وعم تقتل شعبه. فمين برأيكم يعني هو على حق؟ هل فعلا اليوم نتنياهو هو فينا نعتبره مجرم حرب, أم ممداني يلي اليوم مثل ما بيتهموا نتنياهو أنه هو يدعم هذه المنظمات الإرهابية مثل حماس كما ذكر؟ أكيد رح نرجع نسمعكم المقطع اللي ورد بكلمة نتنياهو بخلال هالوقت. خليكن دايما معنا على السماع برفقة راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. نسمع مقطع من ما ذكره نتنياهو عن ممداني.
2: Shame on you Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
0: كملين احنا وياكم من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على أي موضوع طرحناه من الفترة الصباحية لغاية هذه اللحظات. بريك غنائي ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو.

ليه؟ لأنه بتوقعوا كتير منا وهيك بيحلموا هالأغاني الحلوة وهالكلمات، وبس نروح على الواقع يا لطيف قديش بتتغير الأمور والأحوال. ويعني بس أنه بتفش الخلق شوي، الغنية بتخليكم تحلموا شوي. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. رئيس الوزراء البريطاني اللي رح يواصل تعزيز قوتنا العسكرية وقدرات حلف الناتو. إذا لكل اللي حابب يشاركنا على طبعا مواضيع اليوم، وكمان حابين تستمعوا للقاءات الصباحية اللي كانت معنا مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب اللي أحكينا عن هذه التهديدات الروسية للدول الأوروبية ولحلف الناتو، اللي كمان اليوم منشوف يعني تهديدات الروسية العالية السقف، وكمان اليوم تقوم به روسيا اللي مثل كأنه عم تتحضر لشن هجوم على الناتو. وكمان في كتير من الدول الأوروبية يلي بلشوا عم بيحطوا المواطنين أمام سيناريو احتمال لحدوث حرب عالمية كبيرة. فمن ناحية التمويل، من ناحية المستشفيات، من ناحية التجهيزات كلها، في حال نشوب حرب موسعة، فهيدا بيبين على أنه ما بقى في شيء مستبعد من خلال تطور الأمور. رغم يعني أنه زيلينسكي يلي اليوم عم يسعى إلى هدنة مع روسيا بشأن منشآت الطاقة، ولكن والاجتماع اللي صار مع الرئيس الأمريكي لإنهاء هذه الحرب مع روسيا، ولكن أديل يعني هيدا شيء رح يتحقق بالوقت يلي حلف الناتو لليوم يعني بعض الدول الأوروبية اللي لا تزال عم تدعم أوكرانيا بالسلاح، وحتى راح تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه يهدد أي دولة تدعم أوكرانيا بالسلاح. فهون ما في شيء مستبعد من خلال يعني تطور الأوضاع اليوم في بين روسيا وما بين حلف الناتو، يلي كتير خلال هالفترة عم ينحكى عن نشوب حرب، حتى رحنا لحتى يحكوا عن نشوب حرب عالمية ثالثة. هلا شيء واقعي أو غير واقعي، ولكن عم يبنوا على أساس كل القواعد نشوب حرب عالمية ثالثة أصبحت كاملة الأوصاف من خلال الاقتصاد، الحرب الاقتصادية، لأنه سبقت الحروب العالمية حرب اقتصادية كبيرة. إذا استمرت الأمور على هيدا النحو، نعرف أنه تأثيرات إغلاق مضيق هرمز اللي أثرت بشكل كتير كبير على ارتفاع أسعار النفط، اللي بنرجع نكرر أنه ارتفاع أسعار النفط يلي بينعكس على ارتفاع أسعار المواد كافة، وهيدا الشيء اللي يعني أكيد رح يأثر على نسبة التضخم والوضع الاقتصادي والمعيشة الصعب. فكرمال هيك اليوم مثل ما سبق ذكرنا، يعني ما في شيء مستبعد من نشوب حرب عالمية ثالثة. وحتى ضيفنا اليوم الخبير في شؤون الأمن والإرهاب يلي حكي عن هذا الموضوع منا كتير مستبعدة، وأصبحت يمكن واقعية أكتر من أي وقت مضى. خلينا نتابع نحن وياكم إذا حابين ترجعوا تستمعوا للقاء مع الدكتور جاسم محمد، فيكم تدخلوا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا أو عبر الإنستغرام، كله متوفر وموجود لإعادة سماع هذه اللقاءات والمقابلات. خلوا توأمي دايما رفقتكم الدايمي وين ما رحتوا وين ما كنتوا، من خلال الآب توأمي أستراليا، ومن خلال كمان توأمي جولد لكل اللي بيحب يستمع للأغاني والمنوعات، فيكن تنزلوا توأمي جولد لتستمتعوا بأجمل المحطات الفنية بتقنية صوت عالية الجودة. فكونوا معنا دايما، نحن معكم دايما على 24 على مدار 24 ساعة، على 24 ساعة 7 على 7. بريك من بعد الأخبار، أخبار الساعة 10، ومنتابع بالساعة المقبلة مع زميلنا نشأت، وأيضا تعليقاتكم على الهواء.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
3: يستمر الجدل حول إصلاحات قوانين الأسلحة النارية، ومن المقرر أن تتوجه جهات من قطاع تجار الأسلحة إلى البرلمان للاجتماع أو مناقشة أثار الإصلاحات الجديدة. أيضا في عناوين هذا الصباح، وزير الطاقة سيتوجه إلى الهند والمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك وسط اضطرابات كبيرة في أسواق النفط العالمية نتيجة التطورات في منطقة الشرق الأوسط والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في المملكة. وأيضا في هذا السياق، يسافر إذن وزير الطاقة كريس بوين هذا الأسبوع إلى الهند والمملكة العربية السعودية لمناقشة أمن الطاقة وإمدادات الوقود. إذن منتابعة مع كمين الجريمة اللي وقعت في البلو ماونتنز، حيث وجهت إلى الإمرأة تبلغ من العمر 42 عاما تهمة قتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات بعد العثور على الأطفال داخل سيارة في فالي هايتس يوم الأحد. وفي العناوين البازية لليوم، في نورويست قد يكون بعض الأشخاص الموجودين كان في هذا البيت هن مرتبطين بالجريمة المنظمة بأستراليا وحول العالم. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع الأخبار.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرة من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese has denied that Australia's proposed digital duty of care laws are about government control. Speaking on the sidelines of the United Nations General Assembly, he's outlined the importance of Australia's plan to crack down on algorithms. The government's proposal has a fair share of support from online safety advocates, but has faced criticism from social media companies, the Coalition and the White House. France's President Emmanuel Macron has dismissed claims from the United States of having secured peace in Gaza. In his last address at the United Nations before leaving office next year, Mr. Macron argued not a single humanitarian corridor has been reopened in the enclave, despite the proclaimed peace. Since a US-brokered ceasefire was agreed to last year, Palestinian health officials say more than 1,300 people have been killed in the territory, while Israel says 4 of its soldiers have been killed in the same period. And the American influencer Clavicula, who shot to fame as part of the looks maxing trend, has been charged with rape, drugging someone for sexual intercourse, and providing alcohol to a person under the legal drinking age. The popular live streamer, whose real name is Braden Eric Peters, has been ordered to appear in court next month in Massachusetts, where the offences are alleged to have taken place in May last year. Peters is the face of the looks maxing trend, an extreme pursuit of beauty among young men. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: ترامب يقول إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عقدوا لقاء جيدا جدا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ويعيد تلويحه بإبادة إيران إذا لم تبرم صفقة. واشنطن ترفض إعطاء تأشيرة دخول للبرهان تزامنا مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخارجية الأمريكية تعتبر الجيش السوداني والدعم السريع لا يمثلان الحكومة الشرعية في السودان. الرئيس الأمريكي يتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل أسرع مما يتوقعه الجميع، ويقول إنه يعمل